émotion, je n'y résiste pas. Alors je les laisse tomber.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

جوهرة افهم جوهرة الدنيا والموسيقى.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تحسبا للتقلبات الجوية، وزارة الداخلية تصدر جملة من التوصيات. إيران تقول أنها أبلغت الوسطاء بشروط السنة في المحادثات وإنهاء الحرب. وتحذير أمني أمريكي واسع في 6 دول عربية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توفي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. كما طلبت الوزارة المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بولاية بن عروس على ضرورة رفع درجات اليقظة وتكثيف العمل الميداني ومضاعفة الجهود للقيام بالتدخلات الميدانية في إبانها تحسبا لتقلبات الجوية. وتم خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية بن عروس التأكيد على ضرورة العمل على تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار والبلوعات وإزالة مخلفات السيول، فضلا عن دعوة اللجان المحلية للانعقاد والمتابعة وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سرعة التدخل ونجاعته. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يتواصل نزول الأمطار الرعدية الغزيرة اليوم الأحد بأغلب جهات تونس وخاصة بمناطق الشمال والجهات الغربية، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال، وفق ما أعلنه رسميا يوم أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني. والفرجاني يوضح في تصريح عالمي على هامش زيارة أداها إلى هذا المركز، يوضح أن هذا الاعتماد الدولي يعد فخرا لتونس وتقديرا للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات، وللمركز للإشعاع الدولي الذي يقدم خدمات كبيرة خاصة أمام ارتفاع عدد المصابين المتقدمين في السن بهذا المرض. وعبر الفرجاني عن التزام الوزارة بمساعدة المرضى والقيام بالبحوث اللازمة وتطوير العلاجات والأدوية وبالاهتمام بهذه الفئة ودعم جهود التكفل بها، لافتا إلى أن مريض الزهايمر في حاجة إلى العلاج بقدر الحاجة إلى الإحاطة العائلية والبعد الإنساني والتضامني. من جانبه كذا رئيس قسم الأعصاب رياض قويدر أن الاعتماد المتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام يأتي بعد سنوات من الشراكة مع المنظمة العالمية للصحة عبر تعريب واستعمال الأدوات الرقمية في تونس وعن طريق البحوث العلمية والتدريس والمشاركة في الخطوط العريضة للوقاية من الزهايمر بما قد يضفي بعدا دوليا لخدمات المركز وأهمية للبحوث التي يقدمها خاصة أمام ارتفاع مؤشرات المرض. تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج التي ينظمها المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. وأوضحت مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف الله في تصريح إعلامي أن التظاهرة تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا وكل ما يهم السوق الألمانية بحسب تعبيرها، وتهدف التظاهرة إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. دوليا الآن نقلت قناة الجزيرة الأخبارية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله في مقابلة له أمس أن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأوضح رضائي أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جماعة الحوثي اليمنية تقول أنها هاجمت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض أمس بصواريخ وبطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رؤية ألسنة لهب وسحابة دخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة. هذا وأرسلت السعودية إشعارات تحذر من خطر محتمل في محيط الرياض وسط تصاعد لهجمات الحوثيين على المملكة. ومن أخبار العالم أيضا، أصدرت السفارة الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وأكدت السفارات في تحذيراتها ضرورة متابعة المواطنين للتعليمات الأمنية والالتزام بها والبقاء على دراية بالمستجدات في المنطقة في وقت تتواصل فيه حالة عدم الاستقرار والتوتر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Thank you.

Thank you.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام، الدنيا وما فيها. بتاريخ اليوم لحد 20 سبتمبر 2026، الموافق للتاسع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سنة مهني.
2: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة على جوهرة فام، موعد الانطلاق والبداية في الماتينال ويكاند. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، صباح الفرحة والسرور، صباح النشاط وصبحيات لحد اللي تبدأ هكي اختي واختي، ومعكم انتوما اكيد كيف ترافقونا بالاستماع وتشاركوا مختلف اخبارنا اللي موجودة على الريزو سوسيو. مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد يبدأ توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. ليكيب الكل تسلم عليكم اليوم، باش ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، بسمة سعيدية من قسم الأخبار، رامي من قسم الرياضة، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية من قسم الديجيتال، منال تخيل في الإخراج التقني أهلا وسهلا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نبدأ الصبحية اختي واختي وديقة ديقة كما نقولوا، نتوكلوا على ربي ونقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، وكالعادة البداية تكون عند السيدة فيروز.

يا سيد الناس، تواصلنا في المتينة الويكند للستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. صباح النور، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال مستمعينا. نحبوا نسمعوا أخباركم، نحبوا نطمنوا عليكم. إن شاء الله نهاركم منور بالأخبار الطيبة وصالح الأعمال. أكيد الدنيا ضويت وربي ضويها إن شاء الله علينا الناس الكل. وأكيد راكم مرميتوا عينيكم زيدها كي على أحوال الطقس وتطورات الجوية بالنسبة لليوم. مثالش نعطيكم أفونغو على غرار يوم أمس، وخلينا نقول الأجواء باش تتبدل. أي نعم، باش تتبدل الأجواء مش كما يوم أمس. دونك صبحة الدنيا مغيمة، صبحة المطيرة تبخنس، فرحنا بها واستبشرنا بها الناس الكل. اليوم لا، حالة السماء صافية إلى حد الآن، أما هذي باش يتطور من بعد وإلا لا، باش تتبدل الأوضاع وإلا لا. كل التفاصيل باش تلقاوها بعد أخبار السبعة من خلال متابعتنا للنشرة المحينة اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بتطورات الجوية لطقس اليوم لحد 20 سبتمبر. فقط قوس صغير زاد للناس اللي مازالت شدة صحيح في تبحيرة الصباح. نقول لكم ربي معاكم، صحيح راهو الماء برد داي سبغي، اما فما شكون من عاداته اليوميه انه يحافظ على الريتم هذايا، انه لازم يعمل غطسه في الصباح. دونك ربي قويكم ان شاء الله وربي متعكم بصحه الابدان. نعرف الناس اللي ماهمش مغرومين برشا بالحكايه هذايا يبداو هكا تو في مخاخهم يستخيلوا فيها، يعني تبحيره وغطسه على الصباح هي اكيد تفرشك واكيد هكا تعطيك شحنه نتاع نشاط والكل، اما زيدا اللي مش متعود بها يلزمو يسيس روحه فيها النقطه هذايا. دونك صبحيه لحد اللي فيها زيدا برشا حركيه تستنيو معانا زيدا، حتى احنا برشا حركيه في المتينه الويكاند وبرشا اخبار ومتابعات نبداوها بعد لحظات. خليكم معنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الداخلية تصدر جملة من التوصيات تحسبا لتقلبات جوية منتظرة، وترامب يقطع عطلته فجأة، وواشنطن تحذر رعاياها في منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الأخذ بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى هذه التوصيات المضمنة في بلاغ الوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. أيضا طلبت وزارة الداخلية المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياق مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ودعت وزارة الداخلية أيضا المواطنين إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. هذا وقد شهدت عدة مناطق بمعتمديات ولاية القصرين عشية يوم أمس تهاطل كميات غزيرة من الأمطار بلغت أقصاها 40 مليمترا بمدينة القصرين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وغمر عدد من الطرقات والمفترقات، فضلا عن تسرب المياه إلى منازل واقعة بالمناطق المنخفضة وفق وكالة نيوز إفريقيا للأنباء. وسجلت مدينة القصرين على وجه الخصوص ارتفاعا في منسوب مياه واد الأطفال على مستوى حي البساتين، كما غمرت المياه الطرقات والمفترقات لا سيما النقاط الواقعة على مسارات مجاري الأودية، مما تسبب في اضطراب حركة المرور وتوقف عدد من السيارات. في شأن آخر، تواصلت بمدينة تايسن الألمانية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تناولت عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا. الورشة الأولى تناولت وفق بلاغ القنصلية العامة لتونس بدوسلدورف سوق الشغل وخاصة العمالة المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة، في حين خصصت الورشة الثانية لبحث فرص التعاون الملموسة بين تونس ومدينة تايسن في قطاع الصحة لا سيما في مجالات الصحة والابتكار ونقل التكنولوجيا والدخول إلى الأسواق والتعاون في مجال الأعمال. أما الورشة الثالثة فقد خصصت للتباحث حول آفاق التعاون في الصناعة والتكنولوجيات الحديثة والابتكار والكفاءات والتحول الإنتاجي والتعاون الرقمي. دوليا، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند، وعاد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء أمس قبل الموعد المقرر لعودته هذا اليوم الأحد، من دون أن تقدم إدارته أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في جدول ترامب. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن جماعة الحوثيين في اليمن أطلقت أمس صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق قرب مطار

0: الدولي. التحالف أفاد بأنه تمكن من اعتراض الصاروخ ولم تسجل أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن جماعته نفذت الهجوم بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة. إلى ذلك أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وأكدت السفارات في تحذيراتها ضرورة متابعة التعليمات الأمنية والالتزام بها والبقاء على دراية بالمستجدات في المنطقة في وقت تتواصل فيه حالة من عدم الاستقرار والتوتر السياسي والميداني. أكدت تركيا أمس أنها أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود في ظل تأكيدها أن امتداد الحرب إلى هناك هو أمر غير مقبول، حيث صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من منطقة النزاع. ينفل 6 فرنسيين اليوم الأحد أمام القضاء في العراق، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة بانتظار محاكمتهم، وفق تأكيد مصدر قضائي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، مضيفا أن الفرنسيين 6 هم ضمن مجموعة أولى من 47 مواطنا فرنسيا نقلوا إلى العراق عام 2005 من سوريا. نشرة يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ميتيو على جوهر اف ام.
2: رجعنا لكم كالعادة مباشرة بعد الأخبار باش نقدم لكم التطورات الجوية لطقس اليوم لحد 20 سبتمبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا. ذكروا معنا أنه طقس اليوم باش يكون في استقرار مقارنة بيوم أمس، لكن الأمطار باش تكون موجودة وباش تكون مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة خصوصا بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. يعني فترة الصحو اللي قاعدين تشوفوا فيها حاليا هي فترة صحو مؤقتة. درجة الحرارة اليوم في تراجع طفيف، البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، الريح باش يكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وتقوى الريح خصوصا وقت ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر التقلبات الجوية هذه تشمل المرتفعات الغربية والساحل الشرقي والجنوب الشرقي خصوصا بعد الظهر. هذه نشرتنا الأولى ومتابعتنا الأولى التطورات الجوية لطقس اليوم. بعد ساعة من توا باش نقدم لكم آخر التحينات، أما خليكم معنا، ما زالت الأخبار والمتابعات والموسيقى زادة البنينة ما زالت موجودة في الماتينة الويكاند، وبعد شوية نرجع لكم من خلال مصافحة مباشرة معكم أنتم مستمعينا مواليد التاريخ هذايا من خلال قوم عيدك اليوم.

0: رامي عايش على جوهرة فامي. وصلنا ل 27 دقيقة. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل، صباح الموجات الإيجابية. توت سويت نمشيو للمناسبات الخاصة، نمشيو لأعياد الميلاد اللي معاهم برشا أماني بالنجاح والفرحة لكل مستمعينا اللي مولودين في تاريخ اليوم. وأكثر تفاصيل في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: البداية بشكون ومع شكون؟ منال ملكة أو وسيلة؟ شكون اللي موجود؟ ملكة، صباح النور يا ملكة.
2: بخير،
0: مرحبا بك للا، وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
2: عايشك ويسي بوكو.
0: أي ملكة، حسيت لي صوتك أنت صوت بنية صغيرة هكا، ولا أنت مازلت صغيرة؟
2: بندق
0: يا بنتي، قول ما زلت صغيرة يا ملكة.
2: ما زلت صغيرة
0: مش نقعد صغيرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أي يا ملكة، تعرف شكون اللي هنيك بعيد ميلادك ولا نقول لك طول؟
2: عرفت شكون.
0: شكونو ترى؟ قولي.
2: باباتك
0: ربي فضله إن شاء الله وربي يخليه لي.
2: وذاك
0: عليش قلت لقول راني ما زلت صغيرة باش نقعد ديما صغيرة. دونك باباتك يسري هكا؟
2: اي
0: وميل وذوما وفي.
2: مرت بابا وفاق، هو بس لعب الفكرة وهي اللي عاملته.
0: ربي فضلهم يا لله الزوز. وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا ملكة. وكون متأكدة إنه باباتك يسري باش يقعد كل عام يحتفل بعيد ميلادك، راه مش فينسيه.
2: نعرف أكيد.
0: ربي يفضلكم لله
2: لبعضكم.
0: شكرا ليك يا ملكة، شكرا ليك، وإن شاء الله نهارك مبروك سعيد معنا. وسيلة، أهلا وسهلا مدام وسيلة.
3: أهلا بيك، صباح الخير. أهلا بيك. والله الحمد لله. لبس الحمد لله بعد المطر والوردانين. لبس
0: ربي يرحمنا إن شاء الله. ربي يرحمنا.
3: آمين يا رب العالمين.
0: أيها أول مرة معنا في المباشر على جوهرة فام.
3: ايه اول مرة
0: ان شاء الله مش الاخيرة، وان شاء الله كل عام نسمع صوتك في قوم عيدك اليوم.
3: يعيشك
0: ربي
3: يحييك. ربي يحييكم.
0: عيا لله، اني مش نسمي لك وانت قل لي كل واحد قديش هكا عنده بخصونتاج في قلبك. وجيه
3: ولدي الكبير هكا.
0: دي 100% ملا.
3: ايه
0: بيه قالت ايه، اسمعوها مستمعينا، قالت ايه بيه بدر.
3: بدر الثاني.
0: قديش بتعطيه بدر؟
3: بالطبيعة مالك، مش بعيد على أخوه.
0: صار مش 100% مدام وسيلة. اسمع استنى تبعوني. هيا لله، نبيل
3: هكا صغرون عادة. نبيل
0: هاي قديش باش تعطي؟
3: ليه ولادي ثلاثة كيف ما نجمش نقول.
0: كل ميمة اللي تقول لك راس ولدي وجيه.
3: ولدي
0: كيف راس ولدك وجيه بعدك تقول وجيه
3: ما هو.
0: اسمع باش نكمل لك القائمة وربي فضلك وليداتك الكل.
3: روعة وفيتن
0: زادة.
3: روعة وفيتنك وبناتي العزيز عليا زادة.
0: الكل واحنا جوست راه باش نفدلكوا باش نخرجوا على الضحكه المزيانه. نعرف انك ما يتخير فيهم حد على الاخر، وكل هالاحساس هذيا ربي يفضلهم لك الكل يا لله، وان شاء الله
3: يعيش يفضلك انت ويفضلك ما عندك. يعيشك.
0: شكرا ليك مدام وسيله، وان شاء الله نهارك سعيد. نمشي للتليفون الثالث مع مدام نادره. صباح النور مدام نادره.
4: صباح الفل والياسمين.
0: صباح النشاط يا لله والحيويه، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
4: ربي يحييكم لمثال ويعيشك. بارك الله فيك.
0: زيد مواليد 20 سبتمبر، مواليد برج العذراء.
4: العذراء، برج العذراء.
0: مميزين جدا.
4: ربي يفضلك.
0: صحيح هكا ولي؟
4: صحيح.
0: هيا مدام نادره، اليوم عيد ميلادك، انت اول مره معنا في المباشر على جوهره فام.
4: أول مرة
0: يا لله، إن شاء الله مش الأخيرة، وإن شاء الله ديما نسمع صوتك وأنت تتمتع بالصحة والعافية إن شاء الله.
4: خليك
0: مدام نادرة سليم تحتفل اليوم بعيد ميلادها، وتطلع أنت ديديكاس من عند شكون؟
4: ما يكون كان من عند العزيز الغليل.
0: العزيز الغليل هو مش أعز من ولدك ساعة، كون متأكدة.
4: عيشك.
0: أما أنت بحكم الخبرة وبحكم العلاقات وبحكم العائلة الموسعة والكل والسمعة الطيبة اللي عندك اكتسبت، راه هو عزيز أخرين راه.
4: أي أكيد أكيد.
0: اليوم تلمستك.
4: هما تلمستي أكيد.
0: يفضلهم لك يا للا الكل.
4: يبارك لك. عيشك.
0: إن شاء الله تفرح بنجاحهم الكل.
4: إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي. الحقيقة ديديكاس باش يكون سبيسيال أول حاجة من عند عائلتك المصغرة، سورتو ولدك وتيم ذاتك الكل، يقولوا لك نحبوك برشا يا مدام، وإن شاء الله على يديك فما برشا نجاح وفما برشا فرحة عام سنة.
4: إن شاء الله يا ربي يوفقهم وينجحهم
3: ويعطيهم ما يتمنى
0: ان شاء الله يا ربي. مشكوره جدا مدام نادره، يعطيك الصحه لله ان شاء الله نهارك سعيد. شكرا ليك. يعيشك لله. نتعديو تو سويت للفوت، دونك باش تختاروا معايا رقم من واحد حتى لثلاثه. ثلاثه اصوات نسائيه، ثلاثه محليهم، تخير فيهم حتى واحد على الاخر. ثلاثه ناشطين ما شاء الله عليهم، عطاوني برشا طاقه وبرشا هكا رصانه وكلام مزيان. اي اي اي ليكيب، تهزوا ليديكم، اي ترفعوا ليديكم. رقم ثلاثة مدام نادرة، إن شاء الله ألف مبروك يا للا المونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم، تلبسها بالصحة إن شاء الله، وإن شاء الله أيامكم كلها عيد. والله ثلاثة يستاهل وما لا غالب، هذيك قواعد قوم عيدك اليوم. دونك إن شاء الله ألف مبروك، تلبسها بالصحة للا. ودي معنا موعد يومي في الماتينال في قوم عيدك اليوم مع جوهرة فيم والبارتنير نتاعنا سيتي واتش.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال. ماتينال ويكاند
5: من 6 ل 9 الصباح
1: مع سنان هنا.

دقيقة في المتينة الويكند. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. شكرا لاختياركم الموعد الصباحي هذايا اللي إن شاء الله من خلاله فما برشة طاقة وفما برشة أمل وفما برشة موجات إيجابية للناس اللي تفركس في لي بون بلون تاع صبحية لحد كيفاش نجموا نعديوها، سورتو إذا نحبوا هكا نقطعوا مع الريتم تاع الأسبوع الأول من الدراسة. أنا مش نركز عليه برشة الحقيقة، دونك الأسبوع الأول من الدراسة تعدى لاباس الحمد لله، مي جينيرالمون حنا نقولوا غدوة الاثنين 21 سبتمبر باش تكون الغبريز الكبيرة لأغلب المؤسسات التربوية سواء في القطاع الخاص لرجال التربية والتعليم الكل، يعني سيبون 21 سبتمبر أكاهو. خليني نحكي لكم اليوم على تظاهرة من خلالها تنجموا تتنفسوا شوية، تنجموا هكا تساهموا وتكونوا مساهمين في تظاهرة جميلة باش تصير في كورنيش المرسى اليوم، تظاهرة رياضية لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. اليوم فما ماراثون في نسخته الخامسة، متوقع أنه يبلغ عدد المشاركين فيه بين 1500 و1800 متسابق. بطبيعة فما برشا أنواع في السباقات هذوما، فما الخمسة كيلومتر وفما الكيلومتر واحد الموجه للأطفال وفما زادة العشرة كيلومتر. الحقيقة التظاهرة هذية تتزامن مع العودة المدرسية، هي مزيانة في شكلها وفي مضمونها زادة على خاطر عندها بعد توعوي يهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر عند الأطفال، وخصوصا أنه عائدات النسخة هذية باش تخصص لاستكمال ترميم إحدى المدارس بمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة. أكسيون مزيانة برشا، نشجعكم أنكم تشاركوا فيها مستمعينا في تونس الكبرى، وخاصة كيف الأدغاس تكون حلوة، معناها كورنيش المرسى تستمتعوا بالبحر تستمتعوا بالنسمة الفرشكة خليني نقول صباح اليوم، وخصوصا أنه الرسالة نبيلة جدا اللي هي مجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر اللي هي ظاهرة قاعدة تتفشى في المجتمع متاعنا في عديد الفئات الاجتماعية. وإن شاء الله غدوة بحول الله مستمعينا عندكم موعد معايا في كابوتشينو، عنا متابعة لإنعكاسات الظاهرة هذية والوين تنجم توصل. الحقيقة مانيش منجم نحكي أكثر في الموضوع هذية، فقط نقول لكم تابعونا غدوة بحول الله من العشرة حتى الماضي ساعة. احنا مشوارنا مازال متواصل في الماتينال ويكاند بالموسيقى، وبعد شوية يلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة باش من خلالهم ومن خلال مداخلتهم نعملوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية صباح اليوم بتاريخ 20 سبتمبر 2026.

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ريفيو دو بريس.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند بجولة مع أبرز المقالات الصادرة اليوم والتفاصيل الكل باش كونوا معاك. بسمة سعيدية صباح النور. أهلا وسهلا يا بسمة.
3: أهلا وسهلا سناء. صباح النور عليك وعلي خلطو يسمعوا فينا الوقت هذايا. مرحبا بالجميع، نهاركم طيب وسعيد. نبدأ بأبرز العناوين في الصحف الورقية والإلكترونية مع الأولى من جريدة الشروق، منها ما يتعلق بطبيعة من العناوين بإضراب منتظر في قطاع نقل المحروقات 23-24 سبتمبر الجاري، وين أعلنت جامعة المحروقات بطبيعة عن برقية إضراب في الموضوع هذايا. والجريدة عنونت مقال دعوات للتفاوض وأيضا لتجنب اضطراب التزود. من العناوين الأخرى في جريدة الشروق، كيف نحمي أطفالنا من مخاطر الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي. تفاصيل الصفحة 12 من الجريدة. على الصفحة الثالثة تقرأوا تفاصيل جريمة بشعة في القلعة الكبرى، يقتل تلميذ 14 سنة بسكين. أيضا من المواضيع في جريدة الشروق، العودة المدرسية والمخدرات. هالموضوع هذايا اللي متواصل الحقيقة مع الجرائد التونسية على امتداد هالمدة هذية من العودة المدرسية، وانت ماشي صمود دائم لهذا الخطر الداهم. في المقال فكرة على المقاربة الوطنية لمواجهة مخاطر هذه الآفة على أطفالنا وشبابنا وعلى المجتمع ككل، وعلى رأس هذه خلينا نقول المقاربة الوطنية الاستراتيجية يظهر لي ما فماش ما أهم من تجفيف المنابع، معناها قص الراس تنشف العروق، وبالتالي ما عادش يوصل حتى حبة مخدرة لشبابنا ولتلاميذ المؤسسات التربوية. على صباح نيوز الإلكترونية، عودة على حدث الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لتوجيه الشباب نحو فرص التكوين والتشغيل اللي تتواصل فعالياتها اليوم أيضا 20 سبتمبر في مدينة الثقافة في العاصمة، فيها برشا هياكل متدخلة، وزارات، هياكل عمومية وأيضا دولية، فرصة للتفاعل في المباشر بين الشباب والمستثمرين الباحثين على أن يستخدموا أيضا الباحثين بدورهم على فرص للتكوين وللتشغيل ولتقديم إجابات حول التساؤلات تتم سوق الشغل محليا والدولية. للإشارة التظاهرة هذه تعرف بصفة خاصة بمراحل التنقل نحو ألمانيا للعمل والاندماج في سوق الشغل هناك. نختم بالشعب نيوز، فيها مقال عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سوسة، اللي يعبر في رسالة ليه عن قلقه إزاء عمليات أو تكاثر وانتشار عمليات البركجات في منطقة حي الرياض تحديدا. عبر الفرع بطبيعة متاع الرابطة على أنه المعالجة الأمنية وحدها على أهميتها تبقى قاصرة على الإحاطة بهالظاهرة هذه وعلى معالجة الظاهرة هذه، وضروري جدا اعتماد مقاربة شاملة تعالج أصل الداء وتوفر فرص جديدة أمام الشباب العاطل عن العمل، هكا قال فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة.
2: شكرا لك بس ما يعطيك صحة على الجولة هذه. وتسويت نبدل الاختصاص ونعمطلع على الورقات أو الصحف الرياضية، شنو تناولت اليوم من مواضيع ومستجدات وكواليس أيضا وتفاصيل مع رامي. تسويت صباح النور رامي، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: صباح الخير سناء، صباح النور لكل مشاهدينا ومتابعينا. نبدأ بجريدة الشروق اللي تحدثت على مواجهة اليوم والمقابلات المتأخرة لحساب الجولة الرابعة، عناوين السياسات في فخ السيابي وامتحان للنادي الأفريقي. تحدثت أيضا على سقوط صفقة السنغالي باباكار مبوب في الماء بعد فشل اجتيازه للاختبار الطبي مع فريق النجم الرياضي الساحلي. لعب هذا خريج أكاديمية ديمبراز السنغالي، 23 سنة، كان يلعب في نادي رادينكي السربي. تبين في الفحوصات الطبية أنه يعاني من إصابة على مستوى الرباط الجانبي. في الشروق أيضا الجزائري علي لات يخلط أوراق ريجي كامف، حكيت طبعا على الوفد الجديد على فريق فريق الترجي المدافع الجزائري آدم معليلات اللي أمضى مع الفريق عقد يمتد لموسمين. والمنافسة الكبيرة باش تكون في خط دفاع الترجي بينه وبين الشيخاوي والصحراوي وأيضا حمزة الجلاسي. حكيت أيضا في رابع العناوين ضربة موجعة للترجي الجرجيسي قبل مواجهة النادي الأفريقي الحديث على إصابة حارس المرمى سيف الدين الشرفي والغياب لحمدي العبيدي مهاجم الفريق بعد الورقة الحمراء اللي خذاها في المباراة الفارطة. وهكا طبعا فريق العكارة باش يعاني مزوز غيابات مهمين في مواجهة النادي الأفريقي. في جريدة الصباح تسألت وعنونت هل يعود زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي. ثم طبعا أحاديث ومقالات صحفية على عودة زياد الجزيري للنجم الساحلي. نفس السياق حكيت على غيابات بارزة للترجي الجرجيسي أمام النادي الأفريقي. تحدثت على تأهل المنتخب الصغر للدورة نصف النهائي وبالتالي تأهله لبطولة العالم لكرة اليد 2027 اللي باش تقام في شهر أوت. وطبعا حكيت على الشعباني يثير غضب جماهير الإفريقي بعد عدم دعوة الظهير الأيمن غيث الزعلوني. بصراحة رينا تعاطف كبير من جمهور الإفريقي مع عدم دعوة غيث الزعلوني تقريبا للمرة الثانية. حتى صبري لموشي ما عيطش لغيث الزعلوني اللي يعتبر من أفضل الأظهرة في تونس ومن أفضل ما أنجبت النادي الإفريقي. بصراحة يعني أثار استغراب حتى جميع المتابعين والمحللين الرياضيين في تونس عدم دعوة غيث الزعلوني الصريح بثلاثية صلاح ترابزونسبور يسحق قالت سراي بربعية البارح. رينا مواجهة كبيرة في الدوري التركي وأول هاتريك لمحمد صلاح مع فريق ترابزونسبور فريقه الجديد. الهاتريك التاسع في سجل محمد صلاح في تاريخه كلاعب منذ تقمصه يعني لأزياء المقاولين العرب وليفربول وروما الإيطالي وعديد التجارب. أيضا بهاتريك رافينيا قطار برشلونة يدهس إشبيليا. تحدثت جريدة الصريح على قوة برشلونة هذا الموسم 7 انتصارات متتالية أفضل بداية في تاريخ برشلونة البلاوغرانا في البطولة الإسبانية. وأضافت الصريح منتخب الكرة الطائرة يتأهل للدور الربع النهائي في انتظار التعرف على منافسه المنتخب التونسي اللي يبحث على اللقب 12 في تاريخه في تاريخ منافسته في كأس إفريقيا وبطولة إفريقيا للكرة الطائرة.
2: شكرا لك يا رامي يعطيك الصحة على الجولة هذه. ترجعنا أنت 8:30 كالعادة من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في النشرة الرياضية الأولى على موجتنا جوهرة سبور. خليكم معنا.
0: ميتيو على جوهرة FM.
2: طقس اليوم لحد 20 سبتمبر 2026 يتميز بأمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية والجهات الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ومن المنتظر البرد يكون موجود بأقصى المرتفعات الغربية. درجات الحرارة اليوم في تراجع طفيف وهذا باش تحسوه بيان سور. أما البحر باش يكون زادا مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال وهذا نتيجة للريح اللي باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتادة داخل البلاد. أما الريح باش تقوى بكافة المناطق أثناء ظهور السحب الرعدية ومن المنتظر تظهر السحب هذه وتكون أكثر كثافة بالمناطق المذكورة خصوصا بعد الظهر. دونك تستمتعوا بالاستقرار خلينا نقول الظرفي في العوامل الجوية. الطقس اليوم لحد تستمتعوا بصبحية لحد إن شاء الله وإن شاء الله زينة لكم الكل.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بو بيان ديماري.
2: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي.
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
2: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
1: ماتينال ويكاند
2: من 6 ل 9 تاع الصباح
1: مع سنة مهني.
6: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند، اهلا وسهلا مرحبا باللي خلطوا يسمعوا فينا توا. احنا متابعتنا توت سويت باش تهزنا للمناستير وحديث عن الثقافه الصحيه للمسنين اللي هي محور نشاط يقوم به نادي الاجيال بالمناستير، واكثر تفاصيل باش تكون مع رئيس النادي سي فتحي بسباس اللي نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا سي فتحي.
7: صباح الخير جميع مستمعات ومستمعين إذاعة جوهرة اف ام في تونس وخارج تونس.
6: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا كالعادة في الماتينال. أعطينا كل التفاصيل اللازمة على النشاط هذا اللي باش يصير اليوم إن شاء الله انطلاقا من 10 متاع الصباح.
7: مواصلة مشروعنا ثقافة صحية المسنين، هذه المرة العاشرة باش يكون انطلاق المشروع ثقافة صحية تنظم جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين بالمسير، تظاهرة صحية ثقافية تحت إشراف الدكتور عبد الحميد شاوش باش يعطينا كل مرة مداخلة لمصلحة المسنين. باش يكون يوم 21 سبتمبر من الساعة 10 صباح بمقر نادي الأجيال شارع المجال الأكبر تحت عنوان آخر مستجدات الجراحة بالمنظار، باش يكون تقديم الجراح والدكتور فوزي نعمان.
6: باش يعطينا انت قلت كما نقولوا السلسله الحلقه العاشره من
7: سلسله العاشره، فعلا احنا برنامجنا عندنا تقريبا نوصلوا ل 20 حلقه السنه هذه ان شاء الله.
6: ان شاء الله بحول الله، كل مره هكا فما محور، كل مره فما موضوع
7: نعم
6: يتم تطرق ليها.
7: نعم كل مره فما محور، محور نختاروه ما يهم المسنين. خاطر هذا نتاع الثقافه السنيه هو احنا نحبوا المسنين ان نعطيهم فكره كيفاش يحافظوا على الصحه بتاعهم، لان تعرف العمر هذا بعد انا نسميه سن فوق الستين فما عده امراض، لكن احنا نحاولوا نعطيهم شويه تسع. وحاجه اخرى احنا ان شاء الله كل واحد ومعنا طريق برنامجكم اللي عنده موعد مثلا متاخر 6 شهور 7 شهور حاجه، احنا مستعدين للداخل لدار دكتور فوزي نعمان اللي هو رئيس المصلحة في تقديم الموعد. حاولوا برسالة بالأخص المنتمين إلى نادي الأجيال.
6: الحقيقة هذه نقطة هامة جدا، خصوصا أنه ساعات في بعض المواقف ونعرفوا أنه يعني ما نجموش نحملوا المسؤولية لحتى طرف دون آخر، معناها ساعات المواعيد تبدأ بعيدة برشا على بعضها. سي فتحي
7: فعلا بالأخص في الجراحة، بالأخص في الجراحة صدق. كان تسمح نعطيك برنامج مقبل تسمح؟
6: علاش لا يا سيدي تفضل.
7: كما قلنا اليوم باش تكون يوم لازم نروح عند فوزي نعمان هي اخر مستجدات الجراحة بالمنظار. يوم الاحد 4 اكتوبر الوقاية من تعفنات عند المسن دكتور شوقي الوصيف. اليوم لحد 18 اكتوبر احتياجات الغذائية الأساسية لكبار السن دكتور ريم القلقيعي. الأحد غرة نوفمبر الآلام أسفل الظهر شيخوخة المفاصل هشاشة العظام الدكتور إسماعيل بجيع. 15 نوفمبر الخرف هذه الزايمر زعما المشكلة اللي عندنا تنقصها وطرق الوقاية
6: صحيح.
7: منها عند كبار السن الدكتورة ريما بن غرتي. الأحد 29 نوفمبر حركات الجسم والوقاية من عند المسنين دكتور نبيل محجوب. الأحد 6 ديسمبر السلامة الغذائية لدى كبار السن دكتور محمد صالح حداد. والأحد حتى إلى يوم الأحد 20 ديسمبر الوقاية من أمراض القلب عند المسنين دكتور حمد خلدون. وقاعدين توا نشوفوا نختاروا دكتور اختصاصي بالأخص في ليفاريس، مشكلة ياسر هذه قاعدين نحاولوا نتصل باتصالات فمش إمكانية قبل آخر سنة نعمل مداخلة في ذلك.
6: ما يصعبش عليكم سي فتحي بسباس، ومشكورين جدا على الثبات هذا على النشاط المتواصل والدعم اللي قدم فيه نادي الأجيال المنخرطين متاعو للتوانسة الكل الحقيقة، مش كنا المنخرطين. ومهم جدا موضوع الثقافة الصحية للمسنين، على خاطر كما أشرت سيادتك مع تقدم في العمر الحقيقة تظهر الأمراض، ومرحبا بها كما نقولوا احنا مرحبا باللي عطى ربي، لكن به برشا أن المسن يعني يبدا فاهم شنو اللي قاعد يصير معاه، وفاهم شنو المشكل الصحي اللي عنده وشنو الدواء. خاطر ساعات المسنين نحسوهم يتعاملوا مع الدواء، يقول لك تي هاو كنشرب في الدواء وكهو برا اللي عطاه لي الطبيب. داكور دو متفقين، يلزمنا نلتزموا زاده بمواعيد الدواء نتاعنا، ما زاده يلزمنا نفهموا في العمق شنو اللي قاعد يصير مع التغيرات اللي قاعده تصير لاجسامنا بتقدم العمر. مشكور جدا سي فتحي بسباس، يعطيك الصحه سيدي رئيس نادي الاجيال على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك مستمعينا القراب واللي موجودين في المستير والمناطق المجاوره ينجموا يلتحقوا بنادي الاجيال في شارع المجاهد الاكبر اليوم باش يحضروا ويسمعوا اخر مستجدات الجراحه بالمنظار من تقديم الدكتور فوزي نعمان، وهذا ديما في اطار نشاط النادي تحت عنوان الثقافه الصحيه للمسنين. مشوارنا يتواصل، وبعد شويه ثقافتنا باش نخليوها رياضيه 100% على جوهره فام من خلال جوهره سبور مع رامي نصر.

0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: 8:31 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بآخر أخبار الميركاتو. قبل سويعات من نهاية الميركاتو في تونس، اتفاق حاصل بين النجم الرياضي الساحلي والمهاجم النيجيري كينغسلي دول، معروف في البطولة التونسية أنه سبق وخاذ مع الترجي التونسي تجربة مع السي اس اس وأيضا مع النادي الإفريقي ولعب في القادسية الكويتي. اتفاق حاصل بين هيئة النجم واللاعب في انتظار طبعا توقيع العقد بعد صرف النظر على المهاجم باباكار مبوب لتوال قبل سويعات يحاول مع كينغسلي إيدو. الترجي الرياضي التونسي تعاقد البارح مع المدافع الجزائري آدم عليلات، 27 سنة، 135 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل 13 هدف، لعب في اتحاد العاصمة الجزائري قادما من الاتحاد الليبي. قبل أيضا سويعات من غلق الميركاتو، الترجي مازال في مفاوضات مع الظهير الأيسر لفريق الاتحاد المونستيري يوسف الحرش. برنامج مقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الإطار للجولة الأولى المتأخرة. الاتحاد الرياضي ببنجردان نادي حمام الأنف، تحكيم لنضال الطيف، وفي غرفة الفار هيثم جيرات. الإطار الجولة الرابعة متأخرة، النادي الإفريقي يواجه الترجي الجرجيسي في ملعب حمادي العقرب ببيرادس، تحكيم لحمزة جعيد وأمير العيادي في غرفة الفار. السي اس اس السي بي، تحكيم لحسام بن سيسي، وفي غرفة الفار الحكم السلوفيني دافيد سميتش. نحكيو على قائمة المنتخب الأولمبي الخاصة بمواجهتي البنين يوم 29 من الشهر الجاري ويوم 5 أكتوبر. الإطار طبعا تصفيات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة للأولمبياد. قائمة المنتخب ضمت 3 حراس، هما أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، أنيس إلياس جلورل، على الدين الدربالي، جوزيف الطيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، جبريل مؤمن. في وسط الميدان أمان الله المحرسي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسن، ريان عنان، لؤي الترايعي، محمد صادق محمود. وفي الهجوم أنس الحاج محمود، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. نحكي كورتيات ونتائج مباريات الجولة الثالثة اللي تلعبت البارح. النجم الرياضي الساحلي يواصل عروضه القوية بالعلامة الكاملة، يفوز 32 على المنزه الرياضي 32 مقابل 28. بعث بن خيار فاز على نسرة بولبا 26 مقابل 24. سبورتينج المكنين في مباراة مشوقة فاز على نادي كورتيات بجمال 27 مقابل 26. ترجي فاز على مكارم المادية 28 مقابل 23. نادي سقيط الزيت فاز بصعوبة على جمعية الحمامات 27 مقابل 26. والنادي الافريقي اكتسح الاتحاد التميمي 44 مقابل 29. نحكي على النجم المصري محمد صلاح اللي يبدأ كتابة التاريخ مع نادي ترابزن سبور التركي بعد مساهمته في فوز ترابزن سبور على جالاتا سراي 4 أهداف مقابل 0. محمد صلاح سجل هاتريك، الهاتريك التاسع في تاريخ الفرعون المصري. برشلونة يواصل المسيرة ويواصل كتابة التاريخ بعد فوزه البارح على إشبيليا 3 أهداف مقابل هدف هاتريك لرافينيا اللي سجل هدف رقم 12 ليه هذا الموسم. 7 انتصارات برشلونة وأفضل بداية لبرشلونة في تاريخ مشاركته في الليغا الإسبانية. أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي: براونموث ليفربول، ليدز يونايتد، كريستال بالاس، مانشستر سيتي، ساندرلاند، فولهام، المان يونايتد. في فرنسا قمة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا. في إيطاليا فيورنتينا يلعب مع نابولي، ونختموا بديربي إسبانيا بين ريال مدريد أتلتيكو مدريد، مباراة تنطلق على الساعة 3:15. إذا كل ما عنا في جوهرة سبور، كان معكم أرمي نصر في التقديم، في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
6: ماتينال ويكاند من 6 ل 9 متاع الصباح مع سنان هند.

0: الشباب في الماتينال ويكند تواصلنا على 48 دقيقة وتصويت الفقرة القانونية مع الأستاذ ناصر شهلول. علم الشيء علم الشيء ماتر صباح النور وإن شاء الله نهارك سعيد. أهلا وسهلا.
1: نهارك أسعد. صباح خير سناء. صباح خير لكل السادة المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح. ظهلي سعاد في ستاندار
0: أي
1: منال الدخيل بالأنامل الذهبية
0: يا لله في الإخراج التقني
1: والإخراج الرقمي كما يحلو تسميته خونا حمودة وعبد الحميد بالعجوز.
0: أشكر أمتر ومدح على خطر موضوع اليوم يتواصل
1: هو يتواصل وأحدث الحقيقة جدل كبير باعتبار أنه أحنا على أبواب سنة مدرسية جديدة إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة والطلبة.
0: سيعة دخلنا من البيت
1: دخلنا يعني أنت قلت نهار 21 عاد الانطلاقة نسمع فيك
0: نص الصباح قلت 21
1: كهو معاش عنده حتى عنا من نهار 21 نمروا إلى السرعة القصوى
0: بالضبط
1: نمروا إلى السرعة القصوى. هو الحقيقة شوف سنة الحقيقة هذا الموضوع الحقيقة يؤرق تونس. علاش يؤرق تونس؟ باعتبار أنه تونس إلى وقت غير بعيد ما كانتش سوق متاع مخدرات. تعرف الأمم المتحدة في جانفي 2025 عملت تقييم حول الاتجار في المواد المخدرة في شمال إفريقيا ليبيا أساسا الاتجاهات والأثار. وخلص هذا التقرير إلى كون تونس باعتبارها تتوسط البحر الأبيض المتوسط ما عادش ولات سوق عبور وسوق كذا ولات سوق قائمة الذات للمخدرات. تعرف اللي راك تقرأ انت كما نقرأ احنا الناس الكل الاعلام الاخبار اللي تجي انه في ظرف تقريبا شهر نفكوا ثلاثة شبكات دولية في جريمة منظمة متاع مخدرات ومخدرات بكم كبير ياسر. وذكرت امس انه فما شحنة جات من اوروبا فيها 12 مليون قرص عفوا متاع ما يسمى مصطلحة على تسميته بالإريكا اللي هو دواء ما يتعطى كان بالوصفة الطبية ويحدث أثار على مستوى الدماغ وعلى مستوى نفسية الإنسان وهو دواء بريغابالين. وقلت أمس 12 مليون قرص ما أثبت القضاء أنهم كانوا موجهين للمدارس وللمعاهد والمؤسسات الجامعية. تعرف السيد رئيس الجمهورية معناتها أعطى عفو في السنة في بداية السنة الدراسية على الطلبة والتلامذة اللي مستهلكين مواد مخدرة لإعطائهم فرصة قصد الاندماج في المجتمع ويرجعوا للقراية متاعهم. لكن أعتقد وأن ضرورة تنقيح القانون عدد 52 ل 92 هي ضرورة ملحة. علاش؟ لتنامي الظاهرة. لأنه عام 92 ما كناش نتصوروا أنه الظاهرة باش تكون بالحجم هذاي الكبير اللي يمس في شبابنا واللي يمس واللي يزج القانون هذاي بعشرات الألاف من شبابنا في السجن لمجرد أنه تكيف سيجارة محشوة بالقنب الهندي أو مصطلحة على تسميته بالعامية هو الزطلة. تعرف سناء أنه كانوا يقبعوا في السجون تقريب 27 ألف شاب استهلكوا المواد المخدرة وروجوا مواد مخدرة ومسكوا مواد مخدرة بغاية الاتجار. اللي أثار المسألة هذه مع العودة المدرسية لاحظت أنت أمس في معرض الصحف نحكيوا عن المخدرات
0: واليوم
1: بس ما تحكي عن المخدرات وبس ما قالت كلمة باهية قالت تجفيف المنابع قص العروق قص للراس تنشف العروق. هذا هو المطلوب لأنه ولا قاعدين يقع الزج بهم هم الشباب وديما نقول راهو الحلقة الأضعف في هالمعادلة هذية وفي هالمقاربة هذية هم الشباب. وذاك علاش فما مشروع قانون عدد 11 لسنة 2025 قاعد يناقش ونوقش قبل العطلة البرلمانية وصلوا في 26 جوان 2026 استمعوا إلى وزارة الداخلية واستمعوا إلى هيئة الصيادلة ونقابة الصيادلة واستمعوا للطب أساتذة جامعيين أساتذة في القانون الجزائي

0: يقع استخلاصه لفت الدولة باعتباره جزء من الخطيئة. لكن فكرناش أنه هالناس هذملاي اللي يخرجوا بعد من قضية استهلاك، واللي أمس أكدت أنه نسبة العود في مادة الاستهلاك راي نسبة كبيرة تفوق 54%. وكما قلت ونزيد نأكد، خرج مستهلك ينجم يرجع مروج لأنه ما قاش خدمة، لأنه المجتمع رفضه. هالعباد هذملاي إذا ما ناش باش ناخذوا بيدهم، إذا ما ناش باش نتكفلوا بهم، إذا ما ناش باش نعالجوهم، راهو باش يرجعوا للحبس، لأنه الأبواب مسدودة قدامه، لأنه بطاقته تمسخت، البطاقة عدد ثلاثة متاعه تمسخت، لا نقبلوا لا أنا صاحب مؤسسة ولا يقبلوا تقبلوا الوظيفة العمومية وكل. وبالتالي كي المواطن كي المتهم بالاستهلاك والمدان بالاستهلاك يخرج إلى حاضرة المجتمع مش باش يلقى روحه، فبالتالي يرجع للإدمان ويرجع كذا. وضيع ليش هو سوى توا فما برشا ناس امش تناقشوا معايا قال لي جبت على المخدرات اخي شبيه قانون المخدرات الحالي. صحيح سيد الكريم، قانون المخدرات الحالي فيه عقوبات توصل الى مدى الحياه اذا كان تجاره المخدرات في نطاق وفاق في نطاق عصابه، اذا تسلطت المخدرات على قصر، واذا كانت جريمه منظمه فما عقوبات 20 سنة بالنسبه للتوريد والعرض وجلب المخدرات من الخارج، وفما عقوبات للناس اللي ماسكة مادة مخدرة بنية الاتجار تنجم العقوبة من 6 إلى 10 سنوات، والمحاكم قاعدة تعطي في 6 سنوات اللي هو أدنى العقاب، وفما عقوبات متاع الاستهلاك. لكن فما جرائم ما لا تخضع إلى هذا القانون، وذاك علاش التنقيح المزمع إدخاله على قانون المخدرات باش يمس الفصول 4 و5 و8 و11 و18. خليني نقف عند 18 ساعة قبل نوصل 18. علاش يحكي يا سنام؟ يحكي على التقدم التلقائي إلى لجنة طبية منصوص عليها في قانون 1969 المتعلق بالمواد السمية، المواد السمية كيما الفاليوم وكل اللي يبيعوهم كان الصيادلة. تتقدم بمطلب تقول راني مستهلك راني مدمن نحب نتعالج. اللجنة اليد قصيرة والعين بصيرة. اللجنة هذه ما عندهاش آليات، وين هاللجنة هذه؟ احنا مظابينا نوعيوا الرأي العام نقول له راهو فما لجنة طبية منصوص عليها في القانون، يا مدمن مخدرات يا الله غالب دخلت في هالسيركوية هذي يا خويا، هاو الفصل 18 خلالك إمكانية قبل ما تكتشف السلطة الجريمة إمكانية كأنك تمشي تتعالج. الآلية هذه تكاد تكون منعدمة، اللي هي موجودة في قانوننا منعدمة، وذاك علاش مباشرة احنا عنا المقاربة الأمنية، اللي يستهلك نوقفه نحيلوه للقسم التحاليل السمية نلقاوه مستهلك نجمو نعطيوه خطية نجمو كذا، باعتبار انه في 2017 جاء القانون وخول للقاضي إمكانية النزول بالعقاب إلى الأدنى وإمكانية إسعاف المتهم بتأجيل التنفيذ. أحد السادة القضاة الأجلاء اللي نحب نحييه قال لي قبل القانون 17 كان القانون يحدث للقاضي 100% سقوط حول الاجتهاد في تقدير العقاب، الاجتهاد في تقدير العقاب باعتبار أنه القاضي كان مقيد بالنص القانوني، ما عندوش حق باش يهبط بالنص القانوني بالعقاب أكثر أقل من عام، والخطيئة توصل حتى من 1000 إلى 5000 دينار. وذاك علاش أكل مقولة نتاع عام وفيسبا، وفيسبا توا بربعة خمسة ملايين ما عادش بمليون راه ولا
1: صحيح.
0: على كل ما أنت حبيت نقول أنه سادة الكرام السادة النواب المحترمين وزارة الداخلية كذلك وزارة الصحة، لأنه في العودة البرلمانية تعرف العودة البرلمانية توا بينتو في أكتوبر تصير بشاقع الاستماع إلى وزارة الصحة إلى وزارة العدل، أنكم تقرأوا حسابكم تفعلوا العقوبات البديلة صعب بالنسبة للمستهلكين سورتو عقوبات البديلة متاع المصلحة العامة. تفعلوا الفصل 18 من القانون اللي يحكي على التقدم إلى العلاج، تحدثوا كحكومة كجهة تنفيذية كوظيفة تنفيذية مراكز جهوية لمساعدة المدمنين على الإقلاع عن المخدرات، مش كما قلت أمس مركز معناتها مسكر ومركز محلول، والمركز المسكر ولا للمنحرفين باش يتعطاو فيه المخدرات، والمركز المحلول لا طاقة له ولا هو متاع جبل الوسط. معناتها أكيد أنه راهو الحلول موجودة لكن الإرادة لابد أن تكون، والإرادة هذه ما تنجم تكون كان إرادة سياسية صادرة عن الوظيفة التنفيذية. منيش نقوم أنا قطعة خاصة

0: باش نمشي نعمل مركز كذا بالفلوس، في حين انه المدمن نتاع المخدرات تلقاه مفلس، تلقاه عنده كان حق باش يشري جونتا، سامحوني في الكلمه هذه، الكلمه نتاعهم هما جونتا او شويه او سطير كما يقولوا في الكوكايين ولا الكل. وبالتالي سادتي الكرام يجبكم تقراوا حسابكم عندما ستتولون مراجعة هذا القانون، أنه تكون حتى تصرف فردي مسلط على مدارس وكل تكون العقوبة مدى الحياة، مش كما توا إلا في نطاق وفاق وفي نطاق عصابة، وإذا هي مسلطة على قصر فإنه العقوبة تكون مدى الحياة. ونذكرت أمس في 2024 شقيقتنا الجزائر اللي أقرت الإعدام لمن يروج المواد المخدرة في الوسط المدرسي أو في محيط المدارس. راني قلت على سبيل المثال، أنا لا أدعو إلى الإعدام، أنا محامي حقوقي لا أدعو إلى الإعدام، أما في وضعيات كم نكة وقت اللي تسلط عقوبات مدى الحياة على من يروج السموم في أوساط التلاميذ وفي أوساط المدارس، ونقول ونتحمل مسؤوليتي برا، أدخلوا للليسيو وشوفوا درجة التسيب اللي موجودة. صحيح أنه بكري كي نسمع في بسمة قالت فما مقاربة، إن شاء الله المقاربة هذه تأتي أكلها ونقلوا على الأقل من هالآفة هذه اللي تفرضت علينا منذ سنة 2011، واللي يحبوا يضربوا بها نواة المجتمع، لأنه نواة المجتمع هو كل ولايد الصغير عمره 12 سنة و14 سنة. انت ترى في الجرائم تو، وانا ما نحبش ان نكشف سريه التحقيق، وليد يقتل وليد عمره 14 سنه الله اعلم تحت اي ظروف. علاش علاش ما نقيموش احنا الظاهره؟ علاش من 2017 احنا ما قيمناش هك التاجيل التنفيذ والتخفيف وقلنا يندرى اتى اكله ام لا؟ انا ناكد لك القانون الحالي بصيغته الحاليه
1: ما عمل
0: حتى شيء،
1: ما صلح
0: حتى شيء. وبالعكس 2017 وقت الباجي قايد السبسي الرئيس السابق الله يرحمه قال راهو نحطوا ظروف التخفيف ونمكنوا أنه القاضي باش يعطي السرسي ويعطي الاختية، قيمناش احنا التجربة متاعنا 2017، نقصوش الناس اللي موجودين في الحبوسات، ما نقصوش بل بالعكس زادوا، وذاك علاش حتى البعض منهم
1: والجرائم البرة زادت
0: راهو صدقني سناء حتى كي ترى انت الجرائم وبشاعه الجرائم اجى لوج تلقاها الواحد يولي كي زومبي، ما انت فما مخدر يرد الانسان كي زومبي، ما عادش يفقه حتى شيء. وذاك علاش الجرائم نتاع الاعتداء على الوالدين
1: يموت عنده الاحساس والمنطق والعقل،
0: كل شيء يموت عنده، كل شيء يموت عنده. وراهي ما هي ظروف تخفيف، راهي ظروف تجديد، كما السياقة تحت تأثير حالك وحلية. وقت اللي انت تسوق، وقت اللي انت جاي بالسوق، انت عارف روحك بالسوق وتمشي تشرب وتسوق تحت تأثير حالك وحلية، عمره ولا كان ظرف تخفيف. نفس الوضعية ارتكاب جرائم تحت مفعول المخدر هو كذلك ليس ظرف تخفيف بل ظرف تشديد، موجود معناتها موجود في القانون. جديد في هذا القانون هو انه وسائل اثبات في مشروع القانون عفوا وسائل اثبات باش يقع بعتالي استعمال تقنية اعتراض الاتصالات، حماية أعوان الأمن اللي يتولوا مكافحة المخدرات وعائلاتهم. أكثر من ذلك فما جرائم قاعدة تصير ومناش قاعدين النص القانوني يطبق، وهي رفض الخضوع لإجراءات التحليل في السياقة تحت تأثير حالة الكحولية. سناء وقت اللي يشدك عون أمن ويحب يخضعك للتحليل باعتبار أنه اشتبه فيك أنك تسوق بحالة سكر، رفض الخضوع لإجراء التحليل لإثبات الحالة الكحولية يعاقب عليه القانون. قانون المخدرات ما يعاقبش، وذاك علاش برش عباد أفلتت من العقاب بعد أن رفضت الخضوع إلى إجراء التحليل، لأنه النص ما فيش رفض الخضوع لإجراء التحليل. أكثر من ذلك فما بعض الجرائم الأخرى كما إعداد محل، كما قلها جرائم زادة تشابه الواحد إعانة فاعل على الفرار في قضية متاع مخدرات، تعطيل حرية البحث، الكل هذيك جرائم بشق إعادة صياغتها. وبالتالي المشروع القانون عدد 11-2025 اللي موجود قدام النواب توا، واللي في العطلة بعد في الرجوع البرلماني بشقع استماع فيه لوزارة العدل ووزارة الصحة، كذلك أخذوا بعين الاعتبار أكل المستهلكين، راهو نسبة العود ناتجة عن عدم وجود تكفل بالناس اللي دخلت السجن من أجل الاستهلاك فقط وقات روحها بردي دون لا ناتور معنتها وقات روحها عائلته ترفضوا معنتها وكأنها وصمة عار المجتمع يرفضوا صحابه يرفضوه المعمل الفلاني يرفضوا الوظيفة العمومية ترفضوا ما نلقاوش حتى أي صيغة بشقة إدماجهم مجددا في المجتمع وذاك علاش أنا كبديت قلت الفصل 18 اللي موجود متاع التقدم التلقائي للجنة الطبية المنصوص عليها في قانون 69 اللي لا يعاقب الإنسان من أجل ذلك وأنا نتذكر حادثة مدة 3 سنين توا جاتني والدة من قالت لي ولدي راهو وقفوه وراهم شاه وحده للحرس وقال لهم راني نتكيف راهو هزوه للتحليل وفي الاخر وقفوه راهو موجود بحالة إيقاف قلت لها تقدم من تلقى نفسه قالت لي تقدم لأن قلت لها أخطأ العنوان مش يمشي للحرس ولا الشرطة يزم يمشي للجنة الطبية لأنه إذا اكتشف أمره هو فإنه ما عادش يخضع للعلاج اللجنة الطبية هي المنصوص عليها في قانون 69 ويلزم تنشيطها وتكون لجان جهوية باش حتى كي يتقدم الإنسان
1: هو في باله عن حسن النية باش يبدأ مرحلة العلاج
0: هو مش على حسن النية في باله باش يقع علاجه وهزنوا العلاج لكن الأمن راهو طبق القانون باعتبار أنه أعلم بوجود جريمة ما عليه إلا يعلم النيابة العمومية وحالك الشخص ذاك ما حالوش للوحيد وبالتالي سادتي الكرام أقرأوا حسابكم عند مراجعة وإعادة صياغة الفصول 4 و5 و6 و7 و8 و11 و18 من هذا القانون لهالمعطيات هذية ومشيوا في مقاربة علاجية مقاربة وقائية قبل ما تحصل الكارثة كما نقولوا لحظات قبل الكارثة كارثة في بعض الحالات في ناشيونال جيوغرافي احنا نحكيه هنا على كارثة حلت ببلادنا الكارثة هذه

0: التقليل منها لأنها تمس كما أسلفت القول نواة المجتمع اللي هي شبابنا ومدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا.
1: فاختر بيان سور وان شاء الله مشروع القانون هذا يكون من اولويات البرلمان كما قلت انت دوبا ما يستأنف السنه النيابيه نتاعو الجديده. شكرا ليك.
0: شكرا
1: استاذ ناصر شهلول يعطيك الصحه على الاضافه ديما في الماتينال ويكاند ومعاك نخلطوا لختام موعدنا. التحيه توصلكم مستمعينا من عند ليكيب الكل، سعاد رفقتنا في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، منال تخيل في الاخراج التقني، بسمه سعيديه حاضره زوت سويت باش تقدم لنا موجز لاخر الاخبار. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم، موعدي بكم يتجدد بحول الله غدوه في كابوتشينو من 10 حتى الماضي ساعه. ان شاء الله نهاركم زين. باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد رئيس إدارة إقليم الحرس الوطني بالقصرين العقيد أحمد كداشي بأن الأمطار الغزيرة التي تهطلت عشية يوم أمس السبت بعدد من معتمديات ومناطق الجهة تسببت في ارتفاع منسوب عدد من الأودية وفيضان بعضها، ما أدى إلى تعطل حركة المرور بعدد من الطرقات. كداشي أوضح في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن من بين الأودية التي شهدت ارتفاعا في منسوب مياهها واد حيدرة وواد قرقور وواد صحراوي بمعتمدية فسانة وواد حاسي الفريد، مشيرا إلى أن الوضع الميداني يشهد تحسنا تدريجيا مع تراجع منسوب المياه وعودة حركة المرور إلى طبيعتها بمختلف طرقات الرجعة بالنظر إلى الحرس الوطني. في إطار الرفع من نسق العمل البلدي ومن الكفاءة في تنفيذ السياسات العامة وضمان نجاعة المرفق العمومي، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري مؤخرا على جلسة عمل عن بعد مع كافة الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، حيث دعا الوالي إلى إلاء ملف العناية بالبيئة والنظافة الأولوية القصوى ومواصلة التنسيق مع السلطة المحلية لرصد كل الإخلالات والتدخل لرفعها، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة والعناية بالبيئة في الجهة. وفي سياق متصل، دعا والي سوسة إلى التعهد الدائم بالنقاط الزرقاء للتوقي من مخاطر الفيضانات ومواصلة إزالة النقاط السوداء المتعلقة بالإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء وردع المخالفين، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف. دوليا، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. ودعت الوزارة في تعميم لها على منصة إكس فجر اليوم الأحد الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط إلى توخي درجة عالية من اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية واضطرابات في حركة السفر. جاز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لبوك بكرد جوهر اف ام 73 24 3000. بيستو
3: بالله، وين شرطة البلدية بتاع حمام سوسة؟

0: ما عاد شوف ثبت ناس مخلين الترانسبورتير ونسبين في الكيس والمواطن في الكيس والكرافيوس كيس. بالله كيفاش باش يتعدوا؟ بالله قم بالواجب بتاعكم يرحم والديك.
1: السلام جوهرة، ميساج لوزارة النقل، احنا اولياء التلامذة وسنة التلامذة ترجع نهار 15 سبتمبر، هوكا قسينا اشتراكات في كامل الجمهورية، الاولياء كل قس تعملوا مزية ما تعملوناش اعمال عمناول، وفروا وسائل النقل التلامذة يرحم والديكم، تعملوا مزية تاخذوا فلوس الناس، وفروا وسائل النقل وبارك الله فيكم.
2: الحملة الحكومة رجع الرافل، رجعوا الرافل الشباب يبات في الليل هات فشيت كتباتك يسقوا ريقين نص النهار، نص النهار يقوموا حضروا رويحهم، يفطروا حضروا رويحهم لليل، حط الرافل رجالنا كنتوا شبابنا يحطوه في الرافل، مو ولادي الله يرحمه ينعمه كان يخاف الخنفوسة شعد جيش متيح، وهذا الخوف ما عادش يعرفه يعمل كلبي، خرجوا شباب في جيش حطوه طويل يرجع لكم راجل ماهوش لا متاع دراب ولا شيء، يخرجوا النجارة والحديدة والسايغية طو يخرجوا على زين غالي يا وليدي.
3: يا وزارة التجارة يا مراقب الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والبطيشوري، خمين جهات هذه وين المراقبة موجودة؟ كان عندهم أمر واطر يدور من حانوت حوت ما يلقاش حتى كيلو، فإن المعامل يخدموا كلم هما كهو، لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: أنا يعني مدرسة في يوم الأبواب تابع ولاد أهوية ما تنبيد الفحص، ما فيها لا صور ما فيها خسام، خسام مكسرة فيها ما عاملين فيها اللي صالحوا فيها، اللي عندها عام طوية هكا معناتها ما تقلقش تلاقي منطقة، مثلا مكتب المدير عملوا قاعة متاع كرافور.

0: نمشي معك مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة FMTV. شوف أسماء وتمتع.
2: التسعة وتسعة دقائق على موجة جوهر FM. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، المجازين سبيسياليزي دون الأرشيتكتور إلى ديكوراسيون، المجلة المعمارية الأولى ونقولها بكل فخر في تونس. نبدأ معكم سيزون جديدة، مازلنا مكملين معكم بور لا سيزون استيفال، هذايا لا سيزون نيميرو 3 بالنسبة لأرشيماغ، وهذايا الكل بيان سور بثقتكم فينا وخاصة بالإجابة الدقيقة والمفصلة لكل الأسئلة نتاعكم اللي تعرضتكم في الحياة العادية، اللي بيان سور اللي قاعد يبني، اللي عنده مشكلة في البناء دونك يلقى الإجابة بيان سور، والاستشراف المستقبلي يلقاه معنا في أرشيماغ مع فلة من الخبراء. اليوم معنا دو دوسي مهمين وممتازين وأكيد يهموا كل تونسي أكيد يسمع فينا. دونك اليوم مش نحكي ومازلنا في المود متاع العودة المدرسية على مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى وما أدراك، دونك الغي أمينجمون اللي صار فيها، الكواليس اللي ما تعرفوهاش بالنسبة للغي أمينجمون هذايا، وأكثر تفاصيل أكيد على المشروع الرائد هذايا، وإن شاء الله مدارسنا الكل يمشي وعلى التوجه متاع مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى. كيف كيف اليوم نحكي وعلى المدينة العتيقة بسوسة وما أدراك، المدينة عتيقة المدرجة من الثمانينات باللائحة الرسمية لليونسكو. دونك اليوم باش نحكيو على تفاصيل مشروع يهم المدينة العتيقة بسوسة، وأكيد التفاصيل باش تلقاوها موجودة معنا، واللي يسكنوا في المدينة العتيقة بسوسة واللي يهمهم أمرها أكيد يسمعونا ويركزوا معنا. يلا دو دوسي تري امبورطون، ولكن نبداو كالعادة بالغناء لي زونت بوزيتيف ونرجعو لكم تو سويت.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. في الكونيكسيون ما يقدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك. جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي. تسمعوا لحد من 9 إلى 10 أرشيماك مع أسماء جربي، مع أسماء جربي على جوهرة أفلام تي في.
2: مرحبا بكم في أرشيماغ. اليوم في لدوسي أرشيماغ باش نحكيو على المدرسة وما أدراك من المدرسة. المدرسة هي أهم مشروع، مشروع يستثمر في مستقبل بلاد كاملة وجيل كامل. المدرسة هي ذاكرة محفورة مدى الحياة في ذهن الطفل، وحتى لين يكبر يقعد يورث في الذاكرة هذه وفي المحبة هذه مدى الحياة. والحمد لله في تونس 2026 مازال فما ناس اللي تثمن وتمن أنه من الوطنية تأمين مقاعد الدراسة الملائمة واللائقة لتلمذتنا والمربين متاعنا. مازال تتساهم من باب المسؤولية المجتمعية في تحسين المؤسسات التربوية. اليوم نحكي على شنوة؟ نحكي على مدرسة المنصورة بالقلعة الكبرى، المدرسة اللي تم تجديدها بالكامل لتستقبل التلاميذ والمربين في حلة جديدة لهذه السنة الدراسية. مشروع من إنجاز جمعية المحبة بالقلعة الكبرى، وأكثر تفاصيل باش تلقاهم اليوم مع ضيوف في الأكارم في أرشيماغ. خلينا نرحب بالسيد إسماعيل الغدامسي رئيس جمعية المحبة. أهلا وسهلا بك سي إسماعيل.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم كل، مرحبا بمستمعي جوهرة فام.
2: شكرا لك، شكرا على قبول الدعوة.
3: شكرا على الدعوة.
2: مرحبا بك سي بشير بالعيد الكاتب العام لجمعية المحبة. مرحبا بك سي بشير.
4: مرحبا وشكرا لإذاعة تعتني بالثقافة والعلم.
2: شكرا لك. ومعنا عبر الهاتف أيضا السيد حافظ زويري مؤسس جمعية المحبة. سي حافظ أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول الدعوة.
5: أهلا وسهلا، صباح الخير لك وكل ضيوفك وكل مستمعي جوهرة فام، يعطيك الصحة.
2: شكرا لك. خلينا ناخذ الحكاية من أولها، دونك خلينا نبدأ الحكاية من البداية ونبدأ مع السي حافظ بما أنه مؤسس جمعية المحبة. دونك أكيد هي قائمة على الاسم متاعها المحبة، ولكن خلينا ندخل في تفاصيل المشروع هذايا. كيفاش تم اختيار المدرسة لمشروع إعادة التهيئة؟
5: والله تطلق اختيار المشروع رغم ما كانش معناها اختيار، معناها وقع فيه، معناها جاتنا مجموعة متاع مدارس نحبوا نهيئوها ولا ننظموها. هو بالواقع كان وقع اتصال بينا من أطراف اللي كانوا يديروا في المدرسة، فهمتي، مديرة المدرسة، واستجبنا وزرناها واستجبنا، فهمتي، اللي شفناها في حالة كانت تعبة شوية وسجبنا باش نعودها أهلها من جديد. احنا في طريقتنا في التأهيل بالواقع من رقعوش نحاولوا ناخذوا مدرسة اللي نجموا نجدوها في إطار به، خاطر مالوريزمون ثم برشا مدارس عنا في القلعة أو في الجمهورية بصفة عامة فيها برشا، معناها كل مرة يجي واحد يصلح حاجة، واحد يزيد قسم، واحد يعمل حاجة، معناها ما هوش منظمين بالواقع، فهمتي، لك اجتهاد الناس لما حالة بارك الله فيهم، لكن ما كانش ثم شكون يأطر. احنا كي ناخذوا بالواقع معناها فهمتي مدرسة ناخذها كليا كلها، وعندنا طاقم معناها فهمتي فني إلا يعين فينا على الشيء هذا مشكور زادا، فهمتي، سواء العبودة، فهمتي. هذا كيفاش تقع الأمور بالنسبة لجمعية المحبة. هو تعرف في الأصل احنا كنا نعملوا معناها في برشا معناها أعمال معناها ثقافية معناها رياضية، فهمتي، على مستوى المحلي أو مستوى الجهوي، فهمتي، وعلى مستوى المؤسسات اللي نترأسوا فيها. في وقت من الأوقات قلنا يلزم العمل هذا نعطيوه قيمة أكثر ويكون منظم أكثر، فهمت، ووقتها خممنا باش نأسسوا جمعية المحبة، فهمتي، جمعية بعد بالأسماء اختنا المحبة لأنه نعتبره إلا معناها بالمحبة نجموا نعملوا كل شيء، نبنيوا كل شيء، نقربوا الناس الكل، مش بالحقد والكراهية، فهمتي، هذا سبب الاسم تاعها، فهمتي. وتوكلنا على الله بالواقع مع خيرة من المربين والأساتذة من القلعة الكبيرة اللي معناها كانوا حول الجمعية، فهمتي، وقاموا بالعمل نتاعهم، واحنا كمؤسسات اقتصاديه مدعمين للمؤسسه هذه للجمعيه وللعمل هذا بصفه عامه الثقافي الرياضي فهمتي التعليمي فهمتي. هذا كيفاش بدات العمليه دونك فهمتي. وهذه قناعه عندنا بالواقع على مستوى الشخصي او على مستوى المؤسسات اللي ندير فيها دونك، ولا عندنا لو كوتي ان بو رسو هذا معناها المؤسسه اللي تشع على المحيط نتاعها فين هي موجوده. هذا كيفاش فهمتي فوالا
2: هذاك اهم حاجه، خاطر خلينا نقولوا ولا ان بروجي بيلوت ماهوش لو بروميير بروجي بيلوت اللي نجموا نلقاوه. قبل المشروع هذا زاد تم تمويل وانجاز باطار وطراز عالمي ومعايير عالميه. سبق مشروع القلعه في القلعه الكبرى اللي هو اقدم مدرسه في القلعه الكبرى، مدرسه غورت جوان. يعني لما نفهموا الرساله من هذا الكل، والرساله الاقوى اليوم واللي هو الاستثمار في العلم وفي الهويه ومستقبل افضل لاولادنا.
5: والله رسالة لمحالة، هو احنا كنا من تلين في المدرسة في غورت جوان فهمتي، وزرعوا فينا محبة المدرسة ومحبة الوطن ومحبة موطن الرأس فهمتي. من هذا ما اللي زرعوا فينا قعدنا احنا نحنوا كما كنت تقول في تقديمك، معناها المدرسة هي اكبر ذكرى للتلميذ معناها تقعدوا في حياته فهمتي. دونك هذا كلامك اللي كنت فيه صحيح، ومن لما انطلق هذاك رجعنا المدرسة ورجعنا لذكرياتنا وقمنا بالشيء هذا الكل بنصير في نطاق الناس كل عاونته ومشكورين فهمتي، حتى الإدارة كيف معناها متفاهمين في التراخيص في كل شيء. وإحنا عملنا كان عمل معناها وطني للجهة ولا للقرعة كبيرة بصفة عامة.
2: هذا هو حبيت نقول لك شكرا من منبر هذايا على التفاني ورد الجميل، رد الجميل من ابن القلعة الكبرى.
5: هو واجب ليش رد الجميل فهمتي. على كل بارك الله فيك على استضافتك، ونتمنى لك حصة طيبة أنت وأعضاء الجمعية مشكورين سي بشير وسي إسماعيل وثم مجموعة أخرى معاهم سي خليفة ثم إدارة أخرى فهمتي. نشكروهم على الشيء اللي قايمين به ويعطيهم ألف صحة، وإن شاء الله معناها نقدموا من في برامج أخرى إن شاء الله في المستقبل.
2: سي حافظ فما خطوات جاية قريبة
5: إن شاء الله؟ إحنا ما تعرف ندرس، وبعد إحنا مؤسسة عنا دي بي جي نرصدوهم وبشوية بشوية نشوفهم فهمتني.
2: إن شاء الله بالتوفيق وشكرا ليك، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما القلعة الكبرى
5: عايشك وكل عام ونشوفك بخير.
2: شكرا ليك. خلينا نرجع مع سي إسماعيل وأكيد سي بشير، شو رأيكم في الكلام اللي تقال ده؟ هل هذايا هو الفحوى والأساس متاع الجمعية؟
3: هذا هو.
2: خلينا نشوفوا فرحة الأهالي وقت اللي شافوا المشروع هذايا، والصغيرات كي شافوا المشروع اكتملوا، شنو الانطباعات نتاعهم سي إسماعيل؟
3: والله معناها مش الصغيرات برك، بل معناها محيط كامل نتاع ممكن حومة كاملة ممكن منصورة الكل، معناها تحس أنه ثم حاجة جديدة، ثم يقول لي سألت حتى السيد مدير يقول لي راهو بدا الإقبال حتى من معناها أماكن أخرى ومن جهات أخرى، يحبوا نقلوا يحبوا يقرأوا في المدرسة هذه.
2: واو
3: فهمتني. من مدرسة معناها ممكن معناها مش محبذ باش يقرأوا فيها، باعتبار أنه بالفعل وقت اللي دخلنا لها معناها ما نلقاوش فيها المرافق ومتاع مدرسة بالحق معناها.
2: بيخا نرجع من الكلمة اللي قلتها، عنا صور حصرية من المهندس المعماري سي وائل عبودة دونك بعثينا للمدرسة قبل كيفاش كانت. خلينا هذه صور حصرية الأخشي ماجو جوهر أفام دونك شوفوا إيش كانت المدرسة هذه. كما قلت إسماعيل ما كانوش يحبوا يجيوا يقراوا،
3: لا ما كانوش يحبوا يوم ما كانش ثم إقبال على المدرسة هذه. اليوم المدرسة هذه بما توفر فيها من ممكن من إمكانيات، قاعات، ساحات، فضاءات معناها لأنشطة متعددة، واجهة معناها جميلة وأنيقة معناها جدا جدا، معناها بالفعل مش تكون معناها مش تكون محبذ أنه معناها يقبلوا عليها تلامذة ويقبلوا عليها معناها ولاد الجهة ولاد معناها. وهذا في الحقيقة معناها أنا ديما نقول المدرسة سابقا والمؤسسات التربوية كانت هي المناطق الأجمل وهي الأماكن الأجمل.
2: صحيح.
3: حتى الصور متاعنا في طفولتنا وفي شبابنا كنا نمشيو للمؤسسات التربوية متاعنا باش نتصوروا باش ناخذوا صور، معناها هي الأجمل. وهي الأنظف وهي الأكثر أناقة وهي الأكثر نقول أني هي اللي تجذبنا لها. اليوم يلزمنا نسترجع وبالفعل المدرسة والمؤسسة التربوية الجميلة والنظيفة، واللي تحدثت حتى على تحدث على المدرسة آمنة، والأمن ماهوش بمعنى الأمن الشامل، معناها أمن صحي صغير ينحبه كي يمشي ما يجينيش مريض، صغير كي يمشي يمشي معناها في محيط نظيف،
2: يتيح ما
3: يتجرحش في محيط نظيف، في محيط زادة اليوم نحب صغيري زادة ما بعده على كل ما يأثر عليه نفسيا، نحبه يقرأ، نحبه يتعلم، نحبه خاصة اليوم اللي نتحث على الشخصية معناها
2: صحيح.
3: نحب المؤسسة فضاءات متعددة ومتنوعة ومختلفة، نتحدث على المدرسة كما قلنا معاشك المدرسة الكلاسيكية اللي نكتفي فيها بقسم وبساعة، اليوم معناها المدرسة إذا ما تكون فيها فضاءات متعددة باش بالحق معناها نكتشف معناها كل إبداع متاع وكل قدرات الإبداعية اللي عند كل تلميذ منها اللي عند كل صغير منها، ما ثماش صغير راه ما عندوش معناها حاجة متميزة فيه، ما عندوش قدرات إبداعية، كل صغير مش تلقى عنده حاجة، مش يكتشف روحه، فين مش يكتشف روحه وفين مش احنا مش نساعدوه على الاكتشاف، هو فك المحيط اللي نحطوه فيه في المحيط وهذاك علاش نقول لاني اليوم البني يلزم يتجمل واحنا زادا يلزمنا نتجملوا، معناها سواء كاولياء سواء كمربين سواء كمسيرين للمؤسسات التربويه، وبالحق معناها نسترجع اكل الفضاء الاجمل والاكثر اناقه والاكثر امن، احنا هذاك هو ما
2: أكبر تحدي سي إسماعيل في المشروع هذا. شنو كان أكبر تحدي لقيتوه كلجنة معناها في المشروع هذا؟
3: والله بون أكبر تحدي هو أولا تحدي مش تحدي روحك، لخاطر المشاريع هذه مش سهلة، لا هي سهلة معناها ماديا وفي تكلفتها، ولا سهلة زادة حتى في مواكبتها وحتى في إقناع الناس بها، ساعات في إقناع الناس بها في أنه بالحق راهو هالمؤسسة هذه مش تولي حاجة أخرى.
2: بالضبط.
3: صدقني معناها ثم الناس معناها تفاجأت مع أخي الدرجة هذه، هذه هي المدرسة.
2: هو الستاندينغ حتى في ليزيكول بريفي، فما ديزيكول بريفي ما عندهمش الستاندينغ متاع مدرسة عمومية، يعني كي تشوفها ما تقولش هذه مدرسة عمومية، ما يجيش البالك يعني كي تقارنها مدارس أخرين تقول هذه مدرسة عمومية وهذه مدرسة عمومية، يعني الحقيقة خدمة كبيرة. وهذا هو
3: الحمد لله، هذا في الحقيقة معناها كما قلنا يرجع أني كان يتكلم سي حافظ وبين كيفاش أنه بالفعل هالمجمع الزواري معناها في كل مرة نلقاوه ثم زاد ثقة ولات موجودة بين الناس والدعم وبين معناها الهيئة هذه بالحق، معناها مانيش مش نشكر معناها الأعضاء، معناها في الحقيقة معناها ناس في مستوى عالي معناها كما قال ومن الحرفية، خاطر عندنا تجربة إدارية، أنا شخصيا عندي تجربة إدارية، سي بشير عنده تجربة إدارية، سي جمال خليفة كيف كيف، سي أحمد بيتوتا، الخيال الكل سامحوني البعض اللي نسيته، معناها هذوما ناس عندهم تجربة في التربية والتعليم وعندهم تجربة زادة في التسيير الإداري، معناها ولا ثم حرفية ولا ثم معناها ولا زادة ثم ثقة بيننا وبين الإدارة، نقول الإدارة كي الإدارة الجهوية ولا الوزارة معناها تسند معناها مشروع للمحبة، تعرف أنها معناها أسندت معناها مشروع معناها لجمعية جادة ولجمعية معناها عندها معناها تقنياتها وعندها إمكانياتها باش المشروع هذا يتنجحوا وباش تخرجوا في أحسن حلة، وممكن معناها في حلة معناها جميلة وجميلة جدا.
2: سي حافظ قبيلة شوية أحكي على مشاريع أخرى إن شاء الله قادمة، وفما مشاريع أخرى زادة تبع الجمعية سي بشير هكا ولا يعني الجمعية صحيح فما الجانب ما نجمش نقوله التقني، هذا جانب ياسر، هذا بناء وإعادة تهيئة، هذه مشاريع كبرى يعني حتى في إطار الدولة، فما مشاريع اللي ما تنجمش تدخل فيها تقول لك يلزمها ميزانية خاصة ويلزمها برشا وقت، يعني ساعات ناخذوا مشاريع مع التربية يعني كديز أرشيتكت وتنجم تقعد بالسنين حتى لين يعمل زوز أقسام ولا اللي هو، ولكن لهنا بالحق نشكركم شكر كبير برشا على المجهود والوقت الضيق، يعني قد ياخذ المشروع هذا وقت؟
4: المشروع هذا هي تقريب سنة
2: وقت قياسي جدا.
4: القسط الأول احنا مازلنا ما أنجزنا، لا مازلنا في القسط الأول، والقسط هي ثلاث أقساط.
2: نعم.
4: المشروع الكلفة متاعه تقديرية تقريب 700,000 دينار و800.
2: واضح.
4: تقديرات الأولية ذي الدوفي استيماتيف الأول. الجزء الأول هو صيانة 3 أقسام والساحة وقسم بناء قسم تحضيري وبناء المركب الإداري في بيرو المدير وقاع المعلمين، ثم أهم حاجة هي المركب الصحي اللي فيه جزء للإناث وجزء وهذاك أهم. أنا وقت اللي ناداتني المديرة قبل ما نتداخل تداخل الجمعية في تدخل الجمعية في الموضوع، مشيت شيء يؤسف له،
2: شفنا تصاور
4: شيء يؤسف له.
2: تحزن.
4: قسم تحضيري عنده طوالات واحدة، عنده بيطرح واحدة. المدرسة الكل من المركب الصحي فما بيطرحها واحدة، والمديرة مسكينة عاجزة ما قادش معناها خاطر تتطلب مصاريف، الفلوس ما فماش. والواحد وقتها كلمت سي حافظ وهي قلت لها اعمل مطلب الجمعية ونشوف من فما انطلقت الحكاية. أما أنا حضرت على وقتها ناداتني عملت لي تليفون قالت لي إذا كان تسمح يجي شوف،
2: يعني فما نداء استغاثة بأتم معنى الكلمة.
4: إلى جانب هذا انطلقت العملية، ومازال الجزء الثاني بناء 3 قاعات في الطابق الأول. الأول. وثم إصلاحات سياج والأمور الثانوية هذه.
2: ممتاز.
4: الكلفة تقريب 800 مليون تقريبا.
2: يعني لنا عودة ولنا مواصلة ومتابعة
4: إن شاء الله
2: لمشروع لأجيال قادمة.
4: لا إن شاء الله تكونوا حاضرين في تسليم، خاطر أنا مش إن شاء الله ننوي باش نعملوا حفل تسليم للإدارة اللي أعطتنا الرخصة وشنو، ونوريوها شعطاتنا وش مش نسلمو ان شاء الله في حفل التسليم تكونوا حاضرين
2: ان شاء الله باذن الله. بالحديث على الجمعيه خد الوقت دهمنا، نزل عنا شويه دقائق. دونك المشاريع المستقبليه للجمعيه شنو؟
4: احنا ديما مواصلين عنا تتركز انشطتنا الكل على البشر، على الانسان،
2: على الانسان.
4: اكثر نشاطنا مركز على الاحاطه بالضعفاء الحال، على التربية وعلى الثقافة. هذوما 3 عناصر أساسية اللي تركز عليهم الجمعية نشاطها. من ثم عنا عائلات عندهم منح قارة، شهريات قارة، عنا 18 عائلة على ما أظن، كانوا 18 عائلة عندهم شهريات قارة توصلهم. فما عائلات فاقدي السند، فما عائلات حالتهم، ثم القيام بصيانة بعض المنازل المدعية للسقوط اللي تشكل خطر على ما له. السنة الفارطة معناها كلفة تكلفتنا منزل واحد 26,000 دينار إصلاحات. عنا الصحة، وما أدراك ما الصحة، فما اللي ما تولى يمشي يداوي حتى اللي عنده الكارنيه ما يلقاه، يقولوا ما فماش أدوية.
2: صحيح.
4: ملزومين تو إنسان في حالة حرجة ملزومين باش نشريوه. ثم تبنينا حالات اللي عندهم أمراض طويلة الأمد باش كل 3 أشهر نشري لهم الأدوية اللازمة لهم. اقتناء بعض النظارات لبعض التلاميذ.
2: يوم العلم
4: هذاك عمناه وكرمنا 44 تلميذ من الابتدائي حتى البكالوريا، وأسندنا لهم تفاثر الدخار وحضرتوا الحفل.
2: كنا حاضرين وشاهدين.
4: السنة زدنا تطورنا، عنا 63 تلميذ اللي تكرموا في الحفل هذايا، والكلفة كانت حوالي 28,000 دينار كما عهدته بالضبط. انت ما حضرتش، عارفش علاش الاسباب ما حضرتش. كان احنا
2: ما كنتش هوني وكا اما سينو راني ديما حاضره.
4: احنا نركزوا ديما على العلم والتعلم.
2: مازالوا عندنا دقيقتين بالضبط.
4: ما اللي خلنا نختم ملف
2: أنا أدعو اللي يسمع اللي يسمع فينا توجه له رسالة.
4: أنا الرسالة عندي زوز رسائل.
2: أيوة.
4: الرسالة الأولى أدعو من هذا المنبر كافة أهل البر والإحسان للانخراط في مشروع في برنامج تكفل التلاميذ. احنا كما تعرفوا المرة الأخرى قلت 12 تلميذ تلميذ من كل مدرسة، ضربنا في 2 24 تلميذ. التكفل هذايا راهو يعاون الطفل، شنو نوفروا له؟ احنا نوفروا له في العودة الكساء والمحضة متاعه كاملة، يدخل مرتاح. وفي العيد عيد الفطر أيضا نكسيوه. هذوم إيش تطلب؟ إحنا شنو نطلبه؟ 40 دينار لكل مساهم في الشهر، أو يدفعهم بيحب يدفعهم شهريا أو ثلاثيا أو سنويا. لذا أدعو جميع أهل البر والإحسان للانخراط في هذا المشروع الخير، وهي صدقة جارية.
2: صدقة جارية خاصة كيفاش ينجم ينخرط فيه؟ كلمكم على رقم الجمعية.
4: حساب جاري يحول مباشرة إلى الحساب الجاري للجمعية.
2: ممتاز.
4: حساب بنكي اللي كلمني النجم نعطيه الواحد. الرقم متاعي هاتوا نجم نسزموه. الأرقام 52 52 863 320.
2: واضح.
4: يكلمني نعطيه الواحد. اللي نحب نأكد عليه أن الجمعية المحبة ستظل دوما سندا للعلم والمتعلمين، وداعما رسميا لكل موهبة وتميز.
2: هذا هو، هذه هي الرسالة. العلم ثم العلم ثم
4: العلم العلم العلم العلم عماد كل شيء
2: كل شيء. وحاجة أخرى زادة مهمة برشا، أني أثبتت الخدمة متاع المدارس، مدرسة غورتجوان ومدرسة المنصورة، أنه البناء ماهوش رفاهية، والتجديد ماهوش رفاهية، والصيانة ماهيش رفاهية، راهو هذاك أساس. كما في ديارنا، كما في مدارسنا، في ليسياتنا، وإن شاء الله تتعمم البادرة هذه في كل بلاصة، راهي ماهيش رفاهية وماهيش حاجة زايدة، هذاك أساس وعماد باش صغيراتنا يلقاو سقف يحميهم، وتلقى حيط يحميه، وسور متاع
4: فضاء ياخذ يستقبلهم باش يرتاح، يمكن يرتاح في المدرسة أكثر من اللي يرتاح في منزله،
2: ويعدي وقت في المدرسة أكثر من الوقت في منزله زاد. شكرا لكم سي اسماعيل الغدامسي رئيس جمعية المحبة، شكرا سي بشير بالعيد الكاتب العام، وشكرا أيضا لسي حافظ الزواري ومجمع زاد الزواري، دونك اللي ساهم مساهمة كبيرة برشا وجبارة زاد في الخدمة هذه وفي المدرسة هذه.
4: أنه المجمع الزواري هو اللي يمول فينا بنسبة صباح برك، عملت الإحصائيات أكثر من 90%.
2: 10% مساهمات الأخرى. يعطيكم الصحة. ونحب زادة نختم بشكر كبير للمهندس المعماري المتألق والمتميز ديما سواء العبودة، دونك التصميم ذو جودة عالمية، دونك مواصفات عالمية الحقيقة، ولد القلعة الكبرى البار، وانتم كلكم ولاد القلعة الكبرى اللي تحبوا ديما تقدموا بها، ونمشي ونشوفوا من البلايس الكل ونجي، وتحط في مسقط رأسك أحسن حاجة شفتها بأحسن المواد بأحسن ذوق. دونك بالتوفيق إن شاء الله لكم الكل.
4: شكرا
2: ليكم. مشروع نموذجي بامتياز. أرجعوا تفرجوا في التصاور اللي يسمعوا فينا على الموجات جوهر فام، أرجعوا تفرجوا في التصاور في اللايف جوهر فام، حاجة تعمل 66 كيف. يلا مكملين في أخشي ماك، خليكم معنا.

0: 43 دقيقة على موجة جوهرة فام. انتم تسمعوا في أرشيماغ لو دوزيام دوسي اللي وعدتكم بيه يحكي على حاجة وإلا بلاصة عمرها ما يقارب 1300 سنة تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي من 1988 ضم القصبة الأسوار والجامع الكبير والرباط. أكيد عرفتوني على شنو نحكي، المدينة العتيقة بسوسة، واحدة من أهم الأنسجة الحضرية في سوسة وتونس عامة. اليوم في لو دوسي أرشيماغ مش نحكي على برنامج متميز، مشروع مهم هو مثال الصيانة والإحياء اللي يعنى بالمدينة العتيقة بسوسة. بيان سور باش نحكيو مع خبراء في المجال هذايا والتفاصيل مع يسرى جملي مهندسة معمارية ببلدية سوسة. يسرى أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك وميرسي على الاستضافة.
0: توحشناك يسرى.
1: عايشك
0: خليك. معنا زادة كيف كيف منال مخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة. منال أهلا وسهلا بيك.
2: عسلمة أسماء. عسلمة، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بمستمعي جوهرة FM، وفرحانة برشا بوجودي معكم مع يسرى زميلتي.
0: وانا زادة فرحانة بكم، منورين. دونك اليوم نحكيو على المدينة العتيقة لسوسة. دونك علاش رجعنا نحكيو على المدينة العتيقة لسوسة يسرى؟
1: به كما نعرفوا الناس الكل، المدينة العتيقة بسوسة كما تفضل سيادتك وقلت اللي هي باتريمون انسكريت في الباتريمون مونديال دوبوي لاني 1988. وسبيسيالمون علاش رجعنا نحكيو عليها، خاطر عنا برنامج تنمية حضرية معناها مندمجة انتغري لو بلان دو لو بروغرام دو ديفلوبمون اوربان انتغري دو لا فيل دو سوس اللي هو فيها برسك 4 اكس ولا اكثر، ومندمجين مع بعضهم يخدموا بعضهم يكملوا بعضهم. فيها الاوربانيزم غوفرنانس اوربان، فيها الريزيليونس اوربان، فيه الانرجي، فيه الموبيليتي، وفما اكس اخر نتاع كابيتاليزاسيون.
0: داكور.
1: البروغرام هذا بدا من فعليا من في مرحله ثانيه، معناها كانت فيها مرحله اولى وكملناها، والنجاح نتاعها خلى ان نتعداو المرحله الثانيه. المرحلة الثانية بدأت من 2022 وإن شاء الله تمتد لحد 2028 اكزاكتومون في معناها في الاكس لولاني غوفرنانس اوربان. من اهم المشاريع كيما الريفيزيون دو بلان داميناجمون وكيما مشاريع اخرى، فما لو بلان دو سوفغارد دو ميز اون فالور دو لا مدينة دو سوس،
0: ما يسمى بال بي اس ام في.
1: بي اس ام في
0: شنو هو البي اس ام في؟
1: خلي زميلتي منال زيد
0: خلينا معناتها المستمعين اللي يسمعوا فينا باش يفهم بالضبط شنو هو البي اس ام في وشنو لي زاكس اللي يخدم عليهم. دونك تفسر هنا بطريقه مبسطه.
2: بطريقه مبسطه اكزاكتومون البلان دو سوفغارد دو ميز ان فالور اللي هو مثال الصيانه والاحياء، هو سي ان اوتي ريغلومونتير، معناتها اليوم نجمو نقارنوه بالبلان داميناجمون، سي ليكيفالون دو بلان داميناجمون، اما ينطبق على لي سونتر انسيان. وهو لوتي هذايا يعني الدوله التونسيه طالبة به من 1994 في الكود دو باتريمون. لكن ما فماش يعني حتى مدينة ولا سنتر هيستوريك عنده ان بي اس ام في حتى لليوم. صاروا دي تنتاتيف قبل باش يعملوا مثلا في كارتاج ولا زادا في جربة، توا زادا قاعدين يعملوا في يحبوا يعملوا معناتها ان بي اس ام في دو سيدي بوسعيد، لكن ما كملوش معناتها لي تنتاتيف. حتى في سوسة زادا صارت ان سارتان مومون وما كملتش. اليوم هو مثال اللي باش ينظم الـ يعني ليتالمون اوربان في المدينه العتيقه اللي هو ماهوش ايتالمون معناتها سي ان ايتالمون ماهوش الهوريزونتال على فيرتيكال. فوالا باش ينظم البناء الفوضوي وسورتو اللي هو باش يعطينا كيفيه التدخل وصيانة المعالم الأثرية وزادة المباني التاريخية. خاطر اليوم عنا معناتها مباني تاريخية في المدينة العتيقة ما نعرفوش كيفاش معناها نقوموا بالصيانة متاعها. هو المثال هذية باش ينظم كيفية التدخل في المباني هذية.
0: هل فما كاي تشارج دونك يتبع بيان سور باش نجم تخدم المخطط نتاعك دون لي ريغل دو لار شنو الريفيرونس نتاعنا
2: اكزاكتومون هو بمثابه كاي تشارج اما يعني بطريقه بلو اكزوستيف الكاي تشارج ينجم يكون احنا توا الكاي تشارج اللي نستعملوا فيه هو لي 14 ارتيكل اللي موجودين في البي ا يو اللي هما ينطبقوا على المدينه العتيقه لكن اليوم لو بي ا يو ما ينصفش المدينة العتيقة بالغشاس اللي فيها وكل هذاك علاش هو دجا في قانون معناتها في الكود دو باتريمون يفرض عليك ان يكون عندك ان بي اس ام في مش

0: واضح اللي لو بي اس ام في مدينه سوسه قطع فيه لاول مره معناتها اول مدينه تونسيه أول تعمل مدينة فيه تونسية. والكلنا قاعدين يعني نعملوا في اون ميثودولوجي دو كو كونستركسيون معناها الكلنا قاعدين نكونوا مع بعضنا في ميثودولوجي كما قال زميلتي يسرى هو في الكود دو باتريمون يخضع لنفس يعني لي زيتاب نتاع المصادقه لكن الكود دو باتريمون ما يقولكش بالضبط كيفاش انت تقوم بالمشروع هذا بالمثال الصيانة والأحياء يعني احنا ان ترم دو ميثودولوجي قاعدين نشوفوا مع بعضنا مع شركائنا الشريك البرانسيبال في المشروع هذا هو معهد الوطني للتراث
1: اكيد
0: علاش ولا علاش على خاطر هو قانونيا هو لي ان بي اللي معناتها مطالب انه يعمل المثال هذايا لكن احنا دايور من لي بارتيكولاريتي نتاع المثال مثال الصيانه والاحياء في سوسه انه البلديه تقوم به بشراكه مع لي ان بي
1: يعني البلديه هي صاحب المشروع يسرى هكا ولا
0: اي هي يعني صاحب المشروع لكن عندي شراكه مع لي ان بي شراكه
1: باهي وين وصل للبروجي لحد الان فما كلكو بلان باش نحطوهم بيان سور اللي يتفرجوا فينا على المنصه دونك فما دياغنوستيك صارت فما خدمه كبيره صارت غادي نشوفوا في دياغنوستيك نتاع الفواري نتاع لي زوتور دونك لي بلان هذوما كيفاش تخدموا وشنو التحديات الكبرى بيان سور اللي واجهتوها في ليلابوراسيون تاع لي بلان هذوما شكون باش يجاوب
2: هو بالنسبة للإتود كاملة فيها تخوى فاز برانسيبال اللي هما لفاز دياغنوستيك لفاز سيناريو ولا ومن بعد معنى فاز كما نقول احنا دي سيناريو دو ولا تخوى ولا ومن بعد فما لو بلان دو سوفغارد اللي هو نجم يتكون من بيان سور بلان غرافيك وكاي دي شارج احنا فما ايتاب تعملت اللي هي خاطر احنا ما عندناش ريالمون بالحق اون باز دو دوني
1: دو ريفيرونس
2: للمدينه العتيقه
1: اول مره زاد باش تعمل دونك سي نورمال ما عندكمش ريفيرونس
2: بالضبط ما عندناش دي زيتود هكا معناها مخدومين بالباهي على دونك شنو عملنا بدينا قبل الدياغنوستيك والكل فما فاز اللي هي ديجا فاز اونتامي وكلوتوري وفاليدي اللي هي لا فاز دو دونكيت بلانكيت سور تيران خاطر البارتيكولاريتي نتاع شنو هو الدياغنوستيك هذا مش كيما نقولوا الاصغر ايشيل في البي اي يو في المدينه ككل كارتيي في البي اي يو الجديد ان شاء الله بالنسبه للبلان البي اس ام في هو لو بي
1: اللي هو
2: اللي هي
0: يونيتي
2: باتي اليمونتير واللي هي ساعات اكزاكتومون ولا ما نعرفش مثلا ساعات تلقى سبط ولا حاجه تلقاها مقسم فيه دو جي بي باغ اكزومبل ولا لو بي لوطا فما الاخرى الفوق
1: دونك هبط لي الميكرو ايشيل
0: هو البي اس ام في الريغلمونتاسيون باش تصير على ليلو ليلو اللي هو نورمالمون لو كان ما صاروش دي مورسلمون قبل الكل ليلو يل كوريسبون ا لونيتي باتي اليمونتير لكن توا كم فما دي مورسلمون صاروا الكل دونك حط في ان سول ايلو تنجم تلقى حتى 3 ولا 4 ولا 5 UBE معناتها مقسمين كما قلت انت بي تعلي ريتشوسي دونك احنا
1: كيما فما دي شيفر خليني جوست نتفاعل مع الخرائط اللي كانوا موجودين فما سلايد فيها سي شيفر دو لا ميدينا اي ريشيس فما 2700 متر مربع باساج كوفير ها 4040 باب كمان واو فما 24 هكتار سيرفاس باتي وفما ان بلان زاد اللي فيه لي سيرفاس باتي هذوما اللي فما الاكثريه حسب مرة الازرق الفاتح سي دي ريتشوسي هكا ولا
0: وي
1: دونك تقريبا ريتشوسي من اللي تحكي لنا على الريبارتيسيون تاع البني في
0: هو justement juste pour réagir à ces chiffres là l'inventaire la phase الاولى اللي ذكرتها زميلتي يسرى c'était معناتها une phase اللي اتفقنا الناس الكل انه une phase essentielle اليوم ما نجموش نخدموا que ce soit un plan d'aménagement ou elle a un PSMV من غير ما تكون عندنا une base de reconnaissance نتاع le territoire نتاعنا voilà donc اتفقنا انه نعملوا une base de données كبيره و d'ailleurs parmi الحاجات الجديده لهنا اللي استعملنا les systèmes d'information géographique pour collecter les informations هذوما pour faire des analyses صار باش خرجنا لي شيفر هذوما اللي تشوفوا فيهم لي كارت مثلا وزاد pour faire les recoupements nécessaires مثلا احنا توا ريت لا كارت دي هوتور ولا لا كارت مثلا دي

0: خدمنا لي رو فوالا عندنا فما اون بارتيكولاريتي جديده اللي اون سانتيريس دو لسباس بوبليك ان طونك خاطر هو سي ان بلان دو سوفغارد اي دو ميز ان فالور معناتها فما لو فولي سوفغارد فما لو فولي ميز ان فالور اللي جديد زاد لهنا اللي كيما كيما كيما في البي ا يو احنا اون جينيرال لي معناتها لي زوتي ريغلومونتير عندهم اكثر ان كاركتير ريستريكتيف معناتها يقول لك ما تبني ما عندكش حق تبني
1: ما عندكش الحق تسمع برشا ما عندكش الحق
0: اكزاكتومون Alors que les nés, on est dans un plan de mise en valeur. Donc, je n'aime pas des mesures échangées au labed, l'installer le médina l'attire. On a des mesures, je ne changerons pas. Et nous avons du comme on est dans un contexte de pénurie d'eau, donc nous avons fait développement durable. Nous avons fait le, on permet labed de travailler elle restaure à l'identique nature et technique c'est d'aller né femme un autre document باش يمشي en parallèle complémentaire اللي هو لو جيد اركيتكتورال اركيتكتورال باش نعطيو العباد كيفاش يبنيو بطريقه معناتها ايكولوجيه باللي ميثود انسسترال نتاعنا
1: حلو هذا ينجم يكون وركشوب ينجم يكون اون فورماسيون معناتها فريمون
2: تريز فيها ان شاء الله الحرفيين والجمعيات زيد
1: اه وي تريز انتريسون
0: جوست باش نكمل بارابور لحاجه اخرى اللي اليوم احنا زاد معانا اليونسكو في المشروع هذا هو لو بي اس ام في زيد من الحاجات اللي خلاتنا اون لانتيغر في البروغرام دو ديفلوبمون اوربان انتيغري اللي بخلاف انه مدينه سوسه اليوم دون اون فيجن انتيغري وحتى تستعرف انه مدينه العتيقه راهو سي ان بوتنسييل دو ديفلوبمون اوربان سي ان بوتنسييل اوسي دو ديفيرسيفيكاسيون توريستيك دونك اليوم اون مي اون فالور لي اكتيفيتي كولتوريل اون باراليل في دوتر بروجي وفي المدينه العتيقه بالنسبة لنا يفو فالوريزي لو باتريمون وهذا يخلى منعش كنت تتفكروا في 2021 صارت اون غروس اليرت دو لونسكو المدينة سوسة فما ناس حكاو على ديكلاسمون هو سيتي با ان ديكلاسمون اما كان فما ريسك انه المدينة سوسة تكون في الليست دو باتريمون ان بيريل دو لونسكو معناها تولي العينين عليها برشا وقت اللي بدينا ان 2022 لو بي اس ام في كان كيما نقولوا اون ريبونس ا سي دوليونس دو لونسكو والتوا قاعدين يتبعوا معنا لو بي اس ام في واحنا زاد قاعدين يعني نحلوا لا ميثودولوجي اللي قاعدين نخدموا فيها مع بعضنا فما من بكري جبت على الاسباس بوبليك فما زاد اون نوسيون جديده دو لونسكو يخدموا عليها اللي هي لو بيزاج اوربان هيستوريك معناتها يشوفوا لو باتريمون دون مانيير اوليستيك ما عادش يشوفوا بطريقه صغيره وتثمن لو باتريمون وحده مي راهو لو باتريمون il apparaît dans un contexte plus large
1: l'environnement
0: تاعو لهنا نحب جو سوليني زاد حاجه جديده في الميثودولوجي اللي خدمناها اللي هي ان سانس des cônes de vision sur les PSMV où on a adapté cette notion s'aminer à opportunité de visualisation d'un paysage je m'en ai à qui m'en chauffe à la Médine de Sousa exactement femme a des perspectives très intéressantes sur la Médine de l'Arabie Sousa étant donné les rires en pente et donc comme on les préserve mais l'Albani les roues à Kadizid Kadin et Trata ou
1: tout l'Alpar surtout en des positions magnifiques
0: exactement
1: Manel ou Yosra الأسئلة هذه الأسئلة نتاع المواطنين اللي يسمعوا فينا مازال عندي دقيقة في وقت البرنامج ديما الوقت يجري معكم برشا كي ندخلوا في التكنيك دونك المشروع هذا هل باش يأثر بشكل مباشر على وضعية الديار اللي موجودة نعم أم لا الإجابة نعم نورمالمون الديار الموجودة دونك بصير فيها ديز اكستنسيون بصير فيها دونك فما اون موديفيكاسيون دون لو بون سونس هكا ولا
2: أكيد أكيد هو ديما هو اسمه ان بلان دو سوفغارد و اي دو ميز اون فالور ممكن نرجع شويه على الفاز انكيت الفاز انكيت خرجت برشا دي كارت تيماتيك وبرشا دي بوتون دي بوتونسياليتي اللي موجودين معناها في الباتي نتاع المدينه واللي احنا ماناش شاعرين بها
1: دونك نستغلوه هذاك
2: باغ اكزومبل ابار معناها لي مونيمون مثلا كلاسي ولا لي باتيمون كلاسي فما دي معناها دي ميزون ولا دي دومور اللي عاديين لكن عنده بارتيكولاريتي فهمتي عنده بوتونسيال معناها اركيتكتورال ولا باتريمونيال هذه ما كناش قبل معناها ماناش ليست فيهم ماناش اكزاكتومون دونك من الحاجات اللي خرجتهم الفاز نتاع لونكيت انه ساعات مثلا فما ديار جوست الفساد نتاعها كيما غير ديتر كونسيرفي فما اللي ديال الانتيريور فما دي فريسك فما دي موزايك فما
1: لهنا ماناش نحكيو على ميزون فالور كهو نجم فما دي بارتي يتهدموا ويتبدلوا جدد تحافظ على الفساد كيما نراو البرا معناتها فينالمون نجم تلقى فساد واقفه هكاكا والدخلاني نتاعها الكل يتعاود يعني باش نجموا نراو حاجات كيما هكا
2: سي اون ديتاي معني كل حاجه
0: نخدمها كل بي بي وحده هذاك علاش احنا عملنا ان شانجمون ديشي اللي حكيت عليه زميلتي يسرى ودخلنا في لو بي او وحتى اترافير لي ريكوبمون نعرفوا توا شكون مثلا لو بي او اللي فيها اللي فيها ان انتيغي اركيتكتورال مي او ميم طون راهي ليتات كونسيرفاسيون تاعها راهو خايب والعكس
1: ديجنوستيك ليتاب اللي من بعدها شنو
2: دينا نحضروا دينا لونكيت ساي كلوتوري توا اوني ان شاء الله باش نبداو الفاز دياغنوستيك ولا بلوتو بديت
1: معناها بديت الفاز دياغنوستيك تري بيان وقتاش تتم بوسيبيليتي نتاع مصادقه على البي اس ام في اسكو فما عندنا ديدلاين والا وقت اللي نكملوا نعرفوا روحنا حاضرين وقت نقدموا المشروع
2: احنا نقولوا حتى فان 2027 كيكا جوست ليلابوراسيون دي بلان
0: بعد المصادقة تبدأ وعندك 5 سنين حتى
1: المصادقة به لنا متابعة في أرشيماغ كل ما نقدمه في البروجي هذا لازم نوريه وللعباد اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وين وصلنا وهذا مشروع يهم الناس الكل بيان سور متساكني المدينة العتيقة بصفة الأولى ولكن زاد متساكني سوسة الكل خاطر المدينة نتاع الناس الكل
2: مازال عندنا شوية
1: وقت دخلنا في وقت الأخبار كلمتين
2: كلمتين بالنسبة للكيستيونير اللي أبل باش يشاركوا فيه
0: اي انت بكري اسمع حكيت على المواطنين يعني شنو الامباكت نتاعهم كيفاش ينجموا يساهموا زاد جوستمون احنا عملنا تشاروكيه يعني في ليتاب الاولانيه نتاع لونكيت وخدمنا برشا مع المواطنين اما سورتو المواطنين اللي في المدينه العتيقه اليوم بلديه سوسه لا لونسي ان كيستيونير صغير سو فورم دو كارت بطبيعه انتراكتيف ما نلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك وسيت اوفيسيال نتاع البلديه المواطنين ينجموا يدخلوا معناتها جوست باش يثبتوا اسكو لي انفورماسيون كي سان لي جي بي ام تي حم صحاح ولا فوالا وكان فما صار تعديل ولا حاجه هكا كان ينجموا هما
1: هذه مهمه برشا هذه بالحق يلزم الناس كل تدخل تثبت اللو نتاعك لو بي ام تاعك اش معناها بي ام تاع لونيتي نتاعك اللي تسكن فيها شنو هو ليتا نتاعها واسكو مطابق للشيء اللي انت فيه ولا لا سينو يتم تحيينه قبل ما نتعداو المرحله الجايه شكرا ليك يسرى جملي مهندسه معماريه بلديه سوسه لنا لقاءات اخرى من المخلوف كيف كيف مهندسه معماريه بلدي سوسة شكرا لكم وسامحونا الأخبار خذينا من وقتكم دقيقتين كالعادة أرشيماغ لحد الجاي نتقابلوا إن شاء الله والسبت الجاي في كونسوماغ خليكم معنا بقية متابعة طيبة للبرامج جوهر FM شكرا

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياجين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحاجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن المدير الجهوي للصحة ببن عروس فرحات زهمول أنه سيتم إحداث مركز إقليمي لفحص الحجيج بولاية بن عروس أواخر الشهر الحالي، سيؤمن الفحص الطبي والمتابعة الصحية الدقيقة للمقبلين على أداء مناسك الحج لموسم 2027. المركز الإقليمي لفحص الحجيج ببن عروس كتجربة أولى في تونس سيقوم بإزداء الخدمات لفائدة مترشحي مناسك الحج الخاصة بست ولايات، وهي بن عروس وزغوان ونابل وتونس وأريانا ومنوبة، قصد التأكد من لياقتهم البدنية والذهنية وتوفير التغطية الطبية الشاملة لهم قبل السفر إلى البقاع المقدسة. حل المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية محمد مهدي الحلوي للسنة الثانية على التوالي ضمن تصنيف أبرز 100 مسير في قطاع السفر والسياحة لسنة 2026، والذي تصدره مجلة فوربس الشرق الأوسط ليحتل المرتبة 40. وكان محمد مهدي الحلوي الذي عين على رأس الديوان الوطني للسياحة التونسية منذ أفريل من عام 2025 قد احتل المرتبة 43 في نسخة سنة 2025 من هذا التصنيف، والذي يقيم المسيرين بشكل خاص وفق حجم وأداء مؤسساتهم وخبرتهم، بالإضافة إلى إنجازاتهم الاستراتيجية خلال الفترة 2025-2026. دوليا، أصيب فلسطينيان فجر هذا اليوم الأحد جراء اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشاعر شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال مناطق عدة واعتقل عدة فلسطينيين آخرين في وقت دخلت فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب عملياتي. قال الجيش الأمريكي إنه قتل 4 أشخاص في غارة على سفينة في منطقة البحر الكاريبي يوم أمس، زاعما أن السفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر FM Tendance.
5: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة توندونس، كما تعرفوا نهار الأحد نحكي على الأرقام. رقم اليوم رقم ضخم هو 3 مليارات ونص من الدولارات. شكون يحط الفلوس هذوما؟ هي شركة ميسترال آي اللي هي فرنسية الجنسية، واللي تعلن عن جولة تمويل استثنائية تم تقديرها ب 3 مليارات ونص من الدولارات، باش تكون الأضخم لشركة ذكاء اصطناعي أوروبية حتى التو. هذا في خضم المنافسة القوية مع العمالقة الأمريكان والصينيين. تقارير خرجت على موقع تيك ستارت أبس تقول اللي كون الجولة هذه تمثل منعطف استراتيجي لميسترال، واللي راهن عليها برشا ناس على تراجعها أمام ضخامة الميزانيات الأمريكية والصينية، لكن التمويل الجديد باش يعطيها شحنة كافية لتطوير نماذجها المفتوحة المصدر، خاصة باش تنافس الجي بي تي 6 والجيميناي في قطاع المؤسسات. الصفقة هذه باش يكون عندها أبعاد تفوت الأرقام المالية. علاش؟ على خاطر نلقاوها تجي في نفس السياق نتاع المساعي الأوروبية للحفاظ على لاعب محلي قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، في وقت تكثف فيه بروكسل ضغطها التنظيمي على النماذج الأمريكية وتحاول تبني سيادة رقمية متكاملة. ورغم حجم التمويل اللي عاود نذكر به 3 مليارات ونص من الدولارات، ميسترال عندها تحدي وجودي يتمثل في مجارات وست تيرة النماذج المغلقة واللي تحط فيها أوبن آي إي وجوجل وأنتروبيك مليارات الدولارات. بعض المحللين يراوي لكون النماذج المفتوحة المصدر مازالت موجودة قدام النماذج الملكية في مجالات الأداء المتقدم. نعود نذكر برقم اليوم جولة تمويلية تحب تتحصل بها شركة الميسترال آي إي الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مبلغ قدره 3 مليارات ونصف من الدولارات. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس في لمن
3: جوهر اف ام توندونس توندونس المشهد مع زهير الجيس.
4: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيطين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. سجل عدد من مشاريع التنمية المندمجة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا، فيما تنتظر مشاريع أخرى استكمال الإجراءات الإدارية أو صرف الاعتمادات المالية اللازمة. مصدر من دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة في تصريح لوكالة تنسفيق الأنباء بأن المشاريع القائمة والتي سجلت تقدما يفوق في معدله 50% تتضمن خاصة مسلك أسليمية ومسلك العمامرة ومسلك شواولة وإحداث منطقة سقوية على مساحة تقدر ب40 هكتارا بمعتمدية بلدة بعوان. دوليا تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات واتساع التداعيات الإنسانية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية باستمرار نزوح المدنيين مع تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين على عديد الجبهات. المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية يؤكد أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولات جماعة الحوثي استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع، وهي مناطق تقع في المملكة العربية السعودية وتتوزع بين غربي وجنوب غربي البلاد. حذر السفير الأمريكي السابق لدى كيان الاحتلال دان شابيرو من تراجع غير مسبوق في مكانة دولة الاحتلال داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن إنقاذ التحالف بين واشنطن وتل أبيب يتطلب بالضرورة تغييرا في رأس القيادة الإسرائيلية وإزاحة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف عن المشهد وفق تعبيره. اقتحم 570 مستوطنا إسرائيليا منذ صباح هذا اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية، وذلك قبيل حلول ما يعرف بيوم الغفران. يتوجه الناخبون في ولايتي برلين وميكلنبورغ إلى صناديق الاقتراع هذا اليوم بعد أسبوعين فقط من فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية الشعبوي بانتصار كبير في ولاية ساكسونيا، حيث تمثل انتخابات هذا اليوم آخر محطة في سلسلة استحقاقات انتخابية شهدتها 5 ولايات ألمانية هذا العام. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net

0: ناتي كويز. ناتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد كالعادة في ناتي كود. بطبيعة الحال رافقوكم حتى النص النهار. تنسيوش اللي مسابقتنا اللي تربحكم الكادوات مع ناتي. زادة إذا كان انتوما ما زلتوا تخموا في انترنت قوية، انترنت سريعة بطبيعة البوكس 5G ناتي، معاه أسرع وأمتع انترنت من غير كابل، سريعة سهلة في التركيب، والسرعة توصل حتى لل 100 ميجا بقوة قوة الفيبر ومن غير فيبر، خاطر مع البوكس 5G تي تي تنجم تتمتع بهذم الكل. تنجم تاخذوا أكثر معلومات على neti.tn، تسجل وتعدي الطلب متاعك على الموقع باش تختار البوكس 5G ناتي. خليك سابق عصرك. بتبيع 4 مشاركين استقبلهم بعد شوية من مشتركي ناتي، تنجم تكون انت منهم، تنجم تكون انت مشترك جديد، وان شاء الله الحلقات اللي جايين تكون حاضر معنا. طبعا مسابقتنا سهلة برشا، أسئلة في الثقافة العامة، الاقتراحات موجودة كيك، نجم نعاونوكم ونربحكم الكادوات كيف كاملة حاضرة معنا اليوم. حسام القايد في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في نيتي كويز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. طبعا تنجموا تشاركوا معنا توتسويت، تكلمونا على 36 300 ألف. توتسويت ساعات استقبل تليفوناتكم على 36 300 ألف، تكونوا من المشاركين من الفائزين. المسابقة وقانونها سهل برشا، زوز مشاركين في كل دور نصف نهائي، زوز أدوار نصف نهائية، أسئلة في الثقافة العامة، سؤال، ثلاثة اقتراحات، وشكون اللي جاوب بصحيح طبعا يكون هو المترشح للفينال وهو الفائز. بالتوفيق جميع. دونك تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف. كيف ما شفتوا البارح، أسئلة في المتناول، وبطبيعة الحال مع نيتي كويز إن شاء الله سيزون سنة كل ويكاند من 11 لنص النهار على الدنيا وفيها جوهرة FM، تكونوا من المشاركين، نربحوا برشا معلومات. زاد على فكرة معلومات والأسئلة اللي من بعد ما نتعرفوا على الإجابة الصحيحة نحاولوا نرجعوا بأكثر تفاصيل عليها، وبطبيعة الحال هكا تكون المنفعة حاصلة للجميع كبار وصغار. ونذكر في السيزون اللي تعدوا كانوا مشاركين معنا برشا صغيرات وتميزوا وربحوا الكادوات، يعطيهم الصحة. وبطبيعة الحال إن شاء الله يكونوا معنا زادة في السيزون هذية. إذا كنتم من توا تسمعوا فينا كبار ولا صغار، ولا عندكم صغيراتكم اللي رجعوا للقراية وتنجموا هكا معنا ترفرشيو كل ميموار والمعلومات وتستيوهم زادة، نجموا تكلمونا على 36 300 ألف. ساعات استقبل تليفوناتكم وإحنا مواصلين معكم إن شاء الله حتى النص النهار. أمين حسام عبدو كالعادة على الدنيا وفيها جوهرة FM في نيتي كويز.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع لكم من جديد في ناتي كويز. بتبيع ما تنسيو شنو مع البوكس 5G ناتي تنجم تتمتع بأقوى انترنت اللي تكون من غير كابل, سريعة وقوية, سهلة في التركيب, وخاصة السرعة اللي توصل حتى لل 100 ميجا, وكأنه عندك الفيبر أما من غير فيبر. دونك عندك بوكس تنجم تتنقل به في الدار الكل وين ما تحب. بتبيع هذا الكل مع البوكس 5G ناتي. من تاو تنجم تاخذوا أكثر معلومات على neti.in, وبش تعدي انت البوكس هذه ما عليك كان تسجل توت سويت وتعدي الطلب متاعك على البوكس 5G نتي على الموقع neti.in. أسعد لسعد.
2: نعم,
1: صباح النور يا لسعد.
2: نارك أسعد ليام,
1: كيف الحال خويا؟
2: والله في خير ونعم. شنحوالك انت؟
1: الحمد لله. مين تكلم فينا لسعد؟
2: الحمد لله, نتكلم فيك من مورناق.
1: مورناق, أهلا وسهلا بناس مورناق الكل. صحة بخير خويا؟
2: وبيك يعني
1: خوي. الصحة بخير يا لسعد؟
2: والله في خير ونعمة الحمد لله.
1: هاي لسعد مكش وحدك معنا, محمد علي.
2: باه
1: دالي, صباح النور.
3: والله في خير ونعمة الحمد لله.
1: محمد علي اسمعنا من التليفون. يا محمد علي مش من التلفزة. باه قاعد يسمع فينا من التلفزة. يدور لي محمد
4: علي من التلفزة قصص
1: لا لا مع من التليفون. نقصنا في التلفزة, خليك تخدم على روحها, حط ميوت واسمعنا من التليفون يا محمد علي.
4: اوكي انا معك.
1: مين تكلم فينا سي محمد علي؟
4: من المروج تونس.
1: من المروج. مروج مورناق قريبة.
4: أي خطوة.
1: أي مرحبا بكم شباب. أسئلة في الثقافة العامة, سؤال بسؤال, كل مرة نطرح سؤال على مشارك. إذا كان واحد فيكم شارك جاوب بلوتو بالصحيح مقابل إجابة خاطئة للمنافس, اللي جاوب صحيح يترشح للفينال. كل سؤال فيه 3 اقتراحات و5 ثواني للتفكير يا شباب. واضح دالي؟
4: واضح
1: سي لسعد. واضح
2: واضح
1: تريبيان. شكون اللي يحب يبدا؟
4: كيما تحب
1: لسعد. شكون
2: نسيت نبدا
1: هاي نبداو معك لسعد. اسئله في الثقافه العامه, اسئله في المتناول, بالتوفيق لكم لسعد. سؤالك الاول يقول, اي دوله تمتلك اطول خط ساحلي في العالم؟ دوله عندها اطول خط ساحلي في العالم, هي كندا او استراليا او روسيا؟ دولة عندها أستراليا. أطول خط ساحلي في العالم, كندا أستراليا روسيا.
2: نورمالمون أستراليا.
1: نورمالمون أستراليا. نورمالمون أستراليا. الإجابة صحيحة ليست أستراليا يا صديقي لسعد, هي كندا اللي عندها أطول خط ساحلي في العالم, طوله يتجاوز 200,000 كيلومتر, وذاك وهذا يرجع لجزئيات متاع جزر كثيرة عندها. خليك معنا يا لسعد. نمشي ونعمل تنجيز أخونا دالي.
4: هاي أخويا.
1: هاي دالي, سؤالك يقول, أي معاهدة أنهت الحرب العالمية الأولى رسميا بين ألمانيا والحلفاء؟ فما معاهدة أنهت الحرب العالمية الأولى رسميا بين ألمانيا والحلفاء, شنو اسمها المعاهدة؟ اسمها معاهدة فيرساي أو معاهدة فيينا وإلا معاهدة روما؟ معاهدة فيرساي وروما. دالي.
4: وي.
1: الإجابة.
4: معاهدة فيرساي.
1: معاهدة فيرساي عام 1919 إجابة صحيحة في محلها, وفرضت على ألمانيا شروط سياسية وعسكرية واقتصادية تعتبر من أهم نتائج الحرب العالمية الأولى. شكرا لك يا لسعد. محمد علي ترشح معنا للفينال. بعد شوية نرجع لك يا دالي. لطان زادا نستقبلوا زوز مشاركين أخرين في الدور النصف النهائي الثاني بعد شوية, وبعد الموسيقى في نيتي كويز. مرحبا بالجميع حتى نص النهار.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين ميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في نيتي كويز، تربحوا الكادوات وتربحوا المعلومات بتبيع معنا حتى لنص نهار. ونرجع مع دور النصف نهائي الثاني ومع زوز مشاركين اخرين، سعاد ومحمود. مرحبا يا سعاد.
2: مرحبا، تاخير
1: صباح النور. شنو احوالك سعاد؟
2: والله يا الحمد لله. شنو احوالكم انتم؟ نقدم لكم تحيه للكيب الكل نتاع جوهر اف
1: اي. يعيشك فضلك، احنا الحمد لله في خير ونعمه. منين تكلم فينا يا سعاد؟
2: مستير.
1: مال مستير، اهلا وسهلا سعاد، نعرف قانون اللعبه.
2: اي ان شاء الله.
1: تريبيا. محمود.
3: المرضى.
1: كيف الحال يا محمود؟
3: اي
1: سافا الامور؟
3: الحمد لله.
1: من قبلات.
3: من قبلات.
1: تحياتنا للناس قبلات الكل.
3: تحياتنا لك.
1: شكرا. محمود، نعرف قانون اللعبه.
3: اي
1: اي سؤال بسؤال. اللي جاوب صحيح مقابل اجابه خطأ المنافس يترشح للفينال. كل سؤال في 3 اقتراحات، كل سؤال في 5 ثواني للتفكير. محمود وسعاد، شكون اللي يحب يبدا؟
3: خلي تبدا سعاد.
1: هاي سعاد. سعاد.
2: هاي
1: يا سعاد.
2: هاي
1: سؤالك الاول يقول يا سعاد، ركز مليح.
2: اي
1: ما هو الغاز الاكثر وفره في الغلاف الجوي للارض؟ غاز الاكثر وفره في الغلاف الجوي للارض هو الاكسجين، النيتروجين، الهيدروجين. غاز أكثر وفرة في الغلاف الجوي. أكسجين،
2: هيدروجين.
1: أكسجين، نيتروجين، هيدروجين. أيوة
2: الهيدروجين.
1: الهيدروجين. الهيدروجين إجابة ليست في محلها. الإجابة صحيحة هي النيتروجين، اللي شكل 78% من الغلاف الجوي مقابل 21% للأكسجين. خليك معنا يا سعاد، كلمة عندك يا محمود. سؤالك يقول أي دولة من هالدول ما تطلش على البحر الأبيض المتوسط؟ واحدة من هالدول لا تطل على البحر الأبيض المتوسط هي ألبانيا، البوسنة والهرسك، أو بلغاريا. ألبانيا، البوسنة والهرسك، أو بلغاريا، واحدة منهم ما تطلش على البحر الأبيض المتوسط هي
3: ألبانيا.
1: ألبانيا. الإجابة ألبانيا ليست الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي بلغاريا، اللي تطل على البحر الأسود وليس البحر المتوسط. يلا نرجع لك يا سعاد. سؤال ثاني، ما هي الدولة اللي تمتلك أكبر عدد من الجزر في العالم؟ بلاد عندها أكبر عدد من الجزر في العالم هي السويد أو أندونيسيا أو كندا. السويد أو أندونيسيا أو كندا، دولة عندها برشا جزر في العالم.
2: أندونيسيا.
1: الجميلة، عندها برشا جزر أندونيسيا، ولكن ما هيش هي الإجابة صحيحة. فما لي أكثر منها. السويد عندها أكثر من 260 ألف جزيرة، تبيع أغلبها صغيرة ياسر وغير مأهولة وتعتبر جزر. خليك معنا يا سعاد. يلا شو معك محمود؟ سؤالك يقول ما هي الوحدة الأساسية لقياس شدة التيار الكهربائي؟ وحدة أساسية لقياس شدة التيار الكهربائي، يركز مليح مع نص السؤال، هي الفولت ولا الوات ولا الأمبير؟ شدة التيار الكهربائي، الفولت ولا الوات ولا الأمبير؟
3: الأمبير.
1: شدة التيار الكهربائي نقيسوها بالأمبير، والإجابة المرة هذه في محلها وصحيحة. الفولت نقيسو به فرق الجهد، والأوم المقاومة، والوات القدرة. شدة التيار الكهربائي انقيسها بالأمبير. يعطيك صحة محمود، رشح معنا الفينال. شكرا لك يا سعاد، شلا في فرصة أخرى بتبيعة الحال. فينال بعد شوية يجمع أخونا محمود ومحمد علي كالعادة في نتي كويز. ما تنساوش البوكس 5G النتي اللي تلقاو فيه أسرع انترنت كما تشوفوا في الإكران. للناس تتبع فينا على جوهر اف ام تي في، بتبيعة الحال البوكس هذا نجم يكون انستالي في دارك من غير كابل، سرعة قوية. بتبيعة تنجموا تاخذوا فكرة عليه أكثر على الموقع neti.in، وتنجموا انتم إذا كان انتريسي بيه هو سورتو طلبة اللي يكريو دار جديدة، دونك يحبوا كونيكسيون اللي فالابل في الدار، ولا حتى غدو إذا كان حاولوا تكون معاهم. بطبيعة الحال تنجم تكون السوليسيون هذه هي السوليسيون اللي تناسبهم. بطبيعة الحال تنجم تدخلوا تعمروا انتوما الفورمولير وتعديوا الطلب متاعكم على البوكس 5G نتي على الموقع neti.in. احنا نرجع مع الفينال بعد شوية، مواصل معكم حتى نص النهار.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نتي كويز ترجع معكم من جديد في الفينال المرة هذه، وبتبيع مع زوز مشاركين خونا محمد علي وخونا محمود. بالتوفيق ليهم، معلومات جديدة، أسئلة جديدة في الموعد وفي الفينال في المتناول الأسئلة إن شاء الله. التركيز يكون حاضر، 3 اقتراحات لكل سؤال، 5 ثواني للتفكير. دالي مرحبا من جديد.
2: بيك عايشك.
1: هاي خويا حاضر؟
2: حاضر.
1: محمود؟
2: هاي تفضل.
1: حاضرين محمود؟
2: حاضرين إن شاء الله.
1: الأسئلة متاع الفينال صدقوني أسهل من الدمي فينال، دونك هما معناتها اليوم بطريقة اعتباطية. إن شاء الله بالتوفيق محمد علي ومحمود. شكون اللي يحب يبدأ؟ ساعه
2: كيف ما يحب.
1: أيوة قرر وي. أي
2: أنا بدأ. أنا هاي تفضل.
1: الاسم ذكرين في الاسم.
2: محمد علي.
1: محمد علي، الانطلاقة معك يا محمد علي. نذكركم كل واحد ماكسيموم عنده 3 أسئلة. محمد علي، سؤالك يقول: كم يساوي مجموع زوايا المثلث؟ قديش يساوي مجموع زوايا المثلث يا محمد علي؟ 90 درجة، 180 درجة، 360 درجة. سهلة، قالك حسام السهلة. كم يساوي مجموع
2: 360 درجة؟
1: قديه؟
2: 360.
1: 360 درجة. شنو رأيك حسام؟ حسام شد راسه. حسام شد راسه. دونك الإجابة 360 درجة ليست الإجابة الصحيحة يا محمد علي.
2: مالوريزمون.
1: الهندسة الإقليدية تقول إنه مجموع الزوايا الداخلية لأي مثلث هما 180 درجة.
2: 180 درجة.
1: 180 درجة، 360 برشا. محمود.
2: تفضل.
1: الكرة عندك يا محمود، وسؤالك يقول: أي موقع تونسي يعد من أشهر المواقع الأثرية الرومانية في شمال إفريقيا ويضم مدرج

0: الجم الجم الجم شوية تركيز. ذاك علاش قلت شوية تركيز. محمد علي نرجع لك من جديد
1: معك.
0: أي آلة موسيقية فيها 88 مفتاح؟ آلة موسيقية تحتوي عادة على 88 مفتاح، البيانو ولا الأكورديون وإلا القانون؟
1: الأكورديون.
0: آلة موسيقية تحتوي عادة على 88 مفتاح، البيانو الأكورديون ولا القانون؟ أيوة
1: البيانو. البيانو.
0: بدلت رأيك.
1: البيانو.
0: شكون اللي عاونك؟
1: ولدي.
0: ولدك باهي إن شاء الله ربي يخليه لك خويا. قداش عمره ولدك؟
1: سيزون.
0: سيزون.
1: سيزون.
0: سيزون باهي برشا. ولدك خلط في الموعد. البيانو هي الإجابة الصحيحة. البيانو الحديث القياسي يحتوي
1: ويعطي الصحة
0: على 88 مفتاح، 52 مفتاح أبيض، 36 مفتاح أسود. يلا السؤال خاص بك يا محمود.
1: تفضل.
0: أي عضو في جسم الإنسان يستطيع تجديد جزء من الأنسجة متاعو بعد فقدان جزء منه؟ عضو في جسم الإنسان كان فقد جزء يتجدد.
1: الكبد.
0: القلب. الدماغ.
1: الكبد.
0: الكبد.
1: الكبد.
0: الكبد. يلا الكبد اللي عنده قدرة استثنائية على التجدد. الإجابة صحيحة، وينجم يستعيد جزء كبير من الكتلة متاعه ووظيفته حتى بعد استئصال جزء منه في ظروف مناسبة. آخر سؤال لكم الزوز على فكرة.
1: أي
0: محمد علي
1: باب.
0: ركز مليح
1: معاي.
0: سؤالنا ما فيهوش معلومة، فيه شوية تركيز. سؤال يقول إذا تجاوزت العداء، أنت إذا كان فت عداء واحد يجري يحتل المركز الثاني في سباق، أنت كان فت عداء يحتل المركز الثاني في سباق، أنت في أنا مركز تولي؟ في المركز الأول أو في المركز الثاني، أو يعتمد هذا على عدد المتسابقين. إذا كان فت أنت عداء كان في المرتبة الثانية، أنت في أي مرتبة تولي، الأولى ولا الثانية، وإلا يعتمد هذا على عدد المتسابقين؟ حمد علي.
1: اون برانسيب الأول.
0: اون برانسيب الأول. شو اسم ولدك؟
1: ساجد.
0: ساجد. ساجد. يسمع فينا ساجد؟
1: ساجد وقف حذية.
0: شو قال لك ساجد؟
1: ساجد أنا هو الإجابة صحيحة.
0: ما عندوش رأي. باه؟
1: ما عندوش رأي.
0: نعاودو نص السؤال نركزو مليح. أنت قاعد تجري في سباق وقدامك واحد في المرتبة الثانية.
1: أيه.
0: أنت فتو اللي في المرتبة الثانية.
1: أنا ولي في المرتبة الثانية.
0: شبيك قلت له لمال؟
1: أنا في المرتبة الثانية نولي.
0: كين فوتو شخص في المركز الثاني ناخذه بلاستو وطوك نولي ونحن في المركز الثاني.
1: المركز الثاني
0: مش الأول. هاي محمود.
1: طب.
0: آخر فرصة ليك إجابة صحيحة تربحك الكادو. محمود سؤالك يقول أي مدينة كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية؟ مدينة كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، هي روما أو الإسكندرية أو القسطنطينية؟
1: القسطنطينية.
0: هي روما أو الإسكندرية أو القسطنطينية.
1: القسطنطينية.
0: عاصمة الإمبراطورية البيزنطية القسطنطينية اللي هي توا شو اسمها البلاد؟
1: يظهر لي إسطنبول.
0: إسطنبول الإجابة صحيحة. برافو ليك يا محمود. الفائز معنا لليوم محمود، القسطنطينية إسطنبول حاليا كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لقرون عام 1453. فوز معنا محمود بالأبونمون ADSL VDSL من أهداء النتي. مبروك عليك يا محمود. طبعا
1: شكرا
0: لك سيدي. برافو محمد علي.
1: الأسئلة الأخيرة ثلاثة كانت عندي الإجابات
0: إلا أنه
1: بزلنا سيد مثال 180 تاع المثلثات قري فيها كل يوم.
0: تقري فيها كل يوم.
1: كل يوم.
0: شنو تقري محمود؟ محمد علي.
1: متريز درابة ما نخدم في الابتدائي.
0: يا يا يا يا. شوية هي الحكاية الكل. أنا متأكد الناس كل عندها المعلومات، ولكن في لي كونديسيون تاع فما وقت يلزمنا.
1: يلزم زعطش حكاية شوية راي. المسرح المدرج و.
0: شكرا لك محمد علي.
1: شكرا
0: لك الله. يعطيك الصحة محمود. شكرا لك. طبعا انتم نجم تكونوا من المشاركين معنا. بالطبيعة نرجع لكم الجمعة الجاية ان شاء الله في الويكاند الجاي من 11 حتى النص نهار في ناتي كويز. ما تنساوش 5G بوكس متاع ناتي على ذمتكم اذا كان انتم تحبوا تتمتعوا بانت

انترنت قويه من غير كابلوات من غير جوجمه، هذا الكل تلقاوها على الموقع neti.in، تلقاو التفاصيل الكل. وبطبيعه الحال نجموا تعمروا الفورمولير الديدي للبوكس 5G نيتي، وكيكا يتم التواصل معكم وان شاء الله تكون عندكم اقوى انترنت. شكرا لكيب الكل، حسام القايد في الاخراج، شكرا عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندر، وامين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم عبقيت برامجنا، ان شاء الله نهاركم زين. نسكول تشاو تشاو باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. خلال 8 أشهر من العام الحالي ترويج أكثر من 69,000 سيارة في تونس. وليبيا تطلب دعم المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت حيوية. في تفاصيل الأخبار، شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليبلغ 69,882 سيارة، مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025. ووفقاً للإحصائيات التي أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلاً عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة للاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصادرة لغاية شهر أوت من هذا العام، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,002 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة قدرت ب 11.69% مقارنة ب 42,282 سيارة روجت في الفترة نفسها من سنة 2025. وسجلت عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج لافسيار ارتفاعاً لافتاً بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة مقابل 19,423 سيارة حتى أوت من السنة الماضية، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس مقابل 32% السنة الماضية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة بين 22 و29 من سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة. كما سيشارك النفطي في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. وسيترأس وزير الخارجية الاجتماع التنسيقية لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية وأيضا اجتماعات مجموعات الانتماء. دوليا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع واشنطن، مشترطا لوقف التصعيد، وقف القتال بكل الجبهات، ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أيضا أشار المحسن رضائي إلى تغيير الاستراتيجية الإيرانية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق مع بلادهم، ملمحا إلى إمكانية إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية وفقا للسلوك الأمريكي. قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الله الفتاح السيسي أكد خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، أكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ويضمن حرية الملاحة الدولية. ختاماً، قال المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأحد أنه طلب دعماً من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة طرابلس وأيضاً بمدينة الزاوية غربي البلاد. وأضاف في بيان أن ليبيا تقدمت بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني للسلطات الليبية المختصة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.

0: صنع الماضي ساعتي أوتو موتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نص نهار وثمانية دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم بما كنتوا تتبعوا فينا كالعادة أوتوموتو من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحكيوا في على عالم السيارات. نحاولوا نعطيكم بعض النصائح فيما يخص السيارات متاعكم بتبع الأكتواليتي بالنسبة للأسبوع هذا فيما يخص سياراتنا هي كيفية حمايتها من الماء. وإذا كان حصل ما لم يكن في الحسبان شنو نعمله إذا كان الكهرباء تنفخت بالماء. دونك بعد شوية سامي وشاكيب تعطيونا الليزاستوس ولا النصايح اللي نجمو ناخذوهم إذا كان صارت المشكلة هذه في السيارات متاعنا. أنا نقول لكم أول نصيحة القيد قلتها متاع ماء كبيرة قدامكم ما تعديش عقب غادي. هذيك أحسن حل بالنسبة لي كنتي تبقى إذا كان أبليجي هذيك تولي حاجة أخرى. في كونساي براتيك بالنسبة لليوم أكيد الفقرة هذه استنستوا بها واللي تتبعوها الفقرة هذه كونساي براتيك. كل أسبوع ناخذوا حاجة من الحاجات اللي موجودة في الكراهب ونحاولوا نشوفوها ونحاولوا نخدموها ونصوروا لكم بالطبيعة باش نجموا تتبعوا معنا. اليوم اخترنا الفيدانج وأخيرا وصلنا لحلقة الفيدانج بالطبيعة حلقة كونساي براتيك بالنسبة لليوم تنجموا تلقاوها ابتداء من ماضي ساعتين على الباج يوتيوب نتاع جوهرة اف ام. دونك تنجموا تتفرجوا على راحتكم على اليوتيوب سينو موجودة زادة كيف كيف على الفيسبوك لحد 20 سبتمبر 2026 التاسع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. يرافقنا في أوتوموتو عبد الحميد بالعجوزة في الإخراج التلفزي والديجيتال صاحب 205 الزرقاء الذهبية مخزن في الكراش تيست 8 إتوال على 5 تراه جرب طنبش طول تحديد. دونك حسام القايد مرحبا حسام. بعد شوية يلتحقوا بنا الخبراء نتاعنا شكيب وسامي عبد الجليل. اي هاو التحق بحدنا حتى كي يعمل رتار يعني دقيقتين ثلاثة كهو مش برش
2: ليش رتار نجيت قبلك ديجا سلام عليك
1: ايش بيك ما دخلتش رتار
2: لا خليتك انت تبدل
1: مخصوم منك يومين شحالك سامي
2: سامي الحمد لله
1: مرك بيها
2: الحمد لله
1: فما الخدمة
2: لاباس الحمد لله
1: لاباس. باهي شنو رايك في طولة 205 قبل ما نمشي
2: 205 تاع حوس تاعك
1: اي بيان سور
2: المكان هذيك نحكيو عليها
1: ما فماش غيرها لا ما فماش فما كان هذيك واحده برك يجي وقت الرالي تاع 205 ومن بعد يروح وتقعد كرهبه الحوسي لهنا ممثل نطق الرسمي باسم 205 بالحق معناها 205 اونيتوان سقط منهم من اعز الكراهب من ناحيه الطول
2: في وقتها
1: اي في وقتها بيان سور
2: جيت كهرباء خدمت برشا في تونس
1: كانوا فهم برشا تاكسيات 205
2: تاكسي ولوكاسيون دو فواتور كلهم 205 وكانت كهرباء عالميه.
1: سامي يذكر لي من اول السيارات اللي خرجوا اون ماس في تونس اللي هما دخلت فيهم السانكيام فيتاس يظهر لي كان مانيش غلط
2: لا لا سانكيام فيتاس فما الكات وفما السانكي ديجا
1: اي من الاولانيين اللي خرجوا بكثره في السانك فيتاس قبل كانت الكهرباء تقف في الكاتريم فيتاس
2: كات فيتاس وبعد فما كهرباء ما تقول انت كهرباء اوبسيون شويه كي تبدا فيها سانكيام
1: اي تنقص في الكونسوماسيون سانكيام فيتاس هي تنقص لك في الاستهلاك
2: هي كات فيتاس وماذا بها 5 و 5 كي تحط لها 5 ماذا بها 6
1: صحيح فما برشا كيكا سيارات اللي تلقاها تبدا تجري
2: نحكيو على الكات شوفو ولا تراكسيون تلقاها 3 فيتاس
1: والدو شوفو 2 فيتاس دو شوفو برك
2: دو شوفو
1: دو شوفو برك ويمشيو على 4 فيتاس الموتور يبدا مرتاح
2: هي الاخرين 3 شوفو 3 شوفو
1: ايوا كيبدا دو شوفو فيها 4 فيتاس مش مرتاحه
2: عادي عادي ما تمشيش 50 60 ماكس نتاعها
1: تبدا مرتاحه الكهرباء في الكاتريام تمشي 50 60 مرتاحه
2: شو مرتاح على
1: ماهيش
2: في الطلعه بتدز معايا
1: ترجع تروزيام ترجع دوزيام
2: سامتي موتور 400 سنتيمتر كيوب ديجا معناتها سامتي موتور تاع وسط بلاد فهمت
1: استهلاك شنو جو
2: هذا رفيرها ما تاكل في شيء هي حتى الترو شوفو اللي موتور اقوى 600 سنتيمتر كيوب اقوى شويه وما ياكلش كي بدا معدل مليح ما ياكلش
1: معناها كنا نجموا في بقعة نمشيو للإلكتريك والليبريد في الكونسوماسيون تاع ال ال ال
2: ليسونس نقصوا في البويسونس
1: كانوا نجموا ينقصوا في ال في البويسونس وتتعمل كهرباء سيتادين
2: يحبوا كهرباء يمشي بها في الأوتوروت فيتاس قوي ويحب فيها الكليماتيزور ويحب فيها ليزوبسيون الكل فهمتني معناتها
1: وزوم لين
2: فوالا ما تنجمش تعمل موتور صغير تعملوا ليزوبسيون هما الكل
1: واضح باهي بعد الموسيقى سيد سامي نعم كيفاش يشاركوا ايه نذكرهم تفضل
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
1: باش تدخلوا معنا في فقرة طمبان كنتوا تسمعوا في طريقة المشاركة معنا زادة كيف كيف نذكركم إذا كان تبعثوا SMS تحطوا الاسم واللقب نتاعكم تنجموا تمشيوا غدوة تنجموا تربحوا 5 تذاكر باش تمشيوا غدوة بلتو مش تذاكر هما الدعوات باش تمشيوا غدوة للمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 8 مساء حفلة بمناسبة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 نصيف زيتون ورحمة رياض هما اللي باش يأثروا الحفلة غدوة دونك الاسم واللقب تاعكم 85-990 تنجموا تمشيوا للحفلة هذه بطبيعة نذكركم نصيف زيتون ورحمة رياض بعد شان بول باش نمشيوا لفقرة كونساي براتيك والفيدانج دونك الفقرة هذه اللي نعاود نذكركم تنجموا تقترحوا انتوما تحت لايف نتاعنا على الفيسبوك ولا تحت الببليكاسيون تحت الفيديو هذه على اليوتيوب على الباج جوهر اف ام على اليوتيوب نجموا تقترحوا علينا شو تحبوا نشوفوا في السيارات نتاعنا تفضل

0: اسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: مرحبا بكم معنا كالعادة فقرة كونساي براتي كل نهار أحد في أوتوموتو بعد أخبار نص النهار ديما نعمل عليكم أنتم زادة كيف كيف تعطينا بعض الاقتراحات على شنو تحبوا نحكي وشنو تحبوا نوريكم أون سيتواسيون ريال كيفاش يتم العملية. اليوم باش نتطرقوا العملية ماهيش سهلة برشا ماهيش صعيبة برشا، فما من شكون اللي ينجم يختم الخدمة هذه في دار وحده وفما شكون اللي صعيب شوية باش يخدم الخدمة هذه وحده. مازلنا في ضيافة عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل. تحياتي سامي.
2: مرحبا.
1: تافا؟
2: تافا.
1: تافا بيان؟
2: الحمد لله.
1: باه اليوم شو باش نعمل؟
2: باش نعملو فيدونج.
1: كومبليت؟
2: كومبليت.
1: باهي دونك شنو نتحقوا احنا اليوم؟
2: الزيت
1: اللي هو هذا موجود لهنا، اخترنا الماركة هذه، الزيت اللي هو بريكونيزي من عند الكونستركتور 5W30 في اللي كرهبة جديدة.
2: ويمشي معها بالكدا.
1: مازلنا ما غلطناش.
2: فوالا. لا قلت ربي ما غلبوش فيه.
1: نولي نردو 20W50.
2: لا هذيك مرة 50
1: سنة. على المازوت. دونك حاشتنا بالزيت، كرهبتنا بالنسبة اليوم نورمالمون تاكل ما بين 3 لتر ونص.
2: بالفلتر، الفلتر نتاعها مش كبير معناتها تاكل 3.2.
1: فوالا دونك نستحقوا زاد كيف كيف للفلتر. هذا فلتر الزيت وديما السيد سامي ولو انه الفلتر نتاع الكهرباء هذه لاباس عليه فلتر الهواء، لكن السيد سامي ديما يقول
2: لازم يتبدل. ماهيش لاباس عليه كل فيدون لازم يتبدل.
1: نبدلوا فلتر الهواء. دونك هذا فلتر الهواء جوست للمعلومه، القطايع اللي خذيناهم الكلهم قطايع دوريجين. دونك اللي يحب يستحفظ على كهربته راهو ياخذ دوريجين، ينجم ياخذ من الدار كيما ينجم يلقى لوريجين عند لي روفوندور اوفيسيال.
2: فوالا فما دي روفوندور، فما زاد راهو الماركه التونسيه والفلتر نتاعها ينجح حتى في حتى في الديار يركبوا فيهم
1: اللي هي جيف.
2: اللي هي جيف الماركه التونسيه ومعروفه بالكدا وراهي معناتها يركبوا فيها حتى الديار راهو.
1: بخلاف القطايع هذوما اللي قلنا احنا قطايع دوريجين خليناهم، شنو الماتريال اللي نستحقوا له باش نخدموا فيدون؟ شنو لي زوتي؟
2: المفتاح نتاع نشحنوا بيه الفلتر.
1: فوالا دونك هذا نوريه الكاميرا. دونك مفتاح نتاع فلتر اللي هو يلسادابت مع ليتايل الكل. باهي
2: مفتاح باش نحلو بيه البوشون نتاع
1: الكارتير.
2: نتاع الكارتير
1: باش نخلي مفتاح 10 هذا 14. باش نقول لك عندنا مفتاح 10 عجيب هذا يحل الدنيا الكل.
2: لا لا كيف كيف هو ولا المفتاح هذا.
1: باهي دونك هذوما اللي نسحقوا نمشيو اون سيتياسيون نستعينوا بصديقنا نديو ياسين معنا
2: نحضروا احنا لطونجي ياسين.
1: باهي نحضروا كرهبتنا قبل ما يدخل السيد ياسين. فما بريباراسيون معناها
2: نحلوا البوشون تاع
1: الزيت هذاك اللي حكينا عليه اول فقره معناها حكينا عليه.
2: البوشون تاع الزيت
1: نجبدوا الجاج نتاع الزيت
2: باش الهواء يزيد يخلي الزيت يهبط بسهوله.
1: باهي العمليه كيفاش باش تمشي؟ نطلعوا الكهرباء على البون
2: الفوق
1: نحلوا البوشون كارتير
2: نهبطوا الزيت القديم
1: يهبط الزيت القديم
2: بعد
1: نحيو الفلتر زاد كيف كيف يخرج البلاصه نتاع الزيت نتاعو هذاك يخرج من غادي ومن بعد نشوفوا بالمرحله بالمرحله شنو اللي باش نعمل. دونك نديو ياسين يدور لي
2: تو نطلعوا ياسين طلع الكهرباء تو عبد الحميد شوف باش نعملوا باش نحلوا الزيت خليها بالزيت القديم الكل فهمتني.
1: دونك صديقنا ياسين هو اللي باش يقوم بالعمليه هذه. هذاك الفيس كارتير اللي هو نورمالمون منه هو يهبط الزيت.
2: احنا من هنا واللي نعرفوا حتى كي بدا هابط الزيت نفهموه الزيت اسكو خدم برشا اسكو قاسى برشا الزيت هذا اسكو مولاه يعمل فيدونج نتاعو مريقل فهمتني. حتى من الريحه نتاعو تتبدل الزيت راه. اش قولك؟
3: في وقته
2: في وقته
1: في وقته وقبل حتى
2: بونيس هذا بونيس هذا راهو باهي للموتور
1: صحيح
2: راهو عمره ما كان يضر العكس ينفع ما يضرش
1: لوبريفيكاسيون
2: فوالا تبدا ديما راهو الزيت عنده عمر عنده مضغوط زيت في بومبا ويل دز فيه نهار كامل مع بريسيون نتاع الواحد فهمتني.
1: كملوا نحيو الفلتر نتاع الزيت. سامي سؤال مهم ياسر واحنا نحيو في الفلتر نتاع الزيت. الزيت اللي باش نلقاو هذايا في الماكينه هذه لهنا بعد شنو نعملوا به الزيت هذا؟
2: احنا نحطوه في برميل كبير ويجيو يريكوبيريو جماعه الريسيكلاج نتاع الزيت يعملوا به ما نعرفوش يعملوا به الحقيقه يعني
1: ما نلوحوش في الطبيعه معنا.
2: لا لا لا لا لا احنا نحطوه في برميل هو ديجا يتهز 60 لتر وعندنا برميل 200 لتر حطه في وسطه ويجي هو يفرغ.
1: كلم الشركه هذه
2: يجي ويجي يفرغ
1: هذا في اطار تثمين النفايات. والزيت هذا يعاود يدخل مره اخرى للرافينري ويخرج ماتيريو بوكو بلو لور كو الزيت.
2: حاجه اخرى
1: الزيوت هذوما سامي يتم اعاده رسكلتهم على خاطر نعرفوا اللي كانوا مثلا برميل النفط البروت هذاك اللي نسمعوا فيه سعر البرنت وسعر الخام وبرميل تكساس وغيره هذاك يجي برميل بروت ما نجمش نستعمله فيه حتى يخرج منه البلاستيك يخرج منه ليسانس يخرج منه الكيروزان يخرج منه الفيول اللي هو قبل كانوا يخدموا به الشوديير افيول اللي سخنوا بهم الديار ولا دي شوديير غاز. دونك هذوما كلهم يزنش اللوحون في الطبيعه على خاطر تاثيرهم في الطبيعه شيء كبير يعني يضروا بصفه مهوله. هكا اللي جراج كلانديستان اللي تلقاه اجى بحذا للدار تنعمل لك الفيديو يمشي لوحه صحيت في الليزيغو ومن بعد نقولوش بي ليزيغو حشاكم
2: سكرت وعامل بالماء وكل شيء
1: تسدو. دونك هذوما من بعد يتم اعاده الرسكله نتاعهم. حاجه اخرى الماكينه هذه احنا تو خدمنا الانسيان تهبيط الزيت دونك طلعنا الكهرباء على البون وخليناها تستقطر من الزيت. فما طريقة أخرى اللي هي طريقة مستعجلة أكثر اللي هي سامي عن طريق هذه أنا نسميها الشفاط.
2: تجبد الزيت دخل في الجوج نتاع الزيت نتاعك وتجبد لك الزيت اللي لداخل الكل.
1: نورمال ما يزمك تقعد تثبت بالسعة اللي موجودة في الخزان هذايا
2: باش
1: توصلنا للزوزيليتر ونص ولا 3 لتر ولا 4 لتر.
2: هي أما كي تبدا كهرباء تاكل الزيت ما تنجمش تعرفها. ألوغ يزمك تهبط وتصب الزيت نتاعك وتقيس بالجوج لين توصل للنيفو نتاعك.
1: واضح. تو يظهر لي كهربتنا صحيح استقطرت زيتها.
2: تو استقطرت الزيت نعملوا لها مسحة. أول حاجة نبدلوا الجوان.
3: الجوان هذا ما يتبدل. كل بدونش.
2: جوان اباراويل
1: جوان هذا دونك يتبدل نحطوا جوان جديد. كان تلاحظوا بالسيف
2: يدخل في لافغ اباراويل تسمى هذيك فوالا باش يزيد معناتها ايتونش اكثر. توا عمليه الكبس فهمتني
1: لازم تكون بطريقه مدروسه
2: لازم تكون هنا خالد الفلتر توا تركيبه فما عباد تركب الفلتر وتكبسوا كبسه كانوا يكبس في حاجه عجله نتاع كهرباء
1: صحيح
2: دو فاسون من بعد فتنح يراو قداش من مره نوصلوا نكسروه بالتكسير باش يوصل يتنحى فما شكون حتى كسروا بالسيبور نتاعو معناتها
1: صحيح
2: فهمتني لهنا الفلتر تكبسوا كبسه واحده حتى باليد راه شد روحه
1: يفو با اوبليي اللي كونه سو بريسيون معناها الزيت قاعد يدخل ويخرج
2: هو بيدوك البريسيون تاع الزيت هذيك تكبسو وتخليه مكبوس.
1: دونك لهنا كملنا العمليه الفلتر نتاعنا رجع لبقعته البوشون كارتير رجع لبقعته نجمو نهبطو كهربتنا ونجمو نعبيو الزيت. ما ننساوش اللي كيما ينصح السيد سامي كل مره يقولها راهو يلزم نبدلو الفلتر اير. دونك هذاك علاش باش نوريكم مره اخرى تبديل الفلتر.
2: توا نحيو السيكوريتي نتاع البون. مالك السيكوريتي هذيك باش نجمو نتحركو تحت الكهرباء. غير هذيك ما نجموش نتحركو تحت الكهرباء. توا باش نبدلو لها الفلتر اير نتاعها. هذا الفلتر اير نتاعها.
1: يسلم قام باللازم ديجا
2: ديجا ديجا اوزر. معناتها هو خالد يقول لك الفلتر مازال جديد قالها بكري راهو ترجعوا
1: للفيديو
2: مازال لاباس عليه. اجا نوريكم اللي لاباس عليه. هذه مخنوقه مسكينه تتنفس بالسيف كهربتك. نفس بسيط بالباي شوف الوسخ اللي لداخل شوف الوسخ اللي لداخل بالحق مسخ بالكدير بالكدير
1: هذا هذيك فلتر كلماتيزور كيف نقول
2: لا ما تورينيش خاطر نشكي بيك نشكي بيك وبين فلتر جديد بلا فما ديفيرونس
1: الفرق واضح
2: نعملوا مسحه ديما لداخل
1: هذا البلاك هذيك
2: كي يبدا مسخ برشا في بوحه بالهواء باش ينضاف بالكدا فهمتني ورجعوا له الفلتر نتاعها حطوا له الفلتر الجديد هذا يرجع للباكو
1: نعود نبيعو؟
2: لا عاود يتلوى في بلاصه باش يجيو الزوج مع الريسيكلاج.
1: واضح.
2: ينحيوك الجوج هذيك نعملوا لها مسحه وباش بعد كي نهبطوا الزيت ناخذ القياس الصحيح.
1: زيتنا كما قلنا هو الزيت اللي منصوح به من عند لو كونستركتور 5W30 اللي كونوا الكهرباء جديده لاباس عليها. فما كهرباء اخرين 10W40
2: فما 10W40 فما ال 15 فما حتى ال 20 احنا تو ليزونسيون فوتور كلنا نخدموا 20
1: الكهرباء جديده الزيت اللي قاعدين يخرجوا كلهم 5 دبليو 30.
2: اي اني بار اكزومبل عندي زيت تاو نتاع عندي زيت نتاع لي زاني 80 نتاع لي زاني 90 لي زاني 70 لي زاني 50 لي زاني افون لي زاني 50 معناتها افون لي افون غير معناتها زيت الكراب القدم برشا.
1: شنو هي الدرجات اللي فيه؟
2: اول نوريك بالواحد بالواحد ومن بعد نوريك بالواحد بالواحد نعمل عليهم
1: بيك واحد. سامح دونك عمليه صبان الزيت ما زالت متواصله. جينيرالمون قلنا الكهرباء هذه نورمالمون تهز 3 لتر و3 لتر وفاصل 2
2: تو لوبيراسيون الاخرى نقيسوا الزيت أوك بالنيفو نتاع الجوج سي بون مريقل
1: نسامي زادوا شويه
2: زادوا شويه باش يدور الموتور يعبي تدور ترومبه الزيت تعبي الفلتر
1: شويه ينقص النيفو. وقتاش نعاود نتفقد كهربتي؟
2: بعد ساعه كي تخرج بها ترتاح ساعه في بلاصه مستويه تفقد كهربتك والا من غدوه الصباح
1: الاحسن
2: للوندومان تفقد كهربتك. كان ناقصه تزيدها كان مش ناقصه سي بون مريقل هي نورمالمون مريقل مي احنا ديما بار بروكسيون نثبتوا.
1: دونك كملنا توا الفيدونج نتاعنا القياسات نتاعنا مريقلين توا يلزمنا نرجعوا كل شيء في بقعته والفلتراير بالطبيعه يرجع لبقعته باش الكهرباء ترجع تخدم وراها هاني. باهي انت ديجا سامي قلت لي يلزمنا نبدلوا الليكيد
2: دفرة
1: دفرة وزاده كيف كيف نجموا نتفقدوا من هنا من الجوج هذيا الليكيد دو ريفراديسمون
2: الليكيد نتاع الماء يلزمنا نبدلوا المرة جيت ونعملوا
1: الليكيد نتاع الفران
2: لا استنى حتى الليكيد نتاع الماء
1: فيدونج معناها فيدونج نتاع
2: فيدونج نتاع الماء نتاع الرادياتور لازم مرة في العام يتبدل هو في جديد عامين بعد عامين لازم مرة في العام يتبدل
1: واضح
2: كل واحد ندخل الصيف يتبدل يبدا ماء ماء معناتها باه يحميلوا الموتور نتاعو واضح الماء في وسطه زيوتة باش تمنع كل بلوك من التهريه نتاعو يتهرى راه فما دي بلوك يجيو مرين من الماء
1: من الماء
2: والفران والليكيد دو فران زاد كيف كيف زاد يلزمو يتبدل
1: مرة
2: بعد عامين يتبدل الليكيد دو فران
1: واضح
2: باسكو هو اسمه ليكيد سي با ويل دو فران راهو سان ليكيد.
1: باهي احنا توا لوبيراسيون نتاعنا تمت بنجاح
2: صحيح.
1: بدلنا فلتر الهواء بدلنا فلتر الزيت وبدلنا الزيت وهكا لوبيراسيون نتاع الفيدونج
2: الفيدونج تكمل الفيدونج فيني
1: نورمالمون الفيدونج كومبليت نزيدوا البوجيات احنا ديجا البوجيات
2: بدلناهم ديجا
1: الجمعه اللي فاتت في الحلقه اللي قبل اللي فاتت
2: البوجيات ديما نقولوا في 30 40 الف بدلوا البوجيات
1: كل ثلاثه فيدونجات
2: وسا ديبون المارك دي بوجي اللي تحطها
1: ماذا بينا ديما
2: دوريجين في دوريجين تجبد فيك حتى 60 الف كي تبدا سوقها لك مريقل زاد
1: واضح سيد سامي يعطيك الصحة العملية الكلها قداش خذيت 20 دقيقة
2: 20 مينوت كيكا 20 مينوت خذيت عمل شوية في عقلنا ونثبتوا في كل شيء
1: سينون سيرفيس رابيد 15 مينوت
2: حتى أقل 10 مينوت يقول لك هز كرهبتك
1: هز كرهبتك باهي ياسين يعطيك الصحة خويا نورتنا حميدة زاد كيف كيف يعطيك الصحة احنا مازلنا في ضيفة السيد سامي عبد الجليل مازلنا باش نتعداو الحلقات اخرين الحلقه هذه نتاع اليوم تنجموا تشوفوها بعد ما دي ساعتين جوست بعد البرنامج على الشين يوتيوب نتاع جوهره بتبيع اللايف موجود على الفيسبوك الاقتراحات زاد كيف كيف مرحبا بهم اذا كان تحبوا نطرقوا الحاجه في الميكانيك نتاعكم ميرسي بوكو ريترو جراج اللي يستضيفنا كل جمعه بحذاه السيد سامي دونك احنا نرجعوا نواصلوا بقيه فقراتنا في اوتوموتو حميده زاد كيف كيف ما ننساش باش نشكرك برشا برشا تعبناك برشا معنا اما يظهر لي في اخر الحلقات باش خلصنا حميد
2: ايفولي
1: فورماسيون ميكانيك غراتويت
2: سي حميد ينحي الكاميرا يجي معايا
1: من غدو عندك خدمه اخرى سيدي بعد شويه نتقابل
0: رسمو اوتوموتو مع خالد التوبي

0: Open.
1: وصلنا 42 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو، آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية. نمشي للتليفونات، نمشي معكم أنتم في فقرة أون بان، دونك تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 ألف. زاد كيف كيف على الفيسبوك، تحبوا تخليوا رسالة مرحبا. قبل ما نجاوبوا على الأسئلة وقبل ما نمشيوا للتليفونات، ناخذوا رأي شكيب ساعة مرحبا. الأمور باهية
2: الحمد لله، لباس
1: المطر أثرت شوية على الخدمة ولا لباس؟
2: لا لباس.
1: خبيت الكرة
2: مال
1: على خاطر في أول الساعة الثانية باش نجاوبوا على سؤال هام وهام جدا، سؤال الأكتواليتي بالنسبة للأسبوع اللي تعدى، حتى الأسبوع هذا فيجيلانس كبيرة يلزمنا ناخذوها خاصة في المياه، دونك أول الساعة الثانية. به خونا منجي الإلهي تبع فينا من سلطنة عمان، مرحبا بك خونا المنجي. يقول لك بربي أعطيونا شوية نصايح للتوانسة اللي عندهم مفسير ويحبوا يجيبوا كرهب من برا من الخليج وإلا أوروبا، رانا نتبعوا فيكم من سلطنة عمان. مشكور جدا سي المنجي، طبعا شوية نجاوبوك على السؤال متاعك. معنا في المباشر خونا هيثم.
3: مرحبا بك خويا خالد.
1: سافا سيدي،
3: تحية ليك وتحية لخويا شكيب وسامي.
1: عايشك، مرحبا يا هيثم.
3: ربي يفضلك خويا خالد.
1: سيدي شنو هي السيارة وشنو الإشكال خويا؟
3: أنا نحب نشوف السيارة، تشوفوا لي عليها السوم نتاعها وباش نعطيكم قداش ماشية وتعطيني السوم، باش نتوقع ربي باش نشري سيارة. وكيف مولاها، أما نحب تعطيني أنت السوم وتنصحني شنو الديفوات باهية ولا خايبة.
1: باهي.
3: أودي كي دو.
1: إي.
3: 1.6.
1: إي.
3: تي دي.
1: إي.
3: ماشي 168 ألف كيلومتر. بنت 2018 اللون جرين أوردو.
1: باهي.
3: تحب ينصحني أخويا سامي ولا أخويا شكيب؟
1: باهي. عمرها 7 سنين وماشية 168 هكا.
3: 168 ألف. باهي أخويا خالد.
1: باهي. كي نقسموا احنا 168 على 7 تطلع ماشية في العام 24 ألف. دونك اللي هو لوجيك.
4: عادي.
3: 168
1: ألف. إي اللي هو لوجيك معناها ما بين.
3: باهي عمرها 8 سنوات من 2018.
1: إي لوجيك.
3: باهي أعطيني السوم أخويا خالد.
1: كيكا سوم شكيب ولا سامي؟ على الاكثر شكيب لهنا.
4: وليتا دو تا طولا نتاعها شنو؟
3: بونيتا نهار الاثنين، نهار الاربعاء باش نعملها الدياغنوستيك نتاعها.
4: معناتها مضروبه مش مضروبه؟
3: لا ماهيش مضروبه، بريميرما خويا سامي، بريميرما.
4: من داخل
3: امورها واضحه، بواتسيس هي.
1: اي. الموتور نتاع الكي دو في التي دي شكيب.
3: ناجحين ولا لا؟
2: هو تو من اعز ما اختار الحقيقه. سورتو الموتوريزاسيون هذيك وكم البوات مانيويل، انا احسن اختيار عمله.
1: باهي.
2: باهي. هذه الحاجه الاولانيه معناتها.
1: باهي.
2: فهمت؟ بالنسبه للسوم ما تنجمش نحكم على لي زوبسيون اللي فيها الكهرباء، واحد خاطر هذوك يهزوا الكهرباء برشا.
4: لا ما فيهاش
3: 3 فرون.
2: بالضبط باش.
3: شنو؟
1: قداش قال؟
3: المال نتاعها الكتريك خويا شكيب. فرا ما الكتريك.
1: هو قداش قال لك؟
2: عادي ذاك.
3: 60 مليون.
4: مشريه من تونس ولا جايه من البر؟
3: جايه من
4: برا
3: خويا سامي.
4: من برا. هذاك باسكو لي زوبسيون ماهمش كيف.
1: اي.
3: ماهيش تعلقل خويا سامي.
1: ماهيش تعلقل. 60 مليون معقول، انا فيها يطيح شويه، اما جوست هيثم ثبت في الدياغنوستيك، قول له يثبت لك بالكدا في الكيلومتراج.
3: نعمل الكيلومتراج.
1: كله يثبت لك مليح في حكاية الكيلومتراج. هي لوجيك تقول اللي كونه في 8 سنين 168 ألف، معناها في المعدل فما 20 ألف في العام، هذاك المعدل اللي نمشيو به المازوت. راهو يحب المشي، ما يحبش الرقدة.
3: باهي. وفي الفيدونج الشارب باش تنصحني في الفيدونج نعملها 540 ولا باش تنصحني؟
1: خارق للعادة، على الأقل الدياغنوستيك هذاك اللي باش يعملوا يعمل ان دياغنوستيك ابروفوندي واللي هو باش يتبع لك اسكو الفلتر بارتيكول تلغى ولا ما تلغاش، اسكو الارباك ممسوس ولا ماهوش ممسوس. هذوما كلهم تلقاهم في الكالكولاتور نتاع الكهرباء، راهو توصل الكهرباء اللي كيما البام ولا مرسيدس لي اودغام يوصلوا فيهم فوق ال 40 كالكولاتور. دونك هو
3: كإسام مشكورة،
1: كشنو سامحني؟
3: ككهبة مشكورة،
4: أحسن ما اخترت، مش مشكورة برك
1: من ما اخترت. إذا كان لقيت هذوكم الكل مريقلين طيح نصوص 3 ملايين إذا كان حب عشاها معناها بلغة أخرى.
3: باهي
1: واضح، هل باهي
3: تعاود لي لاكونكليسيون الأخرانية خويا خالد؟
1: كامل كامل دياغنوستيك دياغنوستيك في الدار، قل له عطيني دياغنوستيك ابروفوندي، خاطر فما انواع في الدياغنوستيك، فما ثلاث انواع في الدياغنوستيك، فما دياغنوستيك جنرال. قل له يمشي لك للدياغنوستيك لو بلو بوسي اللي عنده في الماكينه الكل يخرجوا. داكوردو، خاطر باش تثبت فما حاجات اللي كيما مثلا في الكيلومتراج تجي تشوف انت يقول لك لا الكيلومتراج مش ممسوس، عندك اون بان مثلا تصير كل 100,000 كيلومتر اللي هي صار تدخل عليها، كي يرجع الهيستوريك نتاع الدياغنوستيك يلقى اللي البان هذيك ظهرت ويقول لك الكهرباء ماشيه 80,000، قالوا لك البان هذيك ما تظهر كان بعد ال 100,000. لهنا وين يحصلوا الجماعة اللي طيحوا في لي كونتور؟ فهمت هاي ثما؟
3: واضح
1: داكوردو خويا، ان شاء الله مبروك عليك اذا كان يبايع، ان شاء الله مبروك عليك.
3: باهي سامحني خويا خالد، في البريمير كنت تفتيتها حتى تعرفينا شويه.
1: هيثم اقعد في بقعة واحدة عايش وخايف.
3: باه تسمع فيا هكا؟
1: اي هكا نسمع فيك.
3: باه قلت لك في البريمير حسيتها رزينة شوية في البريمير الخرجة نتاعها.
1: المازوت عادي يكون أرزن من ليسونس إذا كانك مستانس السوق في ليسونس.
3: لا لا عندي كهرباء 1.6 ودي أ 3 عادية معناها.
1: مازوت؟
3: إي مازوت. البريمير حسيتها رزينة شوية في الخرجة.
1: هو أخزر لي في 168,000 ما ظهرليش كان بدل لومبرياج. دونك ينجم يكون لومبرياج بدا يتكلم بشويه بشويه تخرج
3: لك نشكوا في الفولوموتور.
0: الموتور يعمل الحس،
1: يعمل الحس
0: يقرب
4: يعمل العكس كلمه لومبرياج تحس الكهرباء تعيط وخارجه اقوى من العاده هي. بس تكون عاديه راهو معناتها كي دو
3: عاديه معناها الخرجه نتاعها ماهيش مشكله.
4: معناتها كان الموتور معناتها تقول لي مثلا تقول لي خرجه ضعيفه معناتها موتور
1: بدا يتعب
3: مركب فيها موتور بالكسيت راهو. باهي خويا خالد، واضح ربي يفضلك خويا سامي.
1: مرحبا يعطيك الصحة هيثم. نمشيو لخونا عمار. مرحبا.
5: سلام السي خالد، مرحبا بك.
1: لاباس سيدي؟
5: شكيب وسامي. مرحبا بك
1: عايشه. هاي خويا عمار، شباه سي ليزي؟
5: والله سي ليزي نحب نبدل لها موتور هاني. حبيت نسال معناها سي شكيب ونفس اللي كنت ديجا انت عارف كل شيء يعني
1: ربي يستر.
5: يعني فما نبدل لها لامبواكات يعني في 206 سامبل ولا 206
1: حتى لها موتور البان لف 30 باهي هذاك.
5: ولا نبدل لها
1: تولي تجري وحدها. هاي شكي كرة عندك سي ليزي تاكسي خويا عمارة.
5: هاي تاكسي
4: يحب يحط لها الموتور بتاع 4 سلاندر بتاع 206 نورمال.
0: اي تنجم تحط لها
4: كيما العباد الكل.
0: اي تنجم
5: ما نعرفش خاطر سي شكيب.
0: ايوه
5: خالينا يعني تو اللي مشيت باش يبدل لي الموتورات فهمتها. خالينا ننصحك تحط لامبواسي سامبل معناها في السترين ما بلوك حديد وما مو بطبيعتي يعني مش نعمل لها غاز معناها. قال لي يعني حتى نهار اخر ما يصير لك شكل رجلات صباب وواحد ما نعرفش. وقال لي يعني جاني مره به واحد ماشي 740,000 ما نعرفش. هو قال لي دي دبر راسك معناها انت اختار. انا عطيت دي نص المعلومه.
1: باهي شكيب
0: هو انزل قداش سمو قداش باش تكلف
5: الموتور؟
0: اه
5: بزون 4 ملايين 4 ملايين
0: 4 ملايين

0: شوف في لامبوان 6 ديما الكونسوماسيون اكثر ماذا بيك ركب
1: اقل. ودي تاكسي ما يساعدكش لامبوان 6 على خاطر تقول لي قويه الكهرباء ديجا اقوى من العاده وان بليس دو سا كونسومي لك اكثر.
0: وناجح ناجح اكثر الاخر.
2: لامبوان 4 خير.
1: ناجح
3: انا لامبوان 4 خير.
2: هاك على اما انت كي باش تاخذهم الزوز قدامك اخويا عمار ثبت انا يولي انظف.
3: لا هو قال لي في النظافه قال لي نعطيك الزوز فهمت سي خالد.
2: اي ثبت انا يولي انظف ماهمش يكونوا زوز كيف كيف فوتوكوبي على بعضهم اكيد باش تلقى واحد انظف من الاخر. دو بريفيرونس تمشي لل 1.4 اذا كان لقيت ال 1.6 انظف بياسر من ال 1.4 وقتها تولي تاخذ ال 1.6 خير. فهمت أيوة عمارة
3: معناها
2: أنت الاتجاه نتاعك لولاني هو الـ 1.4 إذا كان ما عجبكش الـ 1.4 لقيته ممسوس لقيته زيوتو على برا لقيته مش عاجبك
3: مسكت البلوك سي خالد معناها قال لي خاطر الـ 1.6 بلوك وحديد حكم أنت غاز مش تعملوا غاز
2: يشدك أكثر هذاك شنو اللي يحب يقوله خاطر غاز يرحي
3: علاش في الـ في الـ في الـ معناها في النهار آخر في الكلاس الباب معناها
2: الغاز يهري الموتور
3: هكا علاش خاطر وراني موتورات قال لي هاو مرين وكذا وكذا قال لي يعني نصيحتك يعني نصيحتك نصيحه لوجه الله زوز عندي من انواع الموتورات كلها عندي اما هذا
2: واضح يا عمار
1: هو بالاكسبيريونس اللي عندهم اللي بدوا الموتورات ديما نجم يكون 1.6 ويسيس روحه وكاو حتى 1.6 ينجم يحطها 1.6 تولي كهرباء قويه تقدر تخدم مرتاحه
2: تاكل اكثر
1: يتاكل اكثر وهو يعرف ايش يسوق يعرف
2: اذا كانك انت من الناس اللي نيرفو في السياقه وقتها يلزمك تبدل من طريقه السياقه نتاعك راهو سينو جيبك باش يتمس
3: هاي فهمتك هاي معناها يعني هي فما ديفرونس معناها في
2: الكونسوماسيون
3: في ماكله الليسونس
2: صحيت الكونسوماسيون 1.6 يكونسومي لك اكثر برشا من
3: 1.4
2: أي. واضح خويا عمار
3: عاشك عاش خويا
2: مرحبا شكرا على الاتصال اي سيدي نجاوبوا سي المنجي مازال عندنا خمس دقائق دونك من الخليج شو ينجم يجيب كسياره مواطن بالخارج شو المنصوح به انا من ناحيتي انا ما ننصحش بتوسكي كهرباء بوري دو تكنولوجي خاطر موجودين غادي في الخليج اللي يجيو من الصين مباشرة ولا يجيو من اليابان مباشرة ولا من أمريكا مباشرة واللي تلقاها بوري دو تكنولوجي معبية برشا بالكابتور معبية برشا بالتكنولوجيا اللي هي غادي يبدأ شيخ بها عامل بنكيف لهنا تتبلوا بالماء تيح له حاجة ومبان لقدر الله في حادث الكابتور هذاك يتمس الكهرباء تولي ما عادش نجم تمشي وتولي عندك مشكله كيما اللي حكينا فيه الجمعه اللي فاتت معك انت جاكي بيدور للتسلا اللي الاكرون ما عادش يحب يخدم دونك الكهرباء ايموبيليزي حتى اللي يجيبوا لها اكرون اخر تعرف في التسلا عندك تصوير نتاع كهرباء مجسم صغير نتاع كهرباء في الاكرون تدز الكهرباء الفوق كاينك على الاكرون تكتيل نتاع تليفون وتمشي اون مارش افون تهبط الكهرباء اللوطا تولي تمشي اون مارش اريير هاك البارتي هذيك تهلكت دونك ما لقاو لهاش حل يلزم يجيبوا ليكرون دونك هذا اللي ننصحوا ابعدوا شويه على بارش تكنولوجي باهي التكنولوجيا راهي اما لهنا راك توحلم بعد في القطايع نتاعها ما نعرفش لي مارك لي موتوريزاسيون وغيره هذاك ما نفهمش فيهم برشا
0: شوف هما الموديلات برشا خالد لازم يقول لنا شنو يحب بالضبط التوجه نتاعو وين الماني فرنساوي وين بالضبط ياباني كوري فهمت باش ينجموا نعرفوا ولا صيني خاطر ولات كونكورونس كبيره الحقيقه والاسواق نتاع الصيني اقل برشا من الاخرين المواصفات الخليجيه من اعز المواصفات في كل شيء
2: مش تاكل برشا
1: اما المشكل
0: بتبيع موتوريزاسيون قويه باش تلقاها مش كيما اللي عندنا
2: سورتو الكليماتيزاسيون تلقى كومبريسور يبرد لك دار
1: فما مشكل اللي باغ اكزومبل مواصفات خليجيه وفرد منظري والمواصفات اللي موجوده في تونس هنا الفنار على بعضه ما يركبش
0: اي فما موجود
1: معناتها مش لازم نسمي الماركه فما ماركه جات موجوده في تونس تتباع وبيس دو روشونج تاعها تتباع وفنار ما مش كيف كيف فنارات مش كيف كيف وفرد منظر كي توصل لهم تجي تركب فنار اللي مشي من تونس ما يركبش فيها
2: عادي يقول لك باش نجيب
1: اون بليس دو سا يجيو ديما بويسون اكثر بويسونس معناتها ديما شوفوا اكثر معناتها يجيو فهمت خاطر مش كيف كيف الواحد هو في الخليج كي تعدى لوروب يجيب كهرباء من لوروب حسب رايي يعني
2: خير
1: خير
2: باهي شو من الماركات اللي تنصح فيهم اذا كان مش تعطي توب 3 دي مارك؟
1: تيغوان باغ اكزومبل في الفولكسفاجن الكي 2 في
2: الاودي
1: مثلا زاد تنجح بالكدا سا ديبون كيما

0: اقل شيء كيف شنو الكهرباء اللي يحبها اليوم؟
1: لا انت احسب، لا احسب روحك انت باش
0: تحب لك فوكاش.
1: شو ما شو ما اللي توب 3 مثلا، احسب بيجي محلول عندك ما عندكش مشكله نتاع فلوس. شو ما ثلاثه ماركات مش كراب، نحكي ماركات مثلا، تقول لي نمشي اودي، نمشي بعدها بي ام، نمشي بعدها مرسيدس مثلا، اعطيك كلاسمون على اتوا
0: مرسيدس الاخر،
1: مرسيدس لولانيه،
0: مرسيدس، فولكسفاجن،
1: فولكسفاجن اودي. شكي بنتي
2: هذاك واش فيه السوق معناتها؟ هذا كان يحب يلقى البياسات نتاعو موجودين ديسبونيبل يعني، ما فماش خلق
1: عليه مثلا ديبال جايكو شو اسمه ديفيسكا، ما نجموش ينجحوا لهنا كي يجيبهم الخارج.
0: هي هي الهونداي والخليجيه مش كيما الهونداي اللي موجوده في تونس.
1: صحيح،
0: معناتها انا نحكي بصراحه، علاش
1: بعد روحك مازالت كي هبطت ويظهر لي ما عادش،
0: علاش يروح في بياسه من نهار اخر على بيئه؟ راهو فما شكون بارابريز عنده توا بريسك ست سنين من غير فيزيت تكنيك على خاطر بارابريز مكسر، والتو اللي جابوا له بارابريز.
1: اي شو مشكله يركب بالار عادي
2: ما عنديش مشكله كونتر الماركات اللي تحكي فيها، ما خدام راهو
1: خذيتو ما تيتر ديكزامبل، راهو ما يترشوش علينا.
2: خلي يزيدوا ياخذوا وقتهم بالباهي باش ينجموا البيسات يزيدوا يدخلوا اكثر. فهمت الحقيقه هما تو الالمان اللي عندنا وبرشا بيسات ما فماش، نزلوا كهرباء جدد، كهرباء خمس سنين وست سنين.
1: سيد مخرج يقول لك وقيت باش نخرجوا جوست نجاوب على حياه بن غالبه، قلت لك احكي لنا على الفلتر كليماتيزر الجمعه الجايه اختي، تلقاها موجوده حلقه الفلتر نتاع
2: الكليماتيزر.
1: هاي جات مولات السؤال نتاع الكهرباء اللي تنفخت بالماء من الجبل بعد شويه. دونك
0: لا مش نجاوبوها هكاك، نجاوبوها لا نجاوبوها بحلقه كامله.
1: لا عاد هي حاجتها اليوم.
0: اليوم
1: هاي
0: المطر مش بتشوفه مازال.
1: هي ما تؤمر من هاي
0: الراوة. باهي
1: باهي. دوك لازمنا ننفذوا معنا.
0: اوكي اوكي.
1: بعد الاخبار من هاي.

0: بدي.
1: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحلين يسوسة في المنار.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبل،
3: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. والبداية فيه بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، يعلن فيها بأن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 60 مليمترا، كما ينتظر أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار لقصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقية. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية 26 و 2027 و 2000، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي. ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها، بما يدعم نجاحهم الأكاديمية ويساعدهم على بناء مسارهم المهني، ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسة والخدمات الجامعية والحياة الطلابية. دوليا، استشهد فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شمال الضفة الغربية المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس ضد جنوده، بالتزامن مع مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب أحد المستوطنات وسط الضفة، وتجديد الاحتلال إجراءاته الأمنية قبيل بدء ما يسمى بعيد الغفران. القوات الإيرانية تحذر من خطة أمريكية من أجل استئناف الحرب وشن هجمات على الأراضي الإيرانية، والقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول في بيان اليوم أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية، محذرة من أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية. ختاما، محكمة عراقية تبدأ اليوم محاكمة 6 مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وأشار أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام المحكمة إلى أن المتهمين ربما يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بارتكاب جرائم ضد العراق والشعب العراقي.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
4: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار، ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيطين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: تسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: الساعة 20 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. حتى تكشي الماضي ساعتين في أوتوموتو، بتبيعة نجمو تعاودوا تدخلوا معنا في فقرة طمبان كما أخونا هيثم، كما أخونا عمار، زاد على الفيسبوك. مرحبا بكم. 73-275-8-36-300-1000 دو مصوص الأرقام اللي موجودين على ذمتكم، تنجموا تتصلوا بنا. لي كومنتير تنجموا تخليهم على لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهر اف ام و جوهر اف ام لايف. نجاوبوا على سؤال زميلتنا منال اللي تقول لك شنو يلزمني نعمل في صوره ما الايامات هذوما. توا المعهد الوطني للرصد الجوي بالطبيعه كل يوم يعطينا النشره محينه، ساعات في ثلاثه اربعه سوايع يهبطوا نشرتين ثلاثه حول كمية الأمطار اللي قاعدة تنزل، والحمد لله معناها بعدنا على سنوات الجفاف اللي عشناهم واللي تعذبنا فيهم برشا، وكان فما تهديد حتى المخزون الاستراتيجي نتاع المياه اللي موجود في السدود نتاعنا. الحمد لله تحسنت الوضعية بصفة ملحوظة. دونك سيارات نتاعنا كيفاش نتصرفوا وقت اللي تبدا فما مطر قوية؟ مثلا نهار الخميس اللي فات المطر صبت بكمية هامة في ظرف وجيز جدا. نعرفوا نقاط سوداء اللي عندنا، نحكي مثلا هنا على سوسة، شارع نخيل، شارع البرتقال، فما بعض الأنهج الأخرى، فما شوارع رئيسية زادة كيف اللي تتلم فيها المياه حتى في باب حر، معناها قدام الصنبة متاع فرحة حشاد،
2: عكودة، الانترين متاع
1: عكودة، الانترين متاع عكودة زادة كيف
2: شفت العراسة حمام سوسة،
1: اي شفت العراسة صحيح،
2: وليو برشا
1: سهلول زادة كيف
2: سهلول نقص شوية راهو
1: حتى في بارابور عن مشموم زادة تتعبى
2: نقص شوية قبل كان ذاك بالحق واللي ماشي يعدي، اما نقص
1: رومبوان ليختينغ زادا كيف
2: صلحوا الكيس اللي من الرومبوان ليختينغ حتى تكشي رومبوان تاع سيرفيس دي مين،
1: اي
2: هذاك صار فيه تصليح ولا مع شركة الماء كيما قبل.
1: يا ما ولا فيه برشا تكسير برجع فر ولا وفيه داير حتى الرومبوان اللي قدام محكمة المحاسبات فما معناها هفوف
2: كبروا فيه شوية وخلوه كيك ما كملوش
1: لا فيه هفوف هو. معناها كي تدخل انت في الرومبوان في الكيس لا على لا على اليمين لا على اليسار مدخل الرومبوان هفوف
2: هو كان كبروا نقصوا من التروتوار باش يكبروا في الدورة وخلوه هكاك عندها برشا راهو عندها مدة
1: حفرة اي عندها مدة بربي ما ميسالش حشاكم شوية زفت وترجع تريقل ماهيش حاجه صعيبه معناها واللي باش تتكلف برشا فلوس بالنسبه للبلديه ميسالش تدخل غادي برشا فما مدارس
2: برشا
1: فما معاهد فما مشي جاي برشا فما مرافق اساسيه كما سيرفيس دي مين كما ستاغ كما سوق سبت اللي هو خطوة عليه. دونك برشا سيارات تستعمل الثنية هذه
2: الكاري تعدى من غادي رسمي وكل شيء فيها موفمون كبير
1: وي باهي. دونك شو نعمل كيفاش نعرف ساعة قبل كل شيء؟ وسؤال بالنسبة للناس اللي ما عندهاش خبرة في الكرام، ما عندهاش خبرة في السياقة، كيفاش نعرف اسو نتعدى ولا ما نتعداش ساعة قبل كل شيء؟
3: والله يشوف هالدنيا ما عندهاش مشكلة مع صبيل المطر، أما المشكلة البايس اللي يركح فيها المناطق اللي يركح فيها الماء هذيك نحاولوا نتفادوها للمكسيموم. كي نلقاو ماء واصل النيفو نتاع العجالي الحقيقة لهنا تشد فران وتوقف، ماذا بيك ما تكملش ما تسكيش باش تكمل تدخل فيه تعمل دوميتور ولا تستنى حتى لين يهبط المستوى نتاع الماء هذاك فهمت باش نجم تتعدى. لي ريسك كبار برشا. نجم الكهرباء تجبد الماء توقف
1: سيتادير تجبد الماء
2: كاس موتور
1: ايش معناها تجبد الماء؟ ما نصعبوش
3: الماء يبدا من الفلتراوية من يتنفس
1: فلتر الهواء اللي وريناه ترجعوا للحلقة في على اليوتيوب تلقاوها موجودين كونساي براتيك. دونك ترجع لحلقة فلتر الهواء ولا حتى حلقة اليوم ورينا فلتر الهواء وين موجود باش تعرف في كرهبتك فلتر الهواء وين موجود.
3: بالنسبة هذيك الكرهب اللي تلقاها معناتها واطين شوية معناتها فهمت
1: حشاهم بالطبيعة
3: حشاهم. بالنسبة بصفة عامة الكرهب الكل في خطر، أكثر حاجة هي باش تتعرض لها الكرهب هو الكريمير.
1: الكريمير اللي هي موجودة ما بين العجلتين
3: وهي أقل واحدة واطية اللوطة
1: وهي اللي واطية اللوطة
3: هذيك هي أكثر واحدة
1: جنرالمون ما بين العجلتين القدامي
3: ايه ديما قدام فما حتى اللي من تالي
1: هذاك علاش قلت أنا جنرالمون.
3: دونك لهنا ديما ناخذ احتياطاتنا الحقيقة خاطر
1: شو اللي يضر في
3: برشا كيميرو تريكرا
1: خلينا نرجع ساعة للفلتر الهواء. فلتر الهواء يدخل منه الهواء القلب الموتور. دونك إذا كان فلتر الهواء دخل من غادي الماء، دونك الماء وصل لك القلب الموتور، الموتور يخدم بالإكسبلوزيون. إذا كان الدنيا منفخة غادي دونك ماشي باش تصير الإكسبلوزيون، دونك الكهرباء ماشي باش تخدم.
2: من
1: بخلاف الأضرار الأخرى سين
2: يدخل ما بين البيستون والكلاس
1: صحي
2: بيل ديريك.
1: دونك
2: نقولوا بيل سي بيل تتعاوش كريمون.
1: فوالا ما عادش البيستون ينجم يطلع ويهبط يتهلك
2: بلوك
1: لوح الموتور ما يتصلحش.
2: لا يتصلح
1: يتصلح.
2: انت وليت انت وجبين الماء كان جبد برشا ماء معناتها كما اخر مره جاني موتور جوست بيلا بركه معوجه وتصلحنا بدلنا البيلا ونجح نمشي لاباس.
1: وما بدلش كان البيلا جو سيبوز بدلت البيلا والبيستون والشميز لا ما تمسوش
2: مازال مشى
1: طوميا.
2: انت انا قلت فما شكون اللي الاربعه بساط اللي يتعاملوا معناتها البيلا تتعوجوا
1: دونك ماتت لوح منع جوج منع منه قطايع ولا
2: واحد.
1: دونك هذا حكينا على الفلتر نتاع الهواء اللي يشرب الماء. دونك خطر كبير برشا وسي ما نجم نوصلوا معناها الموتور يتلوح وتراسيلك تاخذ في موتور جديد. نرجعوا تو للكريماير شو الخطر.
3: نعم شوف اللي تحكي فيه صحيح اما كي تعاود تضرب تولي لهنا فما ريسك على الموتور.
1: هذاك تو نجيوها في مرحله ثانيه في صوره ماء شكيت اللي كونه شربت الماء شنو اللي نعمل.
3: ما فماش شكيت شكل سكتت الكهرباء في المطر
2: هذا
3: بيك خليك
1: ما نعاودش نخطف
3: ما تعاودش تخطف.
1: باش هي اهم نصيحه اذا كان كهربتك ماشي في وسط الماء معناها ريسكيت وتعديت في وسط الماء وسكتت الكهرباء ايش بتفرمك.
3: اي
1: ما تعاودش تخطف جمله
3: وماذا بيك ما تعديش زاد
1: بتبع اذا كان ريسكيت وحلت سي. نرجعوا تو للكريماير شكيب شنو الريسك اللي موجود على الكريماير. الكريماير عاود نذكر ما بين زوج عجالي القدامين جينيرالمون تلقى فما اون بار اللي هي عن طريقها هي تدور العجالي وعن طريقها هي الكهرباء باش تنجم بطبيعه تقدم كونت يساجي دان فيكول ا تراكسيون معناها مش ا بروبولسيون سي تراكسيون الكهرباء تجبد من قدام العكس بلوتو
2: كيف كيف كيما تجبد من قدام كيما من تالي كيما في بلاصته هو بيلو
1: هو بيلو
2: في بلاصته معناتها ما عندوش حتى
1: ما عنده حتى دخل
2: بال يقدم
1: كهرباء بروبولسيون ولا
2: ما عنده حتى دخل.
1: دونك هي اللي موجوده ما بين زوج عجالي القدامي
2: هي اللي تتحكم في الديريكسيون تو سامبلومون ما غير ما كومبليك با لا شوز هي تتحكم في الديريكسيون تدور يمين ولا يسار. فما الكتريك تبدا كليمير الكتريك وهي ديما تبدا اللوطه في النيفو اللوطاني نتاع
1: المعبر اوطى قطعه نجم نقولوا في الكهرباء
2: لازم تقول اوطى قطعه في الكهرباء.
1: باهي
2: الوغ هذيك تمست حتى كي تبدا هيدروليك زاد يبدا السوفليت نتاعها مقطعه تدخل الماء وتنجم تعمل مشكله من بعد.
1: شنو هي هالمشكله اللي تنجم تصير؟
2: تبديل كليمير
1: لا شنو اللي يصير لها هي كي تتبل بالماء
2: تتهلك
1: تولي ما عادش تدوب.
2: اي تولي
1: دونك الكهرباء ما عادش تنجم تقدم.
2: لا تقدم الكهرباء ما ديريكسيون يابسه
1: معناها ما
2: عادش يضرب بالموتور الكتريك تولي ما عادش كيما كهربتك باغ اكزومبل الموتور الكتريك فيها.
1: اي
2: تصور انت مثلا ما غيرك الموتور الكتريك كيفاش تدور العجل
1: تولي ديريكسيون انسيستي
2: فوالا
1: ما عادش تولي انسيستي عليها انت الجولف 2 فيها ديريكسيون انسيستي فيه حتى الجولف 3 فما انواع من الجولف 3 ما فيهمش ديريكسيون اسيستي تبدا تدور تجيب شكون معاك يدور سورتو كي باش تقاري تخدم ميسكولاسيون.
2: هما راهو الكراب كي تبدا من غير ديريكسيون اسيستي فما حساب يعملوه في البينيون نتاعها وكل شيء باغ اكزومبل 404 ولا تراكسيون معناتها من غير اسيستي مي تنجم تدورها فولون كبير بينيون لوطانيه كبيرة فهمت معناتها فما حاجات يعملوهم تو
1: اللي عملوها باش تسهل التحكم في الكهرباء وهي واقفة
2: وان بليس دو سا تحب تدورها لازم ديما العجل يدور
1: اي
2: تحط بريمير تخرج شوية تدور اسهل مني تبدا
1: تقدم وتدور ولا توخر وتدور
2: في جديد ولا اسيستي ولا
1: فما حتى السوبر اسيستي هي كل زوبسيون مثلا في بعض السيارات سيتي تلقاها اللي الكهرباء تولي الفولون كي تدور وحتى بصبع الدور
2: اون بليس ابار حتى توا باغ اكزومبل كهربتك واقف انت وجيت في بلاصه الغالب تلم فيها الماء وانت داخل في بانكه ولا قاعد في تخدم على روحك ما البالك في كيس تعبى بالماء وصل للنيفو نتاع البيبان تخلي الماء لداخل زاد هذيك رد بالك دو بريفيرونس لا تخدم كهرباء لا حتى شيء ما في بيك اول حاجه تعملها تحل الكابوت تنحي الكوس نتاع الباتري.
1: اذا كان عندي مفتاح الكوس بيان سور ماهيش سهله
2: معناتها هذاك شي فما برشا شكون جاي باش خطف كرهبته بعد ما
1: اي شاحت الدنيا اي
2: فهمتني ما ثاق زاد هو طلع في الكهرباء باش يخطف ما قعد شيء بعد جا في سقيت عم في الماء معناتها في الموكيت
1: تبي
2: فهم ورصات في برشا كوار تبدلهم باش رجعت الكهرباء تخدم
1: نجم تشعل؟
2: لا
1: لا هوروزمون معناها مت لو فات اللي كانوا مثلا الكوابل نتاع الكوست نتاع البطاريه تبل بالماء من بعد كي تجي تخطف
2: البطاريه حتى احنا نصبوا عليه الماء كريمون ما يعمل حتى شيء
1: ما يعمل شيء
2: مي هو كارت هاك فما ديما اليمونتاسيون من البطاريه ديما فما الكورون وصل
1: خارج
2: من الماء سي ان كوندكتور دو كورون
1: بيان سور
2: فهمتني عادي البعض وتتحرق الكارت تتحرق فيزيبلويت وكل انت والكهرباء كل كهرباء كيفاش راه الماء راهو معناتها اكثر حاجه تاثر على الكهرباء
1: شكيب شنو من القطايع اللي نلقاهم اللوطه بحث الكريماير مثلا فماشي حاجه اللي نخافوا عليها زاد كابتور بي اس مثلا اللي نلقاوه موجود في العجله
3: والله لا
1: ما يقلقش هذاك
3: لا لا لا
1: حتى كي يترنخ بالماء ما
3: لا لا ما يقلقش هكوما ما يقلقوش انت المشكله الكبيره اليوم اللي باتري الكتريك ولا كلهم اللوطه
1: تري بيان بروتيجي
2: IP67
1: و IP68 يا شكيب
3: لا تفرجت على حاجات خالد
1: حتى انا تفرجت على حاجات اللي كونوا كهرباء الكتريك وكهرباء عادية الاثنين دخلوا في نفس المستوى متاع الماء الماء وصل حتى الكبوت ومن بعدها بط ما عادش كان شفت هيك هي ما
2: دخلوا بها في البيسين
1: مريتش بتاع البيسين
2: لا فما اللي
1: بتاع القنطرة هذيك اللي برشا كراها بيجيبوا فيهم يجربوا فيهم اسكو يتنفخوا شنو اللي يصير لهم الكهرباء الكتريك تعديت والكهرباء
2: 4x4
1: موتور ترميك وحلت وخرجوها بالدزان من القنطرة هذيك
3: انا قلت لك ما تراش اللي هي كهرباء جديدة اليوم راه
1: نحكي على جديدة
3: اي انا قلت لك ما تراش اللي هي كهرباء جديدة خلات تمشي شوية وتدور فهمت
1: مع الركاز يا راهو اللي طونشيتي تنقص راهو
3: لا باش تنقص بالسخانة باللي تحب انت معناتها اللي جوان واللي عاملين الكل معناتها اللي مقاوم اللي تقاوم كل
1: التسرب المياه
3: تسرب المياه كل هذاك كله باش تهلك بالوقت معناتها ما ينجمش يشدك ما يتوقش انت كالكولاتور نتاع موتور ولا نتاع اي حاجة أخرى باش تدخل لها الماء يعني باللي هي ايتونش وساعات تلقاها ما يتحلوش
1: لي كالكولاتور وين نلقاهم موجودين على اي مستوى في في الكهرباء
2: فوق
3: تلقى ديما اي تلقى الفوق تلقى في وسط الكهرباء فهمت
1: وين في وسط الكهرباء تحت الكرسي مثلا نلقاو عندنا كالكولاتور
3: طبعا تحت الكرسي موجود
1: دونك لهنا نرجع لكلامك سامي اللي كونوا الكهرباء اذا كان تخلى الماء لقيت الموكات مبلوله رد بالك راهو ينجم يكون كالكولاتور تحت الكرسي تمس
2: فما الفهم تاع الكرسي زاد هاك يقدم يوخر الكرسي وكل شيء زاد يبداو اللوطه الكوارت تاعكم
1: الكهرباء الكتريك الكرسي يقدم ويوخر الكتريك دونك هذاك كيف ينجم الموتور نتاعو يتهلك
3: لا لا موجود
1: يا ما سو ني با فيتال هذا بالنسبه للكهرباء نو
2: لا ينجم اقصد هو يضرب لك الكابتور هذاك مي الكابتور هذاك ينجم ينفلو على الكالكولاتور الكبير
1: على الام
2: بيان سور هو عمل كور سيركوي كور سيركوي ينجم يضرب حاجه اخرى
1: فهمتك
2: هو كور سيركوي بلوس وموا مع الماء عمل كور سيركوي
1: نجم نقولوا ما ندخل في الماء كان كي تبدا شطر العجله كهو وصل له الماء مستوى شطر العجله اسكو سي سيف معناها اسكو نجم نتعدى شطر عجله ماء والا لا
2: لا تتعدى كيك ما كانوا بليجي عليك باش تتعدى راك تتعدى
1: تقول لي انت مثلا فما شكون باش يسالني باش يقول لي كيفاش عرفتوا اللي هو شطر العجله كهو باش يوصل الماء الكهرباء اللي جايه من جهه
2: ردوا بالنا مناش من الحفر ردوا بالنا ما كان لي روكار
1: يتحلوا
2: هذوك بالحق
1: هما راهو لاحظت في سوسه
2: والا زاد سامحني يا خالد فما شكون مثلا يبدا ماء راكح مع التروتوار مع الواحد يجي يطلع شطر الكهرباء على التروتوار والشطر الثاني يمشي بها في الماء هو زاد من ريسك
1: اللي كونوا الماء باش يطلع
2: فوالا خاطر هو ما يعرفش على البوزيسيون تاع الفلتر نتاع الهواء نتاعو وين راهو فما برشا كيما الفولكس فاجن الفلترات نتاعها اللوطه سي فغي التوب يهبط اللوطه في الكادي يهبط حتى اللوطه
1: معناها يجبد الهواء من اللوطه
2: يجبد من اللوطه فهمتني معناتها انت
1: يشرب على يشرب الماء
2: حطيته في الماء معناتها كان
1: ما تعرفش عليه على اليسار ولا على اليمين
2: فوالا تبدا مستويه الكهرباء
1: تسلك
2: انت عوجت الكهرباء زدت طلعته اللي نجم بون طلع من شيره الفلتر سي بون منعك
1: سلك
2: اما تنجم من شيره الاخرى تولي لك
1: بالعكس هزيته للماء قلت له هيك
2: وهكا صار مره لواحد صاحبي ليو وقتها تاكسي وعمل الفازة هذه بزاره هو جاي في وسط الماء وقتها موتور كامل تبدل جبدة الماء البيالة تقسمت في اثنين كاريمون.
3: مشكل هذاك هو العباد تخاف ما عرفش
2: دوما تخاف. فما شكون اللي بانيك زاد فما شكون اللي بانيك فما شكون راهو الكهرباء تولي تفلوتي به.
1: اي
2: فهمتني يطلب بعضهم راه فما شكون يبانيك يولي اكسيليري يولي
1: لاكوا بلانينغ
2: فوالا يولي معناتها فما برشا عباد راهو في الماء وفما شكون زاد ما يقدرش وما يحترمش كيما العباد اللي تبدا وانت انت كهرباء صغيره متعديه وانت كتفوكات متعدي بالماء
1: تاكسيليري
2: ودز معناتها في كوده لا باش بالماء الكهرباء كانت تمشي هكا ولا تك الكهرباء كاريمون تحولت الديريكسيون نتاعها خاطر عمل كي الموجه في موجه هز الكهرباء الكل مالغري فيها برشا عباد الكهرباء طلعت لفوق فهمتني والديريكسيون نتاعها تبدلت كاريمون معناتها في كوده في نهار الخميس راهو
1: انت ايوا نهار الخميس اللي صبت
2: معناتها فما عباد بربي انت كتفوكات نعرف بون تحب تجرب كتفوكات نتاعك وقتها على
1: خاطر جربها ما بحثك حد
2: اما فوالا جربها ما بحثك حد خاطر راك تنجم تضر غيرك حتى انت الماء تطلعوا له للكبوت الفوق خاطر ايفي يعمل ايفي موجه ما تنجم تضره زاد
3: ولا يا سامي ما نحكيوش على ماء يوصل حتى الكبوت نحكيو ماء لوطه خلينا ديما نحكيو اللوطاني اللي هي اقرب بلاصه ممكن تدخل منها الماء هي السفلين تاع الكولون دو ديريكسيون اقرب بلاصه ممكن يدخل منها الماء للموكيت والتابي فهمت هذيك هي بالحق باللي باش تكون راهي تدخل الماء دخل الماء باللي باش تعمل
1: وهذا يضر الكهرباء تولي ما عادش تتحرك والا معناها شنو هو
2: سا ديبونش فما في الكهرباء انت ونوع الكهرباء
1: نحكي على الكولون ديريكسيون مثلا
3: الكولون دو ديريكسيون اي
1: تبلت بالماء
3: اي السوفليه اللي باش تهبط ديريكت جا بلاش تدخل في
1: الكريمير
3: هذيك نحكيو عليها هي اكثر بلاصه ممكن دخل ماء فهمت تبدا مهريه طايبه فهمت مقطعه تلقاهم ولا لي سوفليه زاد تاع الكريمير كيف كيف باش مشي تلك هو الكريمير ملي كيسوفلي بدو يبتين شويه قدامه وتقطعوا باش يدخل الماء ما غادي
1: باي. فهمت تو سكي باتانيت تو سكي ديسك الماء هذا نعرف الماء نتاع المطر مالوروزمون مسخ يبدا في التروتوار يلمك الوسخ الواحد الكل اسكو فما احتياطات ناخذوهم بعد مثلا تعدينا في الماء وتعدينا لاباس وما فما حتى شيء بون الماء مس الديسكوات نتاع الكهرباء ومس زاد كيف كيف الباتانات داير الكهرباء بعد ما تخرج من الماء كي تنزل على الفران تسمع حس بيزار معناها ماهوش اسكو فما احتياطات نمشي مثلا نتفقد اذا كان فريمون تعديت في برشا ماء نمشي نتفقد الباتانات
3: لا هما مجعولين الشيء هذاك ما انا قلت لك الديسك يبدا سخون برشا ينجم يقول فهمت انت وسخان نتاعو اما ليه هما مشغولين باش تمشي بهم في كل شيء معناتها
2: ولا هنا لهنا ننصح العبيد كي بدا تسوق في المطر مسقوا على الفران ديما
1: اي
2: وراو في عقلك تنقص من الفيتيس باش انت باش تنزل على الفران كهرباء تكون تمشي 100 ولا 110 تنزل على الفران ومهما يكون يسخن
1: صحيح
2: مهما يكون معناتها تسخن بعد كي شوك ترميك تدخل في قلت ماء
1: بارد
2: سخون مع بارد ولا ولا ما دو بريفيرونس تقرا حسابك خويا نمشي بشويه ساقي على الفران لي معناتها كان للضروره بيان سور للضروره
1: باهي كرهبتي ما فيهاش كاش موتور ناخذ لها كاش موتور يعاونني ضد الماء والا بالعكس الماء يولي تحصر لي فوق الكاش موتور ويقعد تقعد مقلته فوق الكاش موتور
3: لا بالعكس يعاون برشا يعاون برشا على خاطر كيما كنت نقول لك راهو الماء ينجم يدخل لي براويل نتاع البواد فهمت ينجم يدخل لي كاردون لي سوفلي كل ما هو بلاستيك ميكانيك اللي تلقى ديما فما سيباراسيون تاع بلاستيك وميكانيك اللي هما لي كاردون الكريمير هذوما معناتها يدخلوا لهم الماء حتى البواد فيتاس ينجم يدخل لها الماء خاطر فما دي براويل هما اللي باش يعرضوا معناتها اي حاجه راهي قدمت ويبس البلاستيك واللي يبس يولي يدخل كل شيء هو يخرج الزيت بطبيعته ساعات تبدا من يدي على البلاصه دونك تبدا من يدي معناتها قدامتك القطعه هذيك ولا تخرج في الزيت خلي الماء كي باش يدخل لها معناتها بالقوه نتاع الماء والدزه نتاعو باش يدخل عادي في الفصل
1: معناها دو بريفيرونس اللي كرهبته ما فيهاش كاش موتور يمشي يشري كاش موتور
3: يعاون برشا يعاون انت ما تنساش راه فما حاجه اخرى الاكيده هما فما بلايص اللي يركح فيهم الماء في وسط الكهرباء اللي هما وين شيرت لي بواد فيزيبل كيما كنتوا نشوفوا فيها المره الاخرى في الحلقه فهمت هكوما اللي تقع مع اليمين وعلى اليسار هكوما زاد البلايص يركح فيهم الماء نورمالمون زاد هذاك لازمها صيانه دوريه في دونش تتفقدها خاطر تتعبى بك التراب ورق الشجر حتى تسدد البلاصه هيك ما عادش تعدي الماء يولي الماء طالع لفوق النيفو هذاك ويدخل معك الخيوط من خاطر لي بواد فيزيبل الخيوط تاعها يدخلوا مع
1: في وسط الكره
3: دونك باش يدخل لك ما غادي والماء تتعبى معناتها بالماء من داخل فهمت.
1: واذا كانت
2: قداش من بواد فيزيبل نقوم به بالماء راهو
1: وكهرباء تمشي؟
2: تمشي ما راهو كذا طلعوا له ديفوات اخرين وتنجم
1: ستر ربي معناتها
2: فلا اي لا معناتها هي راهو
1: شنو اللي حبيت تقول قبيله على الكاش انت؟
2: الكاش موتور بون في وسط هو ديجا في وسطه نقب معناتها ما يلكحش فيه الماء معناتها
1: اما حاجه ما يقلدش فوق منه يعني
2: اما حاجه باهيه ولازم البروتيج الموتور حتى لو من الحجر من برشا حاجات اما زاد كي تبدا تمشي في الكهرباء بالماء كنت تلاحظ تلقى وين فما الباراشوك وين فما لي كالوندر نتاع الباراشوك وكل تلقاهم معبين بالوسخ
1: صحيح
2: ورير
1: صحيح
2: وبعد ساعه ديما لي زاكسسوار نتاع الباراشوك يبدا طايب شويه لي زاكسسوار يطيروا راه
1: اي برشا زغراف معناها تحكي
2: ولا يطيروا كريمون فما البار الوطني فما ديكور يبدا بعد ساعه راك في حتى اسمه هو من قدامي قداش من مره يجيك يقول لك طاح لي بالماء البلاكه تاع بالماء ودي ما تفيقش بروحك بلاك نتاع الماتريكول تاع قداش من مره تشد بالريفي وما تلقاهاش بالماء
1: ولا بالفيس
2: بالفيس كيما البلايك نتاعك
1: بالفيس هذوك باهي دونك خلاص القول باش نختموا ماذا بينا ما ندخلوش في الماء ماذا بينا نثبتوا فماشي كهرباء كبيره جايتنا من جهه اخرى كما قال سامي كاتفوكات يحب يجرب كهرباء
2: كبير
1: سمير اللي هو هذوكم يتعدى مع البلوش وراهو اذا كانوا هو متحضر جدا باش يكسلالي وباش يتعدى ويجيب لك المال كله عندك انت دونك متحضر بالسنس الاخر دونك ماذا بينا ما نريسكيوش معاه نخليه هو يتعدى ومن بعد احنا
2: فوالا ولا ما تمشيش وراه زاد حتى كي تمشي وراه راهو المال الكل باش يرجع لك
1: صحيح ويبدا يعمل كي الموجه
2: المال الكل يرجع
1: لك يعاود يرجع عليك الماء دونك خليه اون ديستونس دو سيكوريتي ابعد برشا بين الكرهب كاش موتور إذا كان ما عندناش نمشيو نركبوا الكاش موتور وسيرتو أهم نصيحة يظهر لي القطوة الأولاد لهنا هي إذا كان الكهرباء دخلنا بها في الماء وسكتت ما نعاودش نخطف بتاتا توتالمون انترديت تحب تبعدها من الماء خفت عليها كذا شمر السريول ودز
3: ما عليك كان يستحفظ الحقيقة خالد خالد راهو
2: جو برون با لو ريسك وكاوني أنا جو برون با لو ريسك
1: وحلت
2: ما جب حتى وحلت
1: غلطت تعديت فوالا
2: انا قلت لك البانيك هذاك يخلي العبد يحب يخرج من غادي يخاف يدخل بعض ويرى الكهرباء هو ما معناتها في وسط البلاد ما يخافوش تخاف من البلايص اللي فما وادي يهز
1: كذا واضح باهي يعطيكم صحة شباب بوبليسيتي موسيقى وهنا راجعين يلا
4: جوهرة بوبليسيتي تروبيكو
5: وحده في الكادوات كان باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
4: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: Open. Open. ماضي 47 دقيقة قبل ما نودعكم نرجعوا معاكم بالطبيعة نجاوبوا على الأسئلة نتاعكم 73 275 836 300 ألف. لي دو باج فيسبوك خونا لطفي يسأل على الفيسبوك يقول لك تنصحوني بالجيتور وإلا لا جيتور في تونس توا فما ثلاثة أنواع ثلاثة سيارات فما داشينغ 109 ملايين و500 فما الإكس 70 بلس 119500 دينار وإلا التي دو اللي هي كتفك مش كتفك معناها SUV كبيرة 198 ألف دينار الداشينغ ماشي مليح قاعد نشوف فيها برشا في الـ الـ الـ في الكياس لا عادية ما فهمش في المريتش في الالكتريك في الداشينغ SUV 4 chevaux essence ماهيش هبريد 4 سلندر essence 8 chevaux بوات 6 دونك هذه المواصفات نتاع الداشينغ اللي ناجحه معناها معفاه ناجحه قاعدين مطلوبه توا برشا ناس قاعدين ياخذوا فيها ديما الكهرباء نقولوا راهو لازمنا نستناو حتى الخمسه سنوات باش نجموا نفهموا لي ديفو اللي يطلعوا فيها شنو ما بالضبط لهنا لي كونستركتور شينوا ازياتيك دون مانير جينيرال ما يخليلكش الفرصه معناها باش تستي الكهرباء خمس سنين ديما يهبط لك موديلات جدد يهبط لك انواع جدد دونك كل عامين ثلاثه تلقى فما نوع جديد اللي ما تلقاش الوقت باش تاخذ دو ركول باش تشري تعاود تشري كهرباء اخرى في نفس الداشينغ مثلا ماكش باش تلقاها بعد ثلاثة أربع سنين ماكش باش تلقى الداشينغ باش تلقى ماركة نوع آخر سيارة أخرى دونك تولي تمشي للمارشي دو لوكازيون باهي نمشيو لخونا ياسر مرحبا ياسر
1: مرحبا عسلامة
0: عسلامة ياسر مرحبا يا خويا شنو السؤال ولا شنو الإشكالية اللي عندك؟
1: والله يوم محل أنا عندي كهرباء تو تعبتني شوية أما بنخمم باش نبدل دونك عندي شكون البرة من الفامي خويا دونك باش يجيب لي كهرباء بلا سيار
0: إي
1: حبيت نسأل معناها بين ثلاثة كهرباء بالمرسيدس جي إل سي
0: إي
1: والبي إم إكس 3 والرانج روفر سبور هذوما ثلاثة كهرباء
0: أنت رتبتهم بالترتيب الصحيح يا ياسر حسب رأيي
1: زعما
0: انا هذا رايي شكيف بعد نمشي للجزء الثاني من السؤال نتاعك
2: اي لا هذاك معناتها بغاني باش ننصحوا بالجي ال سي الحقيقه
0: حتى انا كيف كيف الجي ال سي بي ام ومن بعد رانج
2: لا رانج مستحيل على خاطر بيساتها غالي برشا ومفقوده صراحه ناقصه لا رانج اوفر لا
0: سامي
1: بلي سامحني الموتورات نتاعهم
0: رانج لا قالك سامي جمله يا ياسر
1: عطيني سألتهم اللي في ألمانيا الكل
0: نحيا من الليست
1: الموتورات نتاعهم تاتا بالله الرانج
0: ما عنديش فكرة أخوي
2: شو؟ أنا مش موتور
1: تاتا شركة هندية قالوا لي تاتا ولا شو
0: هي تاتا موجودة لهنا في تونس قاعدة تبيع في الكمين اللي يشبه شوية للسوزو ومايش سبرة أو تاتا مسيو تاتا أول واحد عمل الكهرباء بألف دولار في الهند تصور انت تلقى كهرباء رخيصه ب 1000 دولار وتنجم تمشي بها
3: هي
0: اما دار تاتا راهي دار كبيره في الهند معناها ماهيش حاجه بدور راهو
1: خاطر قالوا لي بعد ال 50000 الرانج الكل بدلوا موتورات واللي غادي كاين حقيقه وانا صوني بيه ما
0: عنديش علينا فيهم احنا ما قلنا
1: نحيها جي ال سي وال تو ولاو موجودين كان لاحظتوش في تونس برشا برشا برشا برشا معناها العباد الكل تجيب فيهم ولا حتى الديار معناها الكراهب معناها ليزاجونس كل ولاو يبيعوا فيهم بينها وبين الاكس 3 معناها البي ان فهمت
0: انا نمشي مرسيدس ومن بعد بي ان معناها جي ال سي لو شوا نيميرو 1 البي ام لو شوا نيميرو 2 ولا الاكس 3 ما عندك ما تقول فيها معناها
2: حتى البي ام عندك تقول فيها المازوت الحقيقه معناتها فما موديلات ينجحوا
0: اي
2: الاكس 3 ولا الاكس 4 ولا فهمت الاكس 5 زاد كيف كلهم باهيين
0: وي
2: ثلاثه موديلات ينجحوا

0: ديجا تو ايليمين انت لي مرسيدس لي بي ام
1: ما تنجمش جديدكم
0: لي اودي
1: لا هاكم كل جديد لا هاكم كل
2: ثم الهبريد الشارجابل نتاع نتاع دون فونك ب 7.8 مليون
0: ب 5 اي
2: البلان تاعها يمشي 1150 كيلومتر
0: باهي
2: وكونفور برشا
0: قداش هذه 90
2: لا 87
0: 87
2: باهي فما زاد الفورتينغ بون ب 100 مليون هذيك ب 100 مليون كانت ب 118 عملوا فيها بروموسيون ولات ب 100 ديجا ما عادش موجوده
1: في الام جي زاد تلقى
2: في الام جي تلقى زاد
0: صحيح
2: شنو اخر نجم في اسمها هي كيما كربتك البيضة
0: فما الديبال 05
2: في الهبريد تيفولي تيفولي
0: اي تيفولي في
1: ولا في جيلي حتى في جيلي
2: في جيلي فما
0: اي في جيلي فما فما الديبال 05 اللي هي هبريد ب 86 الف دينار معناها ماهيش خايبه تو برشا ناس قاعدين يشريوا منها الجيلي عندك لو اكس 5 في الهبريد 89900 الكول ري 72800 تولي لو اكس 5 هبريد خير من الكول ري اذا كانك تحب تستحفظ شويه على المصروف نتاع ليسونس فما برشا انواع موجودين فما في البايون مثلا في الهيونداي ب 80000 دينار فما الفنو ب 90 ألف دينار ماهمش خايبين كيا زادا كيف كيف جو سيبوز موجود عندها أقل من 90 ألف دينار فما الام جي 3 في الهبريد بلوس 78 ألف دينار الام جي 4 نعرفش قداش سومها الام جي 4 55 الف دينار الام جي 4
1: 100% هبريد
0: لا 100% الكتريك ماهيش هبريد فهمت الام جي 4 فما برشا في الزون هذيك انت وشنو اللي احلى في عينك
1: المهم تاخذ كهرباء الوكيل نتاعها موجود معناتها فهمت الدار نتاعها موجوده ومخرجه برشا موديلات الحقيقه وتخدم على روحها بيس دو روشونج موجودين مش تجي تاخذ لي معناتها موديل ما فماش منه ولا ناقص ولا يزالوا يجربوا فيه الحقيقه هذا كلنا بعد عليه نحاولوا ديما نتبعوا في تويوتا شفما
0: تويوتا باش تلقى الياريس
1: الياريس
0: اي الياريس هبريد 85000 دينار ومن بعد الاخر اغلى من البيدجي نتاعها كان الياريس وفي الهبريد فما الياريس كروس مثلا اللي اكبر شويه من الياريس العاديه 112 فما ماركات جدد معناها قاعد نكتشف فيهم فما الفويا دار جديده نتاع كراهب الله اعلم تو وين اكتشفتهم معناها نكتشف فيهم في المباشر معاكم فما الفويا هذه ما نعرفش شكون فما الميرو زاد كيف كيف اول مره نكتشفها في زوز سيارات موجودين فما 917 ب 365 مليون ان شاء الله الخيس على الاخر وفما ال 817 هذه ام هيرو الماركه 173 الف دينار تابعين لوتو هول بطبيعه معروفه شركه لوتو هول ان توكا يعطيكم الصحه شباب نورتونا كالعاده الاضافه ان شاء الله تكون حصلت حمايد تعدى غدوه بحث سامي تعمل جرناتك لا عاد سيد عدينا مستاج خرجنا مستاج تو باش يدخل ريكروتي ولا سي
2: ديريكت
0: سي دي
2: بلوزه زرق
0: شو فما جرادات في البلوزه
2: بيان سور
0: كيفاش هذه ما نعرفهاش البلوزه البيضه في بالي
2: الباترون يلبس بلوزه بيضه شكيب القاب بلوزه بيضه شكيب
0: دونك عبد الحميد بالبلوزه البلوزه البيضه
2: لا ديريكت بلوزه بيضه تحبوا برشا لا تحبوا برشا
0: قداش من حلقه تو عمل معاك والحوسي شنو نعملوا فيه؟
2: حوسي 205 سيبوه هو
0: بلوزه بيضه في 205 يعطيكم الصحه الناس الكل اللي تابعتونا نتقابلوا على قريب ان شاء الله نهار الجمعه بقدره ربي من 8 ل 9 نتاع الليل كالعاده في سينما باش نحكيو على فيلم جديد اسمه لص شايح ولا لاست تشانس محمد خليل البحري مازال كيهبط في القاعات فيلم يعمل 66 كيف فيلم عائلي فيلم يضحك دونك اذا كان عندكم شويه وقت في وسط الاسبوع علاش لا تمشيو تتفرجوا

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
1: جوهرة سبور،
5: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهرة فاما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. أكد العضو الجامعي بالحسن بن سمر أنه 17 فريق من الرابطة المحترفة الثانية رفعوا عقوبة المنع من الانتداب، كما تم التأكيد على أنه البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الثانية، باش تنطلق في موعدها يومي 26 و27 من الشهر الجاري. قبل سويعات من نهاية الميركاتو، اتفاق حاصل بين المهاجم النيجيري كينغسلي دو والنجم الرياضي الساحلي بعد صرف النظر على المهاجم بابكار مبوب بسبب طبعا عدم اجتيازه للفحص الطبي. لطوال يفاوض في كينغسلي دو المهاجم السابق للترجي النجم للترجي نادي الصفاقسي والنادي الافريقي. أبرز المواعيد اليوم في البطولة التونسية، طبعا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بين اتحاد بن قردان نادي حملنف، يحكم نضال الطيف وهيثم قيرات في غرفة الفار. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية في شكل تسجيل انطلاقا من الساعة 7. النادي الأفريقي في ملعب حمادي العقرب بيرادس يستقبل الترجي الجرجيسي. حمزة جعيد كحكم ساحو في غرفة الفار. أمير العيادي، مباراة باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الأولى. وقمة بين النادي الصفاقسي والنادي البزرتي، تحكيم لحسام بن ساسي ودافيد سميتش في غرفة الفار. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. نحكي على مواجهة الترجي الجرجيسي والنادي الافريقي. الترجي الجرجيسي يدخل المباراة بزوز غيابات برزين. الحديث على الحارس أشرف طبعا الشرفي، وطبعا المهاجم حمدي العبيدي بسبب عقوبة الإقصاء في المباراة الفارطة. الحارس سيف الدين الشرفي. نحكيو على أبرز طبعا المواعيد الأوروبية لليوم. نحكيو على مواجهة وقمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مواجهة الجولة السابعة من البطولة الإسبانية. الريال يسعى طبعا لتحقيق الفوز رقم 120 تاريخيا، والأتلتي يسعى للفوز رقم 62 تاريخيا. في البطولة الإنجليزية، برونموث ليفربول، ليدز يونايتد، كريستال بالاس، طبعا مانشستر سيتي، ساندرلاند، فولهام، مانشستر يونايتد. في البطولة الفرنسية، قمة بين مارسيليا باريس سان جيرمان، وقمة في إيطاليا بين ميلان وليتشي. إذا كل ما عنا في جولة سبور في معيد رياضي قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: جولة سبور avec l'équipe sport.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة على مدى اليومين الماضيين تتسبب في انزلاقات أرضية بالطريق الوطني رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وطبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية وفق ما أكده مصدر من الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بالجهة اليوم. وتمثل الانزلاق في انهيار قطعا من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور، داعية الإدارة الجوية مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بتبربة من ولاية منوبة تتمكن من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة، مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، وأصادر في حقه 27 منشورة تفتيش وفق ما أفاد به مصدر أمني. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهم بين شهرين وأربع سنوات سجن، وتعلقت به قضايا من أجل التهديد بالعنف والتحيل وأهمال عيال. وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه وتسليمه للجهات المطلوبة لديها. ويأتي إلقاء القبض على المتهم في إطار العمل الدوري لأعوان الأمن للقضاء على كل أشكال الجريمة والإخلال بالأمن العام، وقد تمكنوا من إلقاء القبض على 5 مفتش عنهم من بينهم المتهم الصادر في حقه 27 منشورة تفتيش. في إيران مقر خاتم الأنبياء المركزي يحذر الولايات المتحدة ودولا في المنطقة من أي تحرك عسكري ضد طهران، مؤكدا أن القواعد والمصالح الأمريكية المنتشرة إقليميا ستكون عرضة لهجمات مستمرة وفعالة ومؤلمة حال وقوع ما وصفه بالخطأ في حق إيران. حركة أنصار الحوثي تهدد بإغلاق مطارات السعودية، وذلك في إطار تصعيد المواجهة بين الحركة والمملكة. والقائم بأعمال رئيس الحكومة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء محمد مفتاح يقول إن الجماعة سترد على أي قوة تقدم على الاعتداء على اليمن، ملوحا بإجراءات تصعيدية قد تشمل استهداف حركة المطارات، قائلا إن الحصار الذي فرضته السعودية على اليمن قد يقابل بإغلاق المطارات وفق تعبيره. ختاماً، أوكرانيا تشن اليوم ما قال رئيس بلدية موسكو إنه أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية، وذلك في أثناء اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار لمدى التأييد للحرب الروسية في أوكرانيا.
0: للمزيد من الأخبار،

0: Cool musica.
1: Radio
2: راديو سبور 3:08 دقائق. اهلا وسهلا بكم في راديو سبور من توا حتى للسبعة، اربع ساعات كامله مختلف الرياضات، كل الرياضات موجوده في الاربع ساعات هذوما الى جانب النقل والمتابعه. طبعا الجزء الاكبر باش يكون خاص بالمقابلات المؤجله، ثلاثه مقابلات باش نتابعوهم في رادس النادي الافريقي تاريخ جرجيس، في صفاقس النادي صفاقس النادي البنزرتي، وفي بن قردان اتحاد بن قردان حمام لمف. طبعا هذوما المقابلات المؤجله الى جانب عده اخبار اخرى تهم المنتخب وتهم الجامعه وتهم كل الرياضات الاخرى، كذلك عوده اليوم في الجزء الاخير من الحصه ان شاء الله نرجع للركن الخاص بكره اليد، ومتابعه البطوله الوطنيه لكره اليد مع المدرب حبيب ابراهيم انيس الدودي. اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مرحبا يا جمال، تحيه ليك، تحيه كل تابعوا فينا على جوهره فام. اكيد برشا متابعات اليوم، تو نحكيو زاد على الميركاتو اللي تسكر ليله نص الليل مع اخر الانتدابات اللي قاعده تصير، بما فيهم انتداب منذ لحظات في النجم الرياضي الساحلي كينغسلي ايدو في انتظار الاعلان الرسمي من الصفحه الرسميه. ايدو اللي يصبح اول لاعب اجنبي يلعب للاربعه فرق بين قوسين الكبرى اللي هما الترجي سي اس اس النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي، بعد كريم العواضي اللي هو لاعب تونسي لعب في الاربع فرق هذم، وايضا سانغاري اللي تمت دعوته لتعزيز المنتخب الليبيري. بعد نرجع بكل التفاصيل.
2: وقبل ما نمشي للموسيقى نذكر اللي في انتظاركم خمسة دعوات لدخول حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اللي طبعا سهرة بشكون على المسرح الأثري بقرطاج غدوة 21 سبتمبر. هما دعوات مجانية باش يربحوهم معنا خمسة مستمعين للحفل الكبير اللي فيه نصيب زيتون ورحمة رياض. فقط تبعثونا إسكيما سبور على 85 990، إسكيما سبور على 85 990 SMS طبعا، وإحنا في آخر الحصة إن شاء الله نختاروا خمسة من الفائزين. كما قلت هما خمسة دعوات لمهدات من مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. دونك نبدأ مع الموسيقى وبعد رجعين.

0: مدي 3:21 دقيقة. طبعا ما زلنا بدينا معاكم في راديو سبور حتى للسبعة، حتى المستوى الأوروبي برشا مقابلات كما الكلاسيكو الحالي، كلاسيكو مدينة مدريد بين أتلتيكو مدريد والريال. مباراة بدأت عندها تقريب 5 دقائق والتعادل 0-0. طبعا أتلتيكو هو اللي يستضيف، طبعا نعطيكم تفاصيل المقابلة دي إلى جانب زادة برشا مقابلات خلين الحقيقة حتى على مستوى إنجلترا. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا من جديد جمال. بالفعل في الحقيقة دربي مثير كما كان منتظر، دربي في إطار الجولة السابعة في استاد ميتروبوليتانو. الأتلتيكو مدريد يستقبل ريال مدريد، تقريبا 6 دقائق لعب، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. ريال مدريد الفريق الضيف اليوم ينزل بالتشكيلة هذه: تيبو كورتوا في حراسة المرمى، دامفريس، كوناتي، ويسن، كوكوريا، فالفيردي، تشاوميني، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام، أردا جولر وكيليان مبابي. في المقابل سيميوني يعتمد على التشكيلة هذه: أوبلاك في حراسة المرمى، بيبيل، روميرو، أنكو، غريمالدو، سيموني اللي هو ولده، لورنتي، كاردوزو، بينا، لي ودافيد. هذه التشكيلة متاع أتلتيكو مدريد من التعادل 0-0. هذا بعد البارح كانت انتصار كالعادة مثير لبرشلونة بفضل الثلاثية متاع رافينيا، 3 أهداف مقابل هدف قدام سيفيا.
0: وحاليا الانذار الأول، لكن الانذار الأول شكون لسيموني مدرب أتلتيكو مدريد على الانفعال متاعه على كالعادة، والحكم وجه له انذار وكاد يقصيه لأنه قاعد يتبع في حركته الحكم، لولا أنه هدى شوية يمكن كان بشي مدلو بطاقة حمراء، لكن في ساعة يعني هدى شوية السيموني. على كل إلى حد الآن 0-0 أكيد مباراة كبيرة، طبعا نتابعوها ونعطيكم التفاصيل. هاي نعمل جولة أخرى في بقية المتابعات.
1: أكيد نحكي وزاد على بعض المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا في اللحظة هذه في أوروبا. بورنموث ليفربول 1-1 لليفربول دقيقة 67. مانشستر سيتي ماتش في البريمير ليج، في الحقيقة مقابلات مثيرة جدا كما شفنا برايتون ربح البارح أرسنال. اليوم حتى الدقيقة 61 مانشستر سيتي متقدم على ساندرلاند 4-3. ليدز كريستال بالاس دقيقة 65 0-0 وانطلاق من 4:30. فولهام مانشستر يونايتد. من بين المقابلات الأخرى قاعدة دور في الدوري الفرنسي، أوكسير تلعب ضد بريست هدف مقابل هدف دقيقة 67. البارح بعد المقابلة المثيرة في الكالشيو روما لينتر 2-2. فيرونتينا اليوم تعادت مع نابولي هدف مقابل هدف. من بين المقابلات أيضا تتلعب توا بارما متقدم على جنوفا هدف مقابل 0 في دقيقة 62. اليوفي تلعب 5 مع أتلانتا، والميلان تلعب 8-4 مع ليتشي.
0: به هذا على المستوى الوطني نذكره لبكري كانت فما ندوة صحفية عملها بالحسن سمرة العضو الجامعي، وأكد أنه يعني المشاكل المالية للرابطة الثانية، نوادي رابطة ثانية تحلت تقريبا 17 نادي وقع رفع منع الانتداب عليهم، وبالتالي قعد نادي وحيد اللي هو قفر ذي بقفسة. وفي المقابل زاد وليد بن محمد رئيس الرابطة قال لي ستنطلق الرابطة الثانية بطولة الرابطة الثانية كما وقع تعيينها يوم الأحد السبت والأحد القادمين 26 و 27 سبتمبر.
1: بالفعل هي حتى الحصيلة رفعت 19 فريق تمكنوا من رفع عقوبة المنع من الانتداب. كما قلت انت مازالت كان قوة في القفصة، بطولة الرابطة الثانية تنطلق الأسبوع المقبل، وربما المشكلة تحل خاصة بعض النوادي باش ما نقولوش تقريبا مجملها تعاني من مشاكل مادية وخاصة العقوبة الكبيرة اللي هي المنع من الانتداب.
0: باهي فماش على مستوى الكرة الطائرة المنتخب والبطولة الإفريقية مازالت متواصلة ذولي.
1: بالفعل البطولة الإفريقية مازالت متواصلة، مع نذكروا أنه منتخبنا الوطني التونسي تعرف البارح على منافسه في الدور الربع النهائي اللي بيش يكون منتخب رواندا، مقابلة اللي تتلعب غدوة انطلاقا من 6:00 مع النتائج الحاصلة اليوم. آخرها بكري شوية منتخب الكونغو الديمقراطية فاز على منتخب الجابون في أولى المقابلات الترتيبية. بالنسبة خاصة المقابلة متاع منتخبنا الوطني التونسي ضد رواندا متوفرين على موقع تسكرتي بوانتيان. نتائج أخرى: تأهل المنتخب المغربي على المنتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0، وإن شاء الله بتبيع بطولة الأمم الإفريقية اللي تدور في تونس واللي قاعدة تدور في قصر رياضة بالمنزه تكون من نصيب منتخبنا الوطني التونسي، خاصة نعرفوا أنها البطولة هذه والحائز والمتوج باللقب يمشي ديركتمون لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأيضا 3 الأولانيين باش يكونوا في بطولة العالم 2027.
0: هاي سيدي نرجع مع الموسيقى وأكيد ما زلت أخبارنا متواصلة. تذكر أنت رقم الأربعة والأربعة غير بقى أكيد باش نعمل نطلع على الملاعب باش ناخذ التشكيلات والأجواء متاع مقابلة المؤجلة في صفاقس في رادس، ويكون بحضنا زاد كل من المدرب توفيق زعبوب وسمير جويلي للتحليل.
1: وفقط تذكروا الاخبار اللي قلنا عليه بكري شويه، رسميا كينغسلي ايدو يمضي للنجم الرياضي الساحلي اللاعب النيجيري اللي تعرفوه في البطوله التونسيه من مواليد 96 متر و80 اللي هو مهاجم واللي يلعب في النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا امضى للنجم الرياضي الساحلي عقد مدته زوز مواسم.
0: اي وقايه الموسيقى، واحنا راجعين طبعا مازلنا معكم 4 ساعات كامله من الرياضه.

ماضي 3:37 دقيقة، مازال معكم حتى للسبعة طبعا في الأخبار والمتابعات. في خبر في انتظار التأكيد، ولو أنه طبعا موقع الترجي ما هبط حد شيء، ولكن الأخبار إعلامية تتحدث على أنه ريجي كامب هو مدرب سوا بوخارست. ريجي كامب هو مدرب الترجي الروماني، هو مدرب سوا بوخارست الجديد، باعتبار أنه الفريق هذا اللي ينشط في البطولة الرومانية يعني خسر هزيمة قاسية خماسية اليوم ضد كرايوفا. طبعا الرئيس النادي قرر إقالة المدرب الحالي، وطبعا حسب تصريحاته هو اللي أدلى به لوسائل الإعلام، يقول المدرب القادم أو المدرب الجديد هو ريجي كامب مدرب الترجي، هو اللي باش يكون مدرب استواء بوخارست. طبعا في انتظار انه الرؤيه تتضح من الترجي، دونك خبر قاعد يدور مليح في وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مواقع ريجي كامب اللي نذكره هو عنده عقد مع الترجي. دونك هل سيغادر الترجي رسميا في انتظار الساعات القادمه؟ الخبر هذا تقوز على الموقع نتاعنا، على الباج نتاعنا باكثر تفاصيل، وفي انتظار كما قلت الكشف عن موقع الترجي النهائي، لانه المدرب ماهوش حر، المدرب عنده عقد مع الترجي، لكن فريقه السابق سوى بوخارست مدام الرئيس يحكي بالطريقه هذه اكيد كانت عنده محادثات مع المدرب هذا، واكيد المدرب هذا وافق على انه يعود الى البطوله الرومانيه. خلينا نكملوا ما دام نحكيوا على اوروبا، نكملوا في البطولات الاوروبيه. وحاليا تقدم 1-0 لفريق، بينما فرصه خطيره لاتلتيكو مدريد وتدخل دفاع الريال، ولكن ما زالت خطيره الفرصه، خطيره جدا، وتضيع الكره. يبقى التعادل 0-0 بين اتلتيكو مدريد والريال. ما دام نحكيوا على لا ليغا، ونقعد النتائج في لا ليغا وبعد نرجع لبقيه البطولات. دونك ملقا او ختافي ربحت ملقا 1-0، بعد شويه زاد فما ديبورتيفو بيتيس، فيا ريال ليفانتي، وفالنسيا ريال سوسيداد. والقمه البارح كانت فات بفوز برشلونه خارج القواعد في اشبيليا على اشبيليا 3-1. نرجع لانجلترا، نعطيكم النتائج. ليفربول متقدم على حدود دقيقة 83 على بورثموث 1-0. ليدز وكريستال بالاس 0-0، مباراة فيها 7 أهداف كاملة. مانشستر سيتي وساندرلاند، مانشستر سيتي متقدم 4-3، وبعد شوية مع 4.5 فولهام يستقبل المان يونايتد. في فرنسا أوسير متقدم مع بريست أو متعادل مع بريست 1-1 إلى حدود دقيقة 82، بعد شوية نيس ليل ومارسي باريس سان جيرمان القمة انطلاقا من 8 غربة. في ألمانيا كذلك مقابلة قاعدة تلعب توا باير ليفركوزن وليبزيش. باير ليفركوزن مقدم 1-0. شالكا بعد شوية تستقبل إلفلزبرغ انطلاقا من 4.5، وبادر بيرن يلعب مع أوفنهايم انطلاقا من 6.5. في إيطاليا كذلك السيريا وفي الكالشيو، نعطيكم النتائج. فيرونتينا ونابولي تعادوا 1-1. حاليا فريزوني متقدمة 2-0 على كومو، ويمكن نتيجة مفاجئة نوعا ما خاصة مع المستوى الكبير اللي قدم فيه فريق كومو. بارما وجينوفا 1-1. اليوفي يستقبل تالانتا مع 5، وجمعية ميلانو وليتشي انطلاقا من 8 غربة. نرجع مرة أخرى ونذكر التوقيت في مباراة أتلتيكو مدريد والريال، وصلنا قديش وقت تقريب 24 دقيقة في الشوط الأول، والتعادل 0-0.

0: أتلتيكو مدريد باعتباره تدخله مع بيلينغام. دونك فما الفار يتدخل لأنه هو أعطى الحكم ورقة صفراء لبيلينغام. الفار عيط له قال له راك غلط، ماهيش الورقة صفراء لبيلينغام، بر بطاقة حمراء مش نحيله تو ظاهر بيلينغام مش نحيله بطاقة صفراء، مش نحيله بطاقة صفراء ظاهر، وباش يمد حمراء ذل انذار انذار فقط لروميرو منع هذول هكا منع اعطاه بطاقه صفراء مش بطاقه حمراء. على كل دونك صفر مقابل صفر في كلاسيكو لا ليغا الاسبانيه بين اتلتيكو مدريد او ديربي، هو ديربي مدينه مدريد بين اتلتيكو مدريد والريال. خلينا نطلع احنا على قبل انطلاق المقابلات بالاربع دقائق ناخذ بسرعه التشكيلات، خاصه نبدا بلقاء النادي الافريقي والترجي. جريس معي رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال، التحية ليك وتحية لأنيس وكل المستمعين والمستمعات في الملعب ماضي العقبي بيرال. فأربع دقائق كما قلت تبصنا عن انطلاق اللقاء المتأخر لحساب الجولة الرابعة بين النادي الأفريقي والترجي الجليسي في حوار صعب باعتبار رغبة كل فريق في تحقيق الانتصار. الطقس مغيم هنا في يارب، درجة الحرارة في حدود 28 درجة، أرضية الميدان ممتازة وجماهير محترمة تحضر هذا العدد حوالي 10,000 متفرج. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالنسبة الافريقي عبد المهيب الشامخ في حراسه المرمى، اسماعيل سامبارا، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، غسان المحرسي، سيد دخان، اسام الشريمي، معتز صدام، حمزه الخضراوي، فيليب كينزومبي، والصادق قديده. بالنسبه للفريق الضيف الترجي الجرجيسي، حمزه الغاني، سامبا ديوب، صادق توز، جاسر بكيلاني، ادم الداوس، دافيد نيانج، خليل القصاب، وسينو توري، امير التجوري، محمد ياسين العريض، وكيبا سوي. بالنسبه لطاقم تحكيم مدير هذا اللقاء بقياده الحكم حمزه زعيد، يساعد ويسلم بغطاس، محمد علي درويش الحكم الرابع، عبد الشماني، وثنائي الفار امير العيادي ويساعد ويسام عماره. اللحظات فقط وتنطلق المباراه، ذو فرق موجودين على عرض الميدان في انتظار ضربه البدايه. الرجاء تقدم.
0: شكرا. من رادس نمشيو نطلع بسرعه على صفاقس فوزي الخماسي لقاء نادي صفاقسي ونادي البنزرتي. فوزي اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جميل. كم دقيقة ترحم على فلسطين، شهداء فلسطين وغزة. نمشوا لتشكيلة الفريقين بعد
0: دقيقة صمت ولا شنو الفوز؟
2: وفات دقيقة صمت كملناها دوما تقدم فيه. كما عديد الملاعب النشيد الوطني قبل المباراة، يعني بعض الدقائق قلت لك المباراة الهامة بين نادي الشفاقسي ونادي البنزرتي. نمشي تشكيلة الفريقين بسرعة. عماد حمال حارس مرمى نادي الشفاقسي، حمد المنصور يعني معلول، يوسف حمشية، موديكو، ريان الدرباري، جان كوبي، موتيبا، لؤي تراي، جونسا، وإياد بالوفي. بالنسبة لتشكيلة فريق الضيف النادي البنزرتي، يوسف مكتوب حارس مرمى، محمد أمين علالة، فاروق مكفى، هاني عمامه، بلال عوني، لامين انبياء، علاء الدين الدريدي، لامين توري، ووحيد التميمي، ريان الرحيمي، بلال الناجد. تحكيم الكون حكم رئيسي حسام بساسي، المساعد الأول عمر الياحي، حكم مساعد ثاني وائل محواشي، الحكم الاحتياطي عبد الحميد بدر الدين، حكم الفار سلوبويني دافيد، الحكم مساعد فار بسام عبود، المراقب الحكام الياس سودان، والتنسيق الإعلامي عدنان الداتي ومجنالي، أمام جماهير عديد الغفر وبحضور جماهير نادي
0: الغفر. معناتها غفيرة مش عديد الغفر،
2: بأعداد غفيرة بأعداد غفيرة جميل، وحضور جماهير نادي البنزرتي. هذه عادة وليت بين الفريقين بين نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي في زوج مباريات، يعني ذهاب وإياب، يعني وتكون مباراة في 15 أكتوبر الملعب طيب ميري بالصفاقسي، يعني يخولوا لهم الدخول الأحباء نتاع نادي الصفاقسي وأحباء نادي البنزرتي.
0: واضح. احنا دقيقه قبل الاخبار نرحب بسي توفيق زبوب. اهلا وسهلا بك توفيق، مساء الخير.
3: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير خويا سمير، مساء الخير كل حضور الاستوديو ومستمعينا ومستمعانا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: كذلك نرحبوا بسي سمير جبيل. اهلا وسهلا بك سي سمير. مرحبا
4: جمال خويا توفيق والحضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومشاهدينا، وان شاء الله نعدي امسيه كرويه شيقه اليوم.
0: تو مستمعينا ما انطلاق من الخمسه يلتحقوا بنا مشاهدينا. باهي الاخبار مع منال وبعد راجعين.
5: المشهد مع زهير الجيس.
6: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال

0: النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء، ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها. في المشهد نهار الاثنين نحكي بصراحة، علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، داعية المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصاتها الرسمية، داعية المعنيين إلى إتمام إجراءاتهم في الأجال المحددة. الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة تنظم على مدى يومين دورة تكوينية مكثفة بمدينة الحمامات لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. وتهدف هذه الدورة وفق بلاغ للوزارة إلى تجويد المعارف وتوحيد آليات التدخل والتواصل حول مسار ريادة الأعمال النسائية ومختلف الفرص المتاحة مع الشركاء والإجراءات ومراحل تنفيذ برنامج رائدات، من الفكرة إلى التسجيل إلى دراسة الملف ومرافقة الباعثات في أحداث مشاريعهن. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول اليوم في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين. السلطات الإيرانية تغلق اليوم مركزاً لتعليم اللغة الفرنسية في طهران بموجب أمر قضائي، قائلة إن المركز كان يمارس نشاطه لسنوات تحت غطاء تعليم لغة أجنبية رغم تلقيه تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص، متهمة إياه بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي، فضلاً عن تسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات والمهارات للبلاد. ختاماً، الدفاع الروسية تعلن اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 1951 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة في أعلى مؤشر يومي يسجل منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مضيفة في تقريرها اليومي أنه تم أيضاً إسقاط 8 صواريخ مجنحة بعيدة المدى و8 قنابل جوية موجهة إضافة إلى 4 قذائف.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وسبع دقائق إذا نعود في راديو سبور انطلاق طبعا المقابلات وانطلاق المقابلات المؤجلة. خلينا عم نطلع على الملاعب والبداية تكون برضا الخليفي من ملعب رادس لقاء الإفريقي وترجي رجيس. رضا التوقيت والنتيجة وشنو عندنا في رادس؟
1: في رادس أدركنا الدقيقة السابعة والنتيجة لازالت التعادل 0-0 بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيزي في حوار صعب الحقيقة، ما تمش محاولة تدخل لا من هذا الجانب ولا من ذاك باستثناء مخالفة واحدة للنادي الإفريقي كان في الدقيقة الثانية نفذها فينيب كوندومبي، لكن دفاع جرجيزي يقطع الكرة اللاعب عموما منحصر في وسط الميدان وهجمة بهجمة نجم نقوله جمال نجم نقوله لحد الآن ما تمش محاولات تدخل لا من هذا الجانب ولا من ذاك. نرى في الدقيقة الثامنة
0: كلمة على المباراة هذه استوفيق الإفريقي وترجي رجيس، كيفاش ترى الماتش هذا؟
2: لا ماتش مش سهل لأن زوج فرق يشاركوا في البطولات الإفريقية سواء في الكاف ولا في الشامبيونز ليغ، وشفنا الأداء نتاعهم قبل أسبوع، زوج فرق بصراحة قاعدين يأديوا في أداء طيب، ولكن أنت بالرصيد البشري نتاع كل فريق، اللي عنده رصيد البشري اللي قادر مش ينجم يدوروا في المباريات هذوما وينجم يحاول معناه يفوز به في المباريات هو اللي مش يعمل الفرق. بقى لحد الآن للدقيقة توا السابعة فما محاولات من النادي الإفريقي اللي فما تغييرات خاصة على الجهة اليسار لدخول معناه غسان المحرسي لاعب جديد على الجهة اليسار، عبد الحق وسامبارا وصلوا معناه في قلب الدفاع مع الزعلوني وسط الميدان زاد كيف كيف سيدو خان يحافظ على مركزه ومكان مع صدام وشريمي كيزون بي قد دواء الخضراوي اليوم أساسي على الجهة اللي صار، فما غيرش ماهر كنزاري من طريقة لعبه 4-2-3-1 ولا في بعض الأوقات 4-1-2-3 ما عندوش صنع لعب يلعب دو بيستان اللي هما الشريمي وصدام. إذا كان نشوفوا معنا سور لتهران كيفاش التموقع متاعهم على أرضية ميدان. في المقابل ترجي جرجيس بصراحة قاعد يقدم في مستوى طيب باللاعبين اللي عنده، وما تنساش جرجيس راهو خرجوا له عدة لاعبين ممتازين أنا وقت اللي لا مقارنة بالسنة اللي فاتت لأنه الفوارق كبيرة برشا بالنسبة للترجي جرجيس الملاعبين اللي كانوا معاه السنة اللي فاتت وخرجوا، فالسنة هذه فريق جديد هو قلبية الفرق الكل تغيرت سواء في الهجوم أو في الدفاع. تبقى نتو نشوفوا مازال المورات كي بدات فما ضغط نتاع النادي الفريق موجود ولكن نستناو في الاهداف.
0: خلينا نشوفوا الصفاقس نشوفوا التوقيت وانتجه مع فوزي زاد في الصفاقس. فوزي اهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بك جمير، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بالسمير. 10 دقائق لعب انطلاق المباراه مازال تعادل 0-0 بين الصفاقس والنادي البنزرتي. نادي الصفاقس الاعتماد الكلي على علي معلول الكره الثابته للتمسيك الهجومي دائما الكره اللي تخرج من رجل علي معلول. نادي البنزرتي اكتفى يعني بالمهاجمات العاكس هو التسديد من بعد يعني عن بعد يعني مش تسديد يعني تركيبه هجوميه يعني تسديد، لكن الدفاع الصفاقس ديما يتدخل. اخر لقطه كانت يعني كره ثابته من علي معلول في الرواق الايسر لنادي الرادي الصفاقسي تسديده كبيره من يوسف حبشيه فوق المرمى.
0: واضح باهي فوزي دونك 0-5 السمير مباراه نادي الصفاقسي نادي البنزرتي مباراه ممتازه زاد.
4: والله صحيح جمال احنا تقريبا 9 دقائق لعب بوادر مش يعني بوادر نتاع نشوفوا مقدمه ممتازه جدا. شفنا نسق زوج فرق دخلوا في جوهر الموضوع مباشره، شفنا ريتم شفنا نسق شفنا فرص من كلا الجانبين. النادي الصفاقسي اكيد بعد ممكن فتره الشكل اللي مر بها ولا الضغط اللي على المدرب مع انه مش قاعد يقنع في اللعب نتاعه ملتو ما عندوش هويه نادي الصفاقسي اللي نعرفوها يعني نشوفوا انه اللاعبين ولا حتى الطرفين تحت الضغط. النادي البنزرتي اكيد قدم بدايه طيبه هذا الموسم يحب يجي للصفاقسي ياكد الانطلاقه نتاعه الطيبه ياكد حسن التحضير وحسن المستوى بالرغم اللي نعرف المدرب نتاع نادي البنزرتي جمال لما تعين معناها ما تعين وقتيا يعني تعين وقتين باش يسد فراغ انت ترك الامور، لكن ما شاء الله بالعمل وبالخدمه نعرفوها مدرب ممتاز قام بعمل كبير قاعد يحصل في نتائج طيبه. دونك مباراه واعده من الجانبين. نادي الصفاقسي تقريبا تشكيله مثاليه، دخول الطريعي المتدرب الجديد كصانع لعب وراب بالوافي ولين لولوندو هذا مهاجم الاجنبي يعني المثلوثي حبشيه مونديكو معلول في الدفاع يعني الدفاع متكامل دحمان في حراسه المرمى. دونك ان شاء الله نشوف مباراه ممتازه فيها النسق وفيها الفرص وان شاء الله فيها الاهداف.
0: هذا طبعا فما مقابله اخرى ليس
5: بالفعل المقابله 3 في بن قردان اللي هي نذكر زوز مقابلات اللي كنتوا تحكيوا عليهم لحساب الجوله الرابعه ذهاب مؤجلين. المقابله هذه لحساب الجوله الاولى هي باتحاد بن قردان نادي حمام لمف، تقريبا وصلنا 11 دقيقه لعب، دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين. نعطيكم التشكيل الاساسيه نتاع زوز فرق. الفريق الضيف حمام لمف بقياده شمس الدين الذوادي بدا بالتشكيله هذه: معز بن شريفيه، بهاء السلامي، عزيز القضاعي، لحبيب الغريري، فراس بن عمار، سانغاري ناموري، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، احمد بن تيبا، محمد علي المجري، محمد عزيز اليعقوبي. في المقابل سفيان الحدوسي مع بن قردان يبدا بالتشكيله هذه: لسعد الهمامي، ايمن العمري، صالح الحربي، لحبيب ياكن، فؤاد التيمومي، دانيال أبوة، محمد كمارا، نسيم شاشية، غازي العيادي، جيسلان رمضان، وعبد الوهاب بخوش. نذكر مقابلة زفر نضال بالطيف، حكم الفار هو هيثم جيرات. وفي الحقيقة خدمة كبيرة خاصة الباج أوفيسيال متاع نادي حمام لمف اللي كما سبق وحكينا عليها اليوم اختارت أنه لفيش تكون متاع الماتش فيها ملحمة بن قردان، شهداء متاع ملحمة بن قردان. وحتى قبل المقابلة كتبت: ما نجموش ننسى ونمر دون أن نقف إجلالا وتكبيرا للذكر الخالدة لملحمة بن قردان. وحطت كما قلت لافيش ونذكر حمام لمف كل وين تقابل منافس تعرف بالمدينة وإلا بالفريق وإلا بالمميزات متاع المدينة اللي باش تواجهها.
0: طبعا تحية السيد منذر جبناني رئيس النادي اللي طبعا هو رجل ولد الأعلام، دونك يعرف كيفاش يختار التسويق والصورة اللي تنجم تعبر. دونك برافو لنادي حمام لمف. إذا صفر مقابل صفر كل ملعب. هون نرجع مرة أخرى ناخذ التوقيت وعند رضا الخليفي في رادس. رضا التوقيت وانتيجة رضا.
1: وبالتوقيت 14 دقيقة لعب ودائما النتيجة ما زالت على حالها، التعادل صفر مقابل صفر بين الإفريقي والترجي الإنجليزي. منذ حين كانت توزيعة طويلة من فيليب كونزومبي، لكن الصفقة الجديدة كان في موقع مناسب ما استغلت الفرصة ومرت أمام الحارس حمد الغانمي بسهولة. تقريبا تلك الفرصة الوحيدة لحد الآن، الفرصة التي تستحق الذكر.
0: وفي صفاقس فوزي الوقت وانتيجة فوزي.
3: نفس التوقيت 14 دقيقة بين نادي الشيخ ونادي البنغلطي والتعادل 0-0.
0: نفس التوقيت في بن قردان سكا.
5: بالفعل نفس التوقيت. ونذكروا نهاية الشوط الأول في ديربي مدريد بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ملعب الرياض متروبوليتان. ونذكروا الاستاد هذا اللي ولا اسمه ملعب الرياض اللي هي شركة طيران. وتقريبا المدة متاع استغلال الملعب تكون 9 سنوات باسم ملعب الرياض متروبوليتان، وبعد ما كان اسمه ملعب واندا متروبوليتان.
0: واضح صفر مقابل صفر بين أتلتيكو والريال. تو زاد احنا بعدنا نفتح ملف اخر لانه فما مدرب مدرب الترجي برشا حديث انه سيتحول السوا بوخارست. وبعد ناخذ رايكم سي توفيق سي سمير، مع العلم انه لحد الان فما حتى تعليق رسمي ولا رد رسمي في موقع الترجي الرياضي التونسي.

0: 24 دقيقة إذا نعود في راديو سبور. خلينا نطلع على الملاعب والبداية تكون من رادس مع رضا الخليفي. رضا التوقيت وانتيجة رضا تفضل.
1: في رادس نلعب في دقيقة 23 وداعي من التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي. في الحقيقة نسق المباراة المحترم والنادي الإفريقي هو الأفضل هو الأحسن على الميدان سواء على مستوى نسبة امتلاك الكرة أو على مستوى الفرص والامتياز اللاعب فيليب كونزومبي اللي في زوز مناسبات توزيع الأولى كانت في التوزيع طويلة لكنها مرت أمام الصدقة جديدة في دقيقة 17 توزيع أخرى من نفس اللاعب لكن رأسية الخضراوي تمر كذلك بجانب المرمى وبعدها بدقيقة 19 توزيع من نفس اللاعب كوندومبي ورأسية أسامة الشريمي يمتد لها الحارس حمزة الغامي. تقريب سيطرة تكاد تكون كلية للنادي الإفريقي في المقابل بأن فريق الضيف الترجي الجرجيسي منكمش في الدفاع ويعتمد على الهجومات معاكسة ولم نلاحظ أي فرصة اللي نجم نقول فرصة اللي خلقت حارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ فرص عادية جدا باعتبار وأنه المهاجم كيبا سوي تقريب منعزل في خط الهجوم. هذا تقريبا ما تم في الدقائق اللي مرت.
0: عندك سيدا في الصفيقة هنا في الماتش هذا يا؟
2: لا بالنسبة
0: للسرعة
2: لا الكلام سري ده صحيح. أنا على الفرص اللي جات سواء الشريمي اللي ضيع فرصة بالرأس كان جاي مركز أكثر كان خطر الرفعة وهو جاي يجري دونك كان يحط راسه توندو تضرب الكره توندو برسك تدخل ولكن هو زاد عاونها مش تخرج. توقع بخلاف هذا بصراحه الصادق قديده وحده حسوا كانه ايزولي القدام ما فماش مسانده اللي حكينا فيها في البدايه على اساس انه سوا شريمي ولا زدان يكونوا هما اثنين مساندين بحكم اللي الخضراوي وكيزومبي على الاطراف دونك مطالبين مش على الاقل شكون مش يعاون الصادق قديده او يقلب المثلث مش على الأقل تلقى المساندة. بخلاف هذا بالنسبة للترجي الجرجيس كي باسوي قاعد يحارب وحده في الهجوم وقاعد يحاول مش على الأقل ينفذ زملائه ولكن زاد بدون جدوى.
0: خلنا نمشي للسباق زاد نعم نطلع على فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
3: مرحبا بك جميل. 25 دقيقة لعبة ممتدة في المباراة ما زال التعادل صفر صفر بين الشخصين البزلطي. اللعبة توقف بإشارة من الحكم كما يقولوا لنصيب من الراحة للاعبين والماء يشرب الماء يعني في المباراة هذه أمام جماهير غفيرة عدد. الحقيقة جمال المباراة يعني ما هيش في المستوى الراقي يعني لا الكور مخصوصة بين الدفاع النادي الشيخس ولا الدفاع النادي البنزرتي كما قلت لكم منذ البداية اللعب الكل على علي معلول يمين يسار يعني حتى مركز علي معلول مرة في الرياق الأيسر مرة في الرياق الأيمن لكن ما فماش خطورة على الزوز خلاص.
0: ما دام جبت علي معلول ما حقيقة العرض اللي جاء علي معلول يا فوز؟
3: عرض هو رسمي حسب الكواليس يعني من أهلي بالغازي لكن علي معلول يعني عودته نادي الشيخس يعني عقد لمدة 3 سنوات هي لتحضير المئوية يعني سنة 2028 الشيخس المئوية. يمكن علي معلول رد الجميل يعني في العمر هذا وخاصة يعني بعد دعوة المنتخب يعني تعزيز المنتخب الفترة هذه علي معلول يمكن تركيزه كله على نادي رالي الشيخس.
0: يعني تفضل العرض ولا لا ما جاوبتنيش انت قاعد تعمل في وصف
3: لا المديرة قررت يعني رفض العرض يعني
0: رفض العرض رسمي
3: لا خاطر علي معلول بالنسبة لي هو التوازن الاجتماعي التوازن العائلي التوازن الفني
0: دخلنا في الاجتماعي فوزي قدام الفلوس
3: سمحني يا جميل خلنا الجملة انتهي
0: ما ذا كان برشا فلوس وواعد اجتماعي شنو هذا انت اللول تلقى برشا فلوس يا فوزي نكملك يا فوزي انت اللول تلقى برشا فلوس زد تفكر في الاجتماعي والتاريخي واحد هذا كلام توا
3: لا انت جميل سي كملت المداخله نتاعك والتفاعل نتاعك انا قلت لك على الفريق نادي الشيخس الفضل على دور علي معلول توازن اجتماعي توازن اخلاقي انساني وتوازن فني في الفريق يعني خروج علي معلول يلزم عديد الاشياء تتغير في نادي الشيخس سلبا ماشي ايجابا فهمت يعني مش يعني هو القرار الاول والاخر بين المديره واللاعب الهيئة المديرة موقفها واضح عدم التفريط في علي معلول وعلي معلول ظهر لي ماهوش يعني باش يقول يمشي هذا بالنسبة للتوالي هذه فرصة المديرة الشيخسي ورين الدربالي والدفاع أخطر فرصة في المباراة.
0: ملاحظة أخرى فوزي قاعد نتابعه في التصوير لمباراة نادي الشيخسي والنادي البنزرتي ملاحظة أنه التصوير بعيد شوية فوزي معناتها يقلق شوية لأنه يلزم تكون أكثر سرية خاصة من الجهة متاع المدارج المغطات. يعني فهمتني ولا فهمتنيش فوزي؟ منعش
3: هذه ما نعرفش عليك متابع المباراة باش نبداو نعرفوا يعني تابع المباراة
0: عادك هيك تو باش نولي احنا نحكي بصفة عامة برا
3: لا لا المباراة هي راهي منقولة بالشركة الفار هي في بعض المباريات يعني الفار هي اللي تعطي السينيال يعني المعدات والكاميراوات تعطي المعدات تعطي السينيال
0: ماتش صفاقس باش نو مصور
3: اللي مصور بشركة الفار شركة الفار هي
0: تخش علينا مصورين كاميرات تاع عريس ولا حاجة هكا
3: لا لا هما موجودين 9 كاميرات يعني حتى قبل المباراة كنت متواجد يعني دور يعني 9 كاميرات لكن الطريقة الجديدة هي ماهيش الوطنية ولا إذاعة الديوان ديوان ديوان سبور اللي عندها التصوير التصوير تاخذ من شركة الفار هي اللي تعطي السينيال حتى إدارة التحكيم عندها سينيال توصل يعني للمباراة يعني كما نقولوا احنا منقول على كاميراوات ولا 9 والمباراة منقول على 3 ولا 4
0: احنا نحكيوا على موقع الكاميرا يا فوز موقع الكاميرا موقع الكاميرا مش على السينيال سينيال امريكي راه موقع الكاميرا ما انت ترى فيه من الملاعبية صغار برشا وبعيدة بعيدة التصويرة ليش حبيت نقول لك يا فوزي
3: انا مش متواجد قدام الشاشة كلامك يعني صحيح هذا بالنسبة لي نقول لك الكواليس فما القرار الأول والأخير هم المشاهدين وانت قاعد تشاهد يعني تعتبر من المشاهدين التصوير يمكن ماهوش ولا بد الأمور هذه
0: فوزي بيلانتي لأتليتيكو مدريد ما نعرفك تحب أتليتيكو مدريد انت
3: لا نحب الريال مدريد
0: اي ما نحي كلمه مدريد وحتى اتليتيكو ولا غالب
3: نحب مدريد برا
0: باهي وكا وحب مدريد وكا ولا ثم ضربه جزاء اذا كان ما فماش وضعيه تسلل فمنه ملا خطا من هويس ملا خطا بدائي هذا شوف فماش مدافع يعمل هكا طب ليه هذا في الريال سي توفيق تفضل يا سي توفيق نحب الاجابه فماش مدافع في فريق صحيح. بالشكل هذا عم خطا بهذا فما يفسر
2: يصير
0: شو يصير وين يصير وين
2: موجود
0: يصير؟
2: في كل
0: وين يصير هذا
2: اغلبيه المدافعين تبقى فما
0: هو حتى
2: لاعبيه
0: اتلتيكو يطالبوا بضربه يطالبوا بورقه حمراء مش
2: ورقه حمراء المفروض حمراء
0: ورقه حمراء
2: هل ترتقي
0: لا مانيش عارف انا كيفاش
2: ترتقي او لا ترتقي
4: فرصه واعده قدام الشباك نتاع هدف فما عرقله دونك ضربه جزاء مع ورقه حمراء
0: توفيق لا اخذ كيفاش شدوا من يده يودي معقوله
4: هكا مره هيوسن معناها
0: اخذ
4: ساعات يتسكر في مخه واللي يعمل في اخطاء بدائيه من موسم الفار
0: باش يمنعوه لا هو باش يشوف لا لانه ما ينجمش يمشي للتسلل ما التسلل ما عيطولوش راه هو باش عيطولو هل بطاقه حمراء ولا لا فقط هي التسلل ما عيطولوش كان جا التسلل ما عيطولوش ما دام عيطولو يا بطاقه حمراء والا خارج المنطقه اجى ثبت
2: لا ضرب جزاء
0: ضرب جزاء بطاقه حمراء باش يقولوا له
2: داخل 18
0: داخل 18 دونك قالوا له داخل دونك امور واحد اما على الباخذ من بداتي بدات من برا لكن مره وكملها لدي
4: لعبه تريكو جمال استحوذ على الكوره وسيطر على الكوره معناها نجم يحطها في الشباك يعني اذا ترتقي ورقه حمراء نصورها
0: يا باش يقول شوف القرار شنو
2: حمراء
0: حمراء باش يمد له حمراء باش ينحاها يعطيها حمراء قلت لك
4: لا اكيد انه فرصه واعده
0: تفضيحه تشانيس قداش الوقت وفنا وقت البينالتي جات
5: دقيقه 51 الخطا من هوسن اللي كما قلت نحى الورقه الصفراء وبش يعطيه الورقه الحمراء في اللحظات هذه الحكم مع كان انقذ والده سيميوني بضربه الجزاء هذه خاصه كان غضب كبير من دياغو سيميوني بكري شويه من بعد الابن سيميوني هو اللي كان وراء ضربه الجزاء في انتظار تنفيذها اما في الحقيقه بالصور ظهر ورقه الورقه الحمراء مستحقه وما كانش فما ورجو دونك ضربه جزاء صحيحه
0: لي والله لاني مصدق مدافع في الريال يعمل هكا سي توفيق راه
5: كان فما تخوف من ربما كوناتي انه يغلط في ريال مدريد او المجال لكن هو سنو اللي قاعد يغلط تو
0: هبط هذا دونك تبعه ضربه جزاء ديريكت ما فهمتش انا استفيق جات تابع برشلونه هذه الخطاره ومن بكري ويتكلم ساكت من بكري ساكت صمت عمي
2: لا علاش
4: ما عيطوش المنتخب
2: برشلونه
0: ما عيطوش لاعب
4: رعيب عيط كوبارسي معناها اقل منه قصر توفيق وما عيطش هذا لانه يعرف يقوم باخطاء كارثيه معناها تقضي على الفريق من الموسم
0: يسجل
5: جريمالدو هو صاحب الهدف
0: جريمالدو دونك اتليتيكو يتقدم متقدم واحد
4: بلاش بس صعب المهم على الريال تو
0: خاصه مش شفت الاندفاع نتاع
4: الفريق اتليتيكو قدام النقص العددي هذا
0: دونك واحد بلاش لاتليتيكو مدريد قدام ريال مدريد، والريال باش يكمل بنقص عددي بعد اقصاء ويسن اللي اللي كان تسبب في ضربه الجزاء وهو خرج ورقه حمراء. ناخذ التوقيت ونتيجه في رادس وفي صفاقس. رادس رضا الخليفي
1: في رادس نلعب في الدقيقه 33 والسيطره تكاد تكون كليه للنادي الافريقي. في الحقيقه النادي الافريقي ممتاز للغايه، يلعب كوره جميله سريعه لكن اللمسه الاخيره غايبه تماما، وال تقريبا ثلاثة فرص تحصل عليها في الدقائق لمرة دقيقة 28 توزيعة طويلة من كوزومبي وأوسيما شريمي للمرة الثانية يتفنن في إهدار فرصة افتتاح النتيجة. دقيقة 32 توزيعة أخرى من معتز الزدام وشريمي يهدر فرصة مرة أخرى. دقيقة 33 تصويبة من معتز الزدام وحمد الغانمي رزع. كما قلت الجميع تقريبا السيطرة تكاد تكون كلية للنادي الأفريقي، ولا أهم من ذلك أنه النادي الأفريقي قاعد يلعب، قاعد ينوع في اللعب بتاعه،
0: قاعد يدور
1: في
0: الكره،
1: في
0: الاخير قاعد
1: يقدم
0: فيه
1: اداء محترم
0: للغايه. باهي خلينا نشوفوا صفاقس. نعم نطلع على فوزي الخامسي، تفضل يا فوزي.
3: 34 دقيقه لعب في المباراه، ما زالت عاده 0-0 بين نادي صفاقس ونادي البنزرتي. كما قلت لك الاداء ماهوش يعني ممتاز جدا بين زوج فرق، يعني فما لعب مقطع، فما الدفاع يدخل عديد مرات، لكن دول خطوره على حراس المرمى بالنسبه لحارس يوسف مخطوف ولا حارس حمد احمد.
0: واضح باهي نيس، فما تغيرت في
5: فقط نذكر زاد 33 دقيقة في مباراة اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف، دائما التعادل 0-0 مع التغييرات اللي قاعدة صارت في اللحظات هذه، خاصة دخول اللاعب ديوموندي اللاعب الإيفواري مكان فينيسيوس جونيور، وخرج أردا جولر ودخل روديغار، هذا مفهوم بما أنه عنده نقص بعد الورقة الحمراء بتاع هوسن، دونك روديغار يدخل في محور الدفاع صحبة إبراهيم كوناتي.
0: صفاقس ماركيت، خلينا نشوفوا فوزي. يا فوزي تفضل يا فوزي.
3: مرحبا بالجميع، يعني كالعاده صاحب الحلول علي معلول، يعني كوره يعني توزيعه اللاعب المنتدب الجديد لوي سراعي يخرج الكوره لمسه سحريه، يخرج المهاجم جونتا امام الحارس جونتا رد الدون يعني الدون يعني دون يعني يعني تلفيس الكرة، خلى الكرة لمسة برك، يعني الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي في الدقيقة 35.
0: إذا واحد بلاش نادي صفاقسي سي سمير، نادي صفاقسي اللي الحقيقة شفناه أخطر منذ
4: صحيح منذ بداية المباراة جمال من الدقائق الأولى، ورى نادي صفاقسي أنه هو اللي خذا المبادرة في استحواذ على الكرة في صنع الفرص.
0: هاو الهدف تبع مع بعضنا، شوف علي معلول الكرة من علي معلول التمريرة على مستوى المحور الاول تتعدى،
4: التمويه من
0: التمويه ذكي برشا، تمويه
4: لاعب صفاقسي ما تراعي خليها كره تعدى المهاجم، ما لقى حتى اي صعوبه شحط كره في الشبكه بلمسه واحده حتى في الكبير
0: اليوم اللي هذاك هو لولندو هذا هو اللي سهل.
4: احنا شوف تقييم الهدف سجل تقييم في الدقيقه 34، تحس نادي الصفاقسي عنده الامكانيات البشريه باش يصنع اللعب وباش يمشي لقدام برشا وباش يتحسن كما يجب، لكن تحس انه شوف 30 دقيقه تحس انه فما حلقه مفقوده في نادي الصفاقسي، ناقصه حاجه كالكيسوكي كلوش اللي خلت نادي الصفاقسي ممكن ما هوش يقدم في المردود الطيب والمردود اللي ينتظروا منه، خاصه كافكتيف ما شاء الله عندهم لاعبين ممتازين في وسط الميدان، عنده مهاجمين هيد بلوافي، عنده ليلوندو في الهجوم الترايعي دونك، لكن جسم سيطرته في ال 34 دقيقه هذه بهدف راه جميل. معلول اكيد ممكن كنت جبت مع فوزي بكري على تنقله للاهلي بنغازي، كان ان رانا معلول توا جمال هو الهويه نادي الصفاقسي توا حاليا، لو يغادر هو نادي الصفاقسي معلول النادي الصفاقسي يذيع في في في مهب الريح، لانه تحس انه هو اللي قاعد وراء المجموعه معنويا وفنيا وقاعد فريق ممتاز جدا بون ليدر قاعد هو
0: اللي فوزي يطلب الغطخ. شوفوا هل تم الغاء الهدف ولا شنو؟ تفضل يا فوزي.
3: نترقب جمال يعني بعد علينا على دفع الحكم حسين بن سياسي، يعني ترقب في إشارة من الفار، هل أشار له الفار؟ هدف هدف رسمي،
4: هدف رسمي
0: واضح،
3: هدف رسمي
5: واضح. هو فقط لوليندو جمال للمقابله الثانيه على التوالي، بعد ما سجل في المقابله الفارطة سجل في المقابله هذه، دونك الملاعب هذا عمره 22 سنه فقط، نذكره هو كونغولي وقاعد ياكد من مقابله الى اخرى.
0: تعليق سي توفيق على الهدف ممتاز، خاصه الكره التمرير من علي معلول،
2: شفت الذكاء تاع علي معلول معناها ما حطاش اون كلوش خاطر يعرف اللي ترى قداش طول وشكون قدامه، حتى له في مكان اللي نجم يعمل كنترول في 18 او يدور بها او يخليها لزميله، وهذا اللي صار. شوف كيفاش ترى خلاها، والغلطه نتاع المدافع نتاع نادر البنزرتي اللي كان مع اللاعب ليلو هذا واخر لحظه سايبه. بالعكس انت لازم تكمل المركاج نتاعك جوسكو حتى لاخر لحظه، اما تخليه بالشكل هذاك شو حسن التوقع نتاع اللاعب نتاع النادي نتاع النادي الصفاقسي المهاجم كيفاش معناها كمل لاخر لحظه، وخطا نتاع مدافع النادي البنزرتي اللي ما كملش العمل نتاعه، وهذاك علاش
4: انا الهدف جاي. باش ناكد على علي معلول ولابس في قناه اون سبور عند احمد شوبير عنده برنامج رياضي وقد دعوت علي معلول قال لي هل أخطأ الأهلي لما تخلى على علي معلول، يعني التو ما يأمنوا به كقيمة فنية وك يعني إنلوجون في الأهلي المصري. دونك علي معلول قاعد يأكد من جولة الأخرى أنه رجع 10 سنوات للوراء، قاعد يقوم بكل شيء بدنيا ما شاء الله عليه، قاعد يتنقل في على كل أرجاء الملعب، قاعد وراء كل فرصة للنادي الصفاقسي. دونك ما نجم إلا ننوه باللاعب هذا اللي نعتبره يعني من أحسن اللاعبين في تونس عبر التاريخ.
0: باهي خلينا نمشي نشوف رضا التوقيت والنتيجه في رادس. رضا تفضل.
1: نلعب في الدقيقه 39 ودائما النتيجه لحالها التعادل 0-0 بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي في مباراه سيطر عليها النادي الافريقي بالطول والعرض ويحضرها تقريبا حوالي 15,000 متفرجا.
0: والهدف الثاني شد عندك يا فوزي، الهدف الثاني لاتلتيكو مدريد كيفاش الهدف وتنتابعه مع بعضنا. دونك هدف ممتاز، هدف ثاني الحقيقه سيطره مطلقه لاتلتيكو مدريد
5: الكندي جوناتان دافيد
0: هو اللي سجل الهدف الثاني تحت انهيار فريق الريال بعد ما تسبب طبعا هويسن في ضربه جزاء وخرج ورقه حمراء يلعب نقص عددي. شوفوا الحيره حتى على مورينو وها سي توفيق اكيد باش تلقى تصريح ناري اليوم
2: ما تقلق
0: يعني.
2: كل ما يمشي الغادي
0: هيك
2: يعرف
0: اخذ الهدف. شوف الهدف كالعادة فما يعني فما خدمة كبيرة، هل فما ما فماش تسلل، هو هدف ممتاز فماش تسلل،
5: الخطأ في مشترك في المحور
2: في المحور في قلب الدفاع روديغير و كوناتي هيك ولا
5: كوناتي
2: دوك هيك. شوف الهدف هو يصير في أكبر النوادر كان في تونس يعملوا المدافعين أخطاء بدائية بالشكل هذا،
5: خطأ في أكبر العائلة
2: صحيح كدير في بطولتنا
4: لو ديزاكسيون مشى مع بعضهم في نفس اتجاه الكرة جمال وخلاه وظهرهم عليها عليا في زمل في الفوتبول في المنظومة الدفاعية متاع الأربع مدافعين التالي
2: صحيح ما عندنا من لوم على أولادنا
0: لا سيزون واضح
4: الريال سنة
0: الموسم واضح
2: بالنسبة لجماهير ريال مدريد لا نجم يرجع
0: على بكرة يرجع إن شاء الله يرجع
2: كان برشلونة كان برشلونة تهرب 6 نقاط
0: هي تو 6 نقاط
2: هم ديجا 6
0: اي تو 6 بالنتيجة هذه
2: مبروك عليكم كام جورني نقول لكم مبروك عليكم البطولة
4: لا برشلونة سنة
0: لا غالب شيء ما حبش يقتنع
2: فريق مش مبروك فكرك المسلسل أنت ولا حد
4: هذاك هم برشلونة نسق شوف الأهداف ونوعية الأهداف
2: عندهم مهاجم هو ما عندهمش
4: ما عندهم
2: مش كون برافينا ولا
4: برافينيا شكون مهاجم وهمي
2: يوكل فيه
4: يمين
2: دونك يا خويا يعطيه في الكافيار يا سي سامي يوكل فيه في الكافيار
0: وكريم أديمي على البانكو
2: دونك وقت اللي خويا كل أبيل يعطيك باس كما اللي شفت البارح يعني التمريرات نتاعو بالدقه هيك وسويفون لابيل
4: اي واحد يسجل معايا اي لاعب يسجل
2: دونك عندك رافينيا وعندك يامال انت الموضوع ورودري في الوسط خلاص
0: شكرا استفيق
2: كل مباراه النجم يسجلوا خمسه سته سبعه
0: اعتراف خمسه موزيكا بعد نرجع

ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح باش نعمل قبل قديه فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق طرف زون في الظهر في قلب تفتليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمه للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي وتير ما تستناش شكون يخليك اونترتون تكربس فرقع تخمامك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس با

0: راديو سبور نهاية الأشواط الأولى في رادس ناخذوا التوقيت وانتيجة مع عند رضا هكا ولا رضا نهاية الشوط الأول
1: بالفعل كمان نهاية الشوط الأول على نتيجة تعادل صفر مقابل صفر بين النادي الأفريقي والترجي الجرجي
0: مع العلم رضا ثبت لنا في حكاية ريجي كامب بعد نرجو لكم
1: إن شاء الله
0: شوفوا فوزي في سباق فوزي
1: إن شاء الله
0: الشوط الأول تفضل فوزي
2: مرحبا بك جميعا نهاية الشوط الأول بتقدم لصالح النادي الأفريقي هدف لصفر هدف الدقيقة 35 عن طريق جوسنا لولاندو الحق يقال في الشوط الأول اكتشاف اللعب المنتدب الجديد لؤي طراعي اللي حرك يعني الهجوم النادي الصفاقسي وكان مساندة مطلقة على الرواق الأيسر لعلي معلول وقلع قيس الدفاع النادي الغربي المنضبط
0: اي فوزي حبيت نفكرك اللي الاتلتيكو ربح الريال فين بلاش جوست قيد عندك
2: نزلوا في الشوط وذكرني بكون الريال تلعب بعشرة بعد الورقة الحمراء والضربة الجزاء
0: واضح هكا هكا معلوماتنا كاملة دوم
3: عندوش خبير ولا مدرب تراس
0: عندك لا ما عندوش فوزي ما عندوش
3: حد
0: حد طيب لميري
2: نعم
0: لا قال لك عندكش خبر على ريجي كامب نتاع الترجي
2: يعني عنده عرض باش يخرج بالترجي
0: ما قلت لكش ما عندوش حيروح حدو طيب لميري هتوارجو لك يا فوز تورجو لك نتائج نيس فما في بنغردان زاده
4: في بنغردان نضال بالطيف على نهاية الشوط الأول منذ لحظات على نتيجة التعادل صفر مقابل صفر مع كان هدف ملغى لنادي حمام لم في المقابلة هذه دونك النتيجة تاع الشوط الأول صفر مقابل صفر
0: باش توفيق إذا صفر مقابل صفر في رادس صفر مقابل صفر في بنغردان وحمام لمف وواحد بلاش نادي صفاقسي النادي البنزرتي عموما هل كنت تنتظر نتائج هذه أنت؟
3: لا كنت ننتظر النادي الفريقي مش يلقى صعوبات في البدايه وهذا اللي صار ورغم المحاولات ورغم الفرص اللي جات ولكن التجسيم اليوم غايب عن النادي الفريقي طيب سي با لا بروميير فوا ضد حمام سوسه نفس الشيء ضد المتلاوي نفس الشيء ف الشوط الثاني يتغير النادي الفريقي ويخلق عده فرص ويسجل ويفوز باقل مجهود ممكن في الشوط الثاني ولكن مش كل مره تسلم الجره لانه ترجي جرجيس عنده هجمات مرتدة وعنده جرتيلة على البنك وعنده زادة كيف كيف كباسوي موجود وعنده لاعبين اللي يمكن يدخلهم الشوط الثاني اللي عندهم السرعة الكافية نجم يفاجئوك ولكن في الشيماء اللي بدأ به ماهر كنزاري بصراحة معناها عنده إشكالية في وسط الميدان في إكمال الهجمة معناها سيدو خان شريمي وزدان ما فهم ولا مساندة للهجمة أشاك فوا صدام يخدم على اليمين هو زعلوني وكيزومبي ونجحوا مش يتعدوا في الجهة اليمين ورفعوا وعكسوا ولكن اللي جايين من الجهة اليسار خضروا اليوم ما قدموا ولا شيء الشوط الأول وهذا كيف كيف حتى شريمي كي جاي من الخلف دائما متأخر خطوة أو اثنين وك علاش النادي الفريقي ما سجلش في المقابل ترجي جرجيس وحارسوا أبلوا البلاء الحسني إلى حد الآن
0: سي سمير في صفاقس هدف وحيد ان صفاقس ينهي يعني متقدم عن النادي البنزرتي
5: صحيح جمال هدف في صفر الشوط الاول جسم السيطره الميدانيه الكبيره اللي افرضها النادي الصفاقسي على النادي البنزرتي والحق يقال النادي البنزرتي ظاهر نتنقل النادي الصفاقسي انه من اجل غلق المنافذ وعدم قبول اهداف ولما لا العوده بنقطه لكن النادي الصفاقسي الضغط الرهيب اللي عمل قدمه النادي الصفاقسي مع يعني تالق علي معلول والتراعي اللي

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة السياحة تؤكد أن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضة إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 27 و2000 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضة إشهارية مخصصة لهذا الغرض. مضيفة الوزارة في جوابها عن سؤال كتابي تقدم به أحد النواب بأن المقطع المتداول هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، وأنه يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة الداخلية للسنوات 24 و2000 و25 و2026 و2000. اللجنة الجهوية للنظر في مطالب الإدماج من التعليم الخاص إلى العمومي بولاية بن عروس توافق إلى حدود نهاية شهر أوت المنقضي على 1050 مطلبا للإدماج تقدم بها التلاميذ من الإعدادي والثانوي طلبا للالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي. ومن المنتظر وفق مصالح المندوبية الجهوية للتربية بابن عروس أن يرتفع هذا العدد بالنظر للعدد الكبير من المطالب الواردة على المندوبية والجري دراستها والمرور بعد الموافقة عليها لإعطاء الإذن لطالبي في أقرب الأجال للالتحاق بالمؤسسات التي تم توجيههم إليها. كما نظرت اللجنة الجهوية للإسعاف بالعودة المدرسية في 140 مطلبا تم إسعاف أصحابهم من التلاميذ المنقطعين للالتحاق من جديد بمقاعد الدراسة ومواصلة مشوارهم الدراسية. المغرب يستعد لإجراء انتخابات تشريعية هذا الأسبوع على انتخاب 395 عضوا في مجلس النواب وسط أجواء انتخابية هادئة نسبيا مع انتقال جزء متزايد من الحملات الانتخابية إلى الفضاء الرقمي مقارنة بانتخابات 21 و2000. ويتنافس 27 حزبا سياسيا في الانتخابات التي تأتي بحسب محللين في سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط يفرض على الأحزاب تقديم إجابات مقنعة بشأن البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل تراجع ثقة شريحة من الناخبين في العمل السياسي واستمرار العزوف الانتخابي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول في تصريحات لشبكة CNN إن الحصار على إيران لا يزال قائما، مضيفا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كشف أن البحرية الأمريكية رافقت نقل أكثر من مليار برميل من النفط من حلفاء واشنطن في الخليج إلى الأسواق العالمية. ختاماً، السلطات الروسية تعلن اليوم رصد أكثر من 1000 هجوم سبراني استهدف الانتخابات التشريعية بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير من التصويت وسط اتهامات الروسية بمحاولات لعرقلة العملية الانتخابية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر أف أم، تندانس تندانس،
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا. اخر موعد يجمعنا معكم الاسبوع هذايا في فقره توندونس. كما تعرفوا نهار الاحد نحكي على الارقام. رقم اليوم رقم ضخم هو 3.5 مليار من الدولارات. شكون يحط الفلوس هذوما؟ هي شركه ميسترال اي اللي هي فرنسيه الجنسيه واللي تعلن عن جوله تمويل استثنائيه تم تقديرها ب 3.5 مليار من الدولارات باش تكون الاضخم لشركه ذكاء اصطناعي أوروبية حتى لتو. هذا في خضم المنافسة القوية مع العمالقة الأمريكان والصينيين. تقارير خرجت على موقع تيك ستارت أبس تقول اللي كون الجولة هذه تمثل منعطف استراتيجي لميسترال واللي راهن عليها برشا ناس على تراجعها أمام ضخامة الميزانيات الأمريكية والصينية، لكن التمويل الجديد باش يعطيها شحنة كافية لتطوير نماذجها المفتوحة المصدر خاصة باش تنافس الجي بي تي 6 والجيميناي في قطاع المؤسسات. الصفقة هذه باش يكون عندها أبعاد تفوت الأرقام المالية. علاش؟ على خاطر نلقاوها تجي في نفس السياق نتاع المساعي الأوروبية للحفاظ على لاعب محلي قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي في وقت تكثف فيه بروكسل ضغطها التنظيمي على النماذج الأمريكية وتحاول تبني سيادة رقمية متكاملة. ورغم حجم التمويل اللي عاود نذكر به 3 مليارات ونص من الدولارات، ميسترال عندها تحدي وجودي يتمثل في مجارات وستيرة النماذج المغلقة واللي تحط فيها أوبن آي وجوجل وانتروبيك مليارات الدولارات. بعض المحللين يراوي لكون النماذج المفتوحة المصدر مازالت موجودة قدام النماذج الملكية في مجالات الأداء المتقدم. نعود نذكر برقم اليوم جولة تمويلية تحب تتحصل بها شركة الميسترال آي الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مبلغ قدره 3 مليارات ونصف من الدولارات. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في لمن
0: جوهر اف ام. توندونس توندونس
5: حبوني كيما عمو كل يوم الرهم وقت تعبها ما نجمشي لازمني حاضر باش ناكل الحاضر شكون اللي قالك ما تكلفش قدامي خطاوي ما لازمنيش خاوي والخطوه لازم ما نفلتش لازم خايب ما نصدقش.

0: 5:12. مرحبا بكم السادة المستمعين والمشاهدين، تحية لكل اللي خلطوا علينا توا في الجزء الثاني من راديو سبورت. طبعا تحية للي بدأوا معنا من ماضي ثلاثة حتى التوا، واللي طبعا خلطوا علينا كما قلت توا ينتلقوا معنا حتى للسبعة، خاصة السادة المشاهدين عبر جوهرة تي في، وخاصة زادا المقيمين خارج حدود الوطن. طبعا زادا كذلك من خلال الباج متاعنا، من خلال الباسبورت اللي نجم تفرجوا في اللايف ستريمينج متاعنا. يحضر بحضنا سي توفيق زعبوب وسي سامير جويلي يعني سدوادي وكامل الفريق لتأمين بقية ما تبقى في راديو سبور. طبعا قاعدين نتابعوا في المقابلات المؤجلة في أشواطها الثانية في كل من رادس وصفاقس، ونتابعوا كذلك في اللقاء أتلتيكو مدريد والريال حاليا 2-1 بعد ما تدارك الريال، أو خلينا نقوله ذل الفارق منذ لحظات، لكن قاعدين نلعبوا في الوقت بدل الضائع. هل يعود الريال وإلا يتمكن الأتلتيكو من الفوز؟ حاليا تقدم كما قلت الأتلتيكو 2-1 على حساب ريال مدريد مع ضغط متواصل من فريق ريال مدريد في اللحظات هذية. خلينا نعمل طلع على الملاعب طبعا ونمشي إلى رضا الخليفي في رادس. رضا مرحبا بك. رضا
1: أهلا بك جمال. في رادس عنا 9 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني بين النادي الافريقي والترجي التبليسي، والنتيجة لازالت التعادل 0-0. النادي الافريقي على غرار الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بقوة من خلال تنويع اللعب والهجومات المعاكسة والفرص والمخالفات، تقريبا حوالي 3 فرص منذ انطلاق الشوط الثاني. دقيقة 2 توزيع من غيث الزعلوني ورأسية أسامة الشريمي تمر بجانب القائم، أسامة الشريمي لحد الآن تفنن في إهدار نحو 4 فرص على التسجيل. دقيقة 5 أسامة الشريمي يعطي باس حلو الكيزومبي، هذا الأخير كان وجه لوجه لكن الامتياز كان للحارس حمد الغامي. دقيقة 7 معتز الصداب يعطي باس حلو لغيث الزعلوني، لكن تصويب هذا الأخير يتصدرها الحارس حمزة الغامي. حاليا كان ثم هجوم معاكس الترجي الجنسي عن طريق أمير التجوري، تقع قصر الحكم يعطي مخالفة الترجي الجنسي، المخالفة تمت حوالي تقريبا 25 متر، ما زال ما تنفلتش. حاليا نلعب في الدقيقة 10 التعادل 0-0 مع أفضلية كبيرة جدا للنادي الأفريقي أمام الترجي الجنسي.
0: خل نشوفوا في صفاقس ولا شنو تحبوا التغييرات سي سمير؟ التغييرات كان فما تغييرات رضاعتنا التغييرات
1: بالفعل جمال. تغيير وحيد هو في تشكيلة النادي الافريقي، دخول ايمن الحارسي مكان حمزة الخضراوي، والملاحظة الثانية انه الحكم حمزة سعيد لحد الان وضع زوز انذارات، واحد للنادي الافريقي لغيث الزعلوني والاخر للترجي الجريسي للاعب صادق التوس.
0: نرجع لك من بعد فيما يخص ريجي كامب مدرب الترجي. به نشوف فوزي الخماسي في صفاقس توقيت وانتجه فوزي
2: 51 دقيقة لعب في المباراة، يعني 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، ما زال تقدم لصالح نادي الرياضي الشيخ هدف لصفر، هدف في الدقيقة 35 بالمباراة عن طريق اللاعب جونس لولاندو. بين الشوطين تغيير وحيد، خروج فاروق بوغطفة وخروج عين بالنادي بالضبط، تغيير وحيد. انتبه المحاولة من النادي الشيخ في المناطق و 6 أمتار. لؤي تراي لاعب حتى في 10-5 دقائق هذوما كان لاعب ممتاز، يساري ممتاز جدا، يعني دفاع
0: يعني نادي صفاقس يربحوا الانتداب هذا يا فوزي، هكا ولا
2: انتداب اللحظات الاخيره، لكن انتداب ممتاز جدا.
0: باهي خلينا نشوفوا في بنقردين انيس.
3: في بنقردين مازال التعادل 0-0 بين الاتحاد بنقردين ونادي حمام الانف. نذكر المقابله هذه مؤجله من الجوله الاولى اياب، 51 دقيقه تعادل 0-0 بين الفريقين.
0: بينما في رادس الافريقي سجل، هكا ولا رضا؟ تفضل رضا.
1: بالفعل جمال، الهدف الاول للنادي الافريقي في دقيقه 56. كيلزوبي لحد الان يمكن اعتباره نقطه قوه الفريق، يهرب على اليمين يوزع، وصادق خديته كان حر انطلاق في موقع مناسب، وبتسويبة سهلة أرضية يلقى روحه ويمضي الهدف الأول لصالح النادي الأفريقي في الدقيقة 56. تصبح النتيجة هدف ببلاش أمام الترجي التبليسي في أجواء كبيرة وكبيرة جدا. ما نجمش نحكي لك جمال على مدرجات النادي الأفريقي، أين اشتعلت الأضواء وتنوعت الشماريخ، حوالي 20,000 متفرج يحضرون هذه المباراة، وفما زوج تغييرات لحد الآن للترجي التبليسي تنقل عليهم في الدقائق القادمة إن شاء الله.
0: واضح. إذا شو رأيك في هدف الفريق سي فواسي توفيق زعبوب؟
4: لا هدف ممتاز، قلنا أن نادي الفريق الشوط الثاني يتحول هذاك اللي صار
0: مع نهاية الدربي مدينة مدريد بفوز الأتليتيكو على الريال 2-1. تفضل.
4: مبروك عليهم. بالنسبة للتحول هو دخول الحرزي على الجهة اليسار مكان الخضراو وعطى الحرية الكاملة لكيزومبي مش يفتح الجبهة اللي على اليمين، وعلى أثر هجمة خطأ فادع من ظهير اليسار بتاع الترجي جرجيس، كيفاش تعامل مع الخصم بالشكل هذا، كيفاش خلاله كان الكرة خرجها ركنية وانتهى الأمر. علاش تحب تعمل حاجات بعد ساعات في أوقات اللي وفي مكان اللي من المفروض أنك تكون أكثر حرص على عدم القيام بأخطاء بالشكل هذا. استغلوا النادي الأفريقي كما يلزم، باس هم بروفوندور حطها في اللاكس والصادق بدون رخاب جاي من الخلف وبساقه اليمين حطها في زاوية، فهدف مقابل صفر. طيب مش تتغير المعطيات لأنه النادي الأفريقي تحس اللي رجوعه الشوط الثاني بأكثر عزيمة وأكثر إصرار
0: للتسجيل.
4: التسجيل بالرغم اللي جمال جات فرصة للتجوري انفرد من نص الملعب، ولكن نقصته السرعة أنه يكمل المجهود اللي قام به 30 متر هو يركض بالكورة واللاعبين النادي الأفريقي يركض وراه، ولكن في الأخير من المدافعين النادي الأفريقي رجعوا وجات فرصة سانحة للتسجيل، وعلى أثره جات مخالفة بدون أي خطورة على مرمى النادي الأفريقي.
0: تعليق سي سمير على تقدم النادي الأفريقي
5: أكيد
0: مستحق يظل له.
5: نكمل نبدأ من نكمل توفيق. شوف مرة أخرى اللي كان يتيم على جوار دي كلوار يا جمال عنده مهمة جدا. أن جوار دي كلوار بيكون إكسبلوزيف يكون بويسان، شفناه معناه كيزومبي كيفاش عمل سبرنت على مدافع ترجي جرجيس كيفاش هرب عليه باك الإكسبلوزيفية هذيك متاعه مع تفلسف نوعا ما من مدافع ترجي جرجيس كان يجب كما قال توفيق خرج كرة وتفادى الخطر، لكن يعني القوة البدنية والعضلية متاع كيزومبي خلاته يتفوق على في الديوال هذا ويخرج كرة معناها في طبق من ذهب للقديدة اللي ملقاه ولا حتى صعوبة باش يحط كرة في الشبكة. انتصار يعني أو هدف يترجم السيطرة الكلية منذ بداية الشوط الأول لدى الفريق. شفنا ترجي جريس جمال ما شفناش هجوميا، شفناه يدافع برك ما حاولش يطلع الهجوم، ما فماش توازن في الخطة متاع المدرب بين الدفاع والهجوم، تعتمد على الدفاع لما افتك كورة ما يعرفش يعمل بيها في الهجوم. الشيء اللي خلاه معنا تقريبا ما خلق ولا فرصة خطيرة منذ بداية الشوط الأول. دونك على ترجي جريس أنه يغير في الخطة الهجومية متاعه ويحاول يمشي قدام شوية ويضيق الخناق على دفاعنا الفريقي حتى إذا كان يحب يرجع في النتيجة.
3: هو فقط جمال محمد صادق قديدة 4 مقابلات إلى حد الآن مع النادي الأفريقي، 4 أهداف تقريبا المنقذ في كل المقابلات. البداية كانت في المتلوي تسجيل أولى أهدافه، ثم سجل ضد جوليبا المالي في ملعب حمادي العقر ببيراتس الهدف الوحيد في المقابلة، وأيضا سجل ضد جوليبا في باماكو وقت الهدف الأول في المقابلة اللي فات 2-2. ونذكروا أنه الملاعب هذا لأول مرة تم دعوته إلى المنتخب الوطني التونسي في الليستة الأخيرة، دونك باش يكون حاضر في الزوز مقابلات في الليستة نهار 24 ضد أوغندا و 28 سبتمبر ضد بوتسوانا في راتس.
0: باهي دونك هذه تقريبا فكرة أولية. خلينا نسألوا رضا إذا كان عنده معطيات حول موضوع ريجي كامب. رضا تفضل.
1: بالفعل جمال الخبر اللي كنت قلته انت في بدايه الحصه صحيح، هو رئيس نادي استواء بوخارست ابدى رغبه كبيره في التعاقد مع مدرب الترجي ريجي كومب، وابدى حتى رغبه اكثر من ذلك في دفع الشرط الجزائي حوالي 150,000 يورو تقريبا نصف مليار بالمليمات التونسيه. لكن مسؤول الترجي يكون في اتصال بينهم بين الشوطين، ما عندهم حتى عند الخبر ما حاجه رسميه، باعتبار خاصه وان الفريق في صاد والمدرب صاد يشرف على التحضيرات في عين درهم كذا ما يكون، وربما غضوها أو بعض غضوها بسياقة على النقاط مساعدة المدرب في هذا. لكن ريجي كوم اللي يقولوني ريجي كوم مربوطة بعقد مع الترجي تقريبا لمدة 2 مواسم، وما يزيد يأكدون ما هوش هو المدرب ولا رئيس نادي استواء بوخارست اللي قرر يخرج المدرب ولا لا، وأنا ما القرار في يد الترجي. وجماعة مسؤولي الترجي يتكلموا من نقطة قوة أنه حسب ما موجود الفصول في العقد اللي ما نجمش يغادر إلا بترخيص من الترجي
0: ولا
4: بموافقة الترجي. شنو عقد؟
0: هي هاو قال لك هما مسؤولي الترجي قال لك راه عنده عقد.
4: اي البنود فيهم في صورة ما اني نغادر قداش مش نعطيك، وفي صورة ما انت تقيلني قداش مش تعطيني، هذو هما العقود المعمولة. لو كذا عنده هو في العقد متاعه لو يغادر يعطي 3 شهور للترجي الرياضي، أو العكس لو هو تاع تم إقالته ياخذ 3 شهور.
0: يعني ماهيش مشكلة تقول أنت
4: بالنسبة لي هو إذا صحت الخبر، لأنه تو لحد الآن معناها فما تكذيب رسمي من الترجي الرياضي على أساس أن المدرب يختم على روحه في عند راح. دونك وقت اللي تبدأ الأمور الرسمية نرجعوا للعقود. أنا مش تقول لي الترجي هو اللي يتحكم في مصيره، نقول لك إيش مكتوب في العقد.
0: به يعني عندك تفاصيل أخرى؟
3: لا فقط جيجي بيكالي اللي هو المالك لفريق استواء بوخارست كان في تصريح صحفي لصحيفة فاناتيك الرومانية أكد أنه لورينسيو ريجا كامب باش يكون هو المدرب الجديد، وحتى السالير خرج في بعض التفاصيل نتاع الصحف الرومانيه تقريبا باش ياخذ 100 الف اورو شهريا، تقريبا اكثر من 340 مليون بفلوسنا. ورغم انه الترجي الرياضي التونسي لحد الان ما فما لا تكذيب للاخبار، بما انه اخر بوبليكاسيون تخص المدرب ريجا كامب هي كانت تهنئته بمناسبه عيد ميلاده اللي كان البارح،
0: وقال لك موجود في عند راهم في تساج،
3: موجود في ستاج بالفعل مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار الساعات القادمه ربما تجيب جديد اذا كان رجع كان باش يكمل مع الترجي. والنادي هذا يعاني على مستوى النتائج، بما انه سواء بوخارست رغم انه لعب قبل حتى في المسابقات الاوروبيه الكبرى موجود في المركز العاشر الى حد الان، عنده 3 انتصارات فقط، 3 تعادلات و4 هزائم، والفريق هذا يعاني على مستوى النتائج. آخر هزيمة اللي كانت سبب في إقالة المدرب السابق خماسية نظيفة في آخر مقابلة.
0: باهي بربي باش نعدي لكم الفيديو هذا اللي جينا من القلعة الكبيرة، إذا كان حاضر رحمه كريم النجم نعديوه. أخونا كمال بالكحلة هو حلاق من القلعة الكبيرة، مشاهد وفي البرامج الرياضية على جوهرة تي في، حتى التلفزة في الحانوت نتاعو. ويسلم عليكم كل سي توفيق،
4: بارك الله فيك،
0: يسلم على الكابيتان سي توفيق،
4: يعطيه الصحة.
0: اوكي شفت حتى في القناة في بالهم عندي كابيتان راهو النجم تفرجوا فيه الفيديو ما ينساش تفرجوا فيه، ونوجه له التحية خونا كمال بالكحلة. وتو يجي في الحجام الجاي يجي بحذاك سي توفيق ان شاء الله، هكا ولا سي توفيق
4: حجم عنده انت؟
0: لا قدامنا الفيديو نوجه له التحية اللي قاعد يتفرج فينا، وتحية لكل سادة المستمعين والمشاهدين في القلعة الكبيرة وفي كل أرجاء الوطن. وكحاليا تلزا دونك برافو، يعطيهم الصحة، نوجه لهم التحية سيدي. نعاودك جينا تصويرة من كندا نعديو، جينا فيديو من
4: نيس نعديو،
0: جينا من القلعة عديو، جينا حتى من القهوة نتاعك ستوفيق نعديو.
4: لا لا لا برشا بلايص بصراحة، وين تدخل تلقى جوهرة مفتوحة.
5: صحيح حتى في المستير كيف الشيء جمال، أنا فريمون بصفة كبيرة تبعوا جوهرة اف ام، خاصة البرامج الرياضية في الحوان في الحلاقه في كل مكان، يعني فريمون صدى كبير مخرته مصحه الرياضه في جوهره اف ام يعني وبرامجها.
0: ان شاء الله ديما نكونوا في المستوى. خلينا ناخذ التوقيت مره اخرى عند رضا وفوز. رضا النتيجه والتوقيت. رضا
1: 65 دقيقه لعب ونتيجه تفوق، تقدم النادي الافريقي هدف مقابل 0 على طار البريتي، وصاحب الهدف هو صادق قديده في الدقيقه 56.
0: باهي وفوزي الخامسي في صفاقس. فوزي التوقيت وانت جاي فوزي.
2: جمال 60 دقيقة لعب في المباراة، مازال تقدم لصالح نادي الصفاقسي، هدف لصفر، هدف في الدقيقة 35 على لوناندو للنادي الصفاقسي، لكن رضا يقول 65 وإحنا 60. سخونية المباراة تنطلق بالتأخير وإلا سخون المباراة بدات بخير.
0: لا أنتم بديتم مخر أخونا رضا، أمور واضحة، أنتم بديتم مخر.
2: أنا كوقت بديل في الشوط الأول زوز دقائق.
0: أي
2: يعني حتى الوقت بديل يعني مش ياسر يعني حتى الناس في بالراحة.
0: يا سي فوزي توا شنو في راس معناتها ناخذ المسافة، فما ديكالاج الوقت عندهم 65 دقيقة، شنو بداو قبل الأربعة هما؟
2: احنا أنا بالنسبة لي أنا 60 دقيقة لعب.
0: في بنزار توما ما قريتش حسابه أنت، هو الفترة ما بين الشوطين قعدتوا برشا أنتم.
2: ايش قلت لك يا المباراة انطلقت يعني بين شوطين نادي الصفاقسي ولا ونادي الصفاقسي ونادي البنزرتي بعد يعني فاتت الوقت وهيك على قلت يعني ركلاماتيو برا خاطر دقيقة 60 ودقيقة 65 هذا واش حبيت نوصل.
0: ايوه يتحمل المسؤولية المراقب والحكم هكا ولا؟
2: هذا واش حبينا نديروا يعني احنا ماذا بينا التوقيت ديما محترم بين الملاعب الكل المباريات الكل، انت لا كان يمكن في التوقيت لعبت كل قد خلت يعني الاربعه تاع العشيه بين الشوطين شنو الاسباب؟
0: والله ما نعرف، والله وانه في الاستوديو حبوا يحملوك انت المسؤوليه، قلت لهم مش مدخلوا فوزي شنو
4: دخل حتى اصحاب والمطر والتاخير كل شيء
2: والمخصوص. انا خليت المسؤول ما نعملهاش الاشاره هذه، راني قلت لك في خلاف جابها له تقدم يصلح الفيكس بعد. احنا حابين الموضوع يعني عديد النقاط بالحق جمال يلزم حوايج اليوم مثلا في الناشئ الوطني احترام جميع الناس
0: في الوطن. ما عندك فتره الكواليس هذه هذيك تو خليناها نهار ثلاثه ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله على عديد الكواليس.
4: ها شفت الشميسه؟
0: الشميسه موجوده، خلي الكواليس هذيك فوزي للنهار ثلاثه ان شاء الله.
2: تفضل جمال. 62 دقيقه لعب، ما زال التقدم لصالح نادي الشيخ في هدف لصالح.
0: باهي عندك اضافه نسبه؟
3: لا فقط في بن قردان 64 دقيقه لعب، تعادل 0-0 بين اتحاد بن قردان ونادي حمام لف.
0: أي وقفة مع الموسيقى ومن بعد لنعودها.

0: Radio Sport.
1: الخمسة واثنين وثلاثين دقيقة هدف جديد في صفاقس خلنا نكتشفه مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال. 68 دقيقة لعب في المباراة، جاء تغيير في النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق أول لمسة، يعني أول لمسة محمد صالح من المهدي خذا مكان رينا جلبالي، يعني بعد الدقيقة من دخوله يعني كان الهدف الثاني لصالح نادي صفاقس، تصبح النتيجة هدفين لصفر. كالعادة ملك الحلول علي معلول هو صاحب اللمسة، هو صاحب التوزيع، روحه يعني محمد صالح المهدي في زاوية، يعني في الزاوية الأولى يعني من الرواق الأيمن نادي صفاقس، يخلي الكرة في الزاوية الثانية، معنى الهدف الثاني للنادي الرياضي صفاقس، تصبح النتيجة هدفين لصفر للنادي الرياضي صفاقس.
1: واضح سي سمير، نادي صفاقس دونك يأكد النتيجة،
3: يأكد النتيجة جمال، خاصة التغييرات اللي قام بيهم نبيل كوكي، تغييرات هجومية، يعني خرج درباري دخل المهذبي باش يعطي أكثر نجعة هجومية وأكثر نجاعة هجومية، وفعلا كانوا شيء هذاك في الدقيقة 65 المهذبي أول لمسة تقريبا ما عندوش دقيقة ودقيقتين ما يدخل، يلقى روحه في وضعية مريحة، يسجل هدف ثاني يأكد مرة أخرى انتصار نادي الصفاقسي، ويأكد مرة أخرى نادي البنزرتي ما شفناش في الهجوم بالمرة، شفناه في الدفاع ما شفناش فكر هجومي، ما شفناش فرص، فماش كيفاش يصنع الفرصة، يلعب لعب خلينا نقوله في الهجوم لعب نوعا ما عشوائي، هالشيء اللي خلاه ما مثلش خطورة على الدفاع نادي الصفاقسي تقريبا مدة 45 دقيقة الشوط الأول، وتوا تقريبا 4 دراج الشوط الثاني، دونك نادي الصفاقسي اليوم نصور معناها طريق مفتوح في الانتصار.
1: باهي بينما في رادس التوقيت وانتيجة رضا في رادس.
4: في رادس نلعب في الدقيقة 75 ودائما التقدم للنادي الإفريقي على حساب الترجي الجزائري هدف مقابل صفر، أول هدف هو عن طريق صدقة جديدة شطه في الدقيقة 56، ومنذ لحظة الصدقة الجديدة يضيف الهدف الثاني أيمن الحرزي، وتصويبة الصدقة الجديدة كانت قوية لكن تضرب في الدفاع وترجع، وقبلها بدقيقتين كانت مخالفة للترجي الجزائري وعن طريق محمد ريان السمالي ينفذها خليل خصاب لكنها فوق المرمى. الملاحظة الثالثة جمال، وقالوا الترجي الجزائري قام بثلاثة تغييرات، محمد ريان السمالي مكان آدم الطاول، ياسين الكاسح مكان توري، وزياء الدين الجويني مكان محمد ياسين العريض، بينما النادي الإفريقي تادوس كينكانغ مكان أسامة الشريمي وأيمن الحرزي مكان حمزة الخضراوي. والملاحظة الأخيرة أنه الحكم حمزة زعيد وزع لحد الآن ثلاثة إنذارات، صدق الطوج وزاز الكيراني من جرجيز وغيث الزعلوني من النادي الإفريقي، وكذلك إنذار للمرافق النادي الإفريقي برهان غنام حاليا نرى في الدقيقة 76 واحد بلاش النادي الإفريقي أمام ترجي الجزائري.
1: عندك ما تقول في المقابلة هذه استفيق؟
5: الوليد جاسر بالكيراني مدافع النادي ترجي جرجيز أنقذ فريقه من هدف محقق معناها بحسن تمركز، تبقى النادي الافريقي تحسه انتفض في الشوط الثاني، وشفنا الفرص وخاصة معناها قوي في الاداء نتاعه، وخاصة سرع اكثر في التمريرات، مش يفرض على ترجي جرجيز اسلوب لعب انه ما يخليش يقدم وما يخليش زاد يفكر، مش يجازف او مش يزيد خطوة قدام، فبالضغط اللي شفناه على لاعبين ترجي جرجيز في وسط الميدان شفنا زادة كيف بحسن التمركز نتاع لاعبين النادي الافريقي، انه المساحات معناها قلوا فيها اكثر دفاعيين ولا حتى في وسط الميدان، وشفنا زادة دخول الحرزي على الجهة اليسار كيفاش واللي يلعب اكثر انتريور، مش يفاضي المنطقة للاعب الشاب غسان المحرسي اللي الى حد الان ماهوش مقصر، تبقى السادة قديدة هو اللي ولا عنصر معناها اساسي في التمركز في وسط معناها قلب الهجوم تاع النادي الافريقي، وهو اللي قاعد يحضر في اللاعبين اللي جايين من الخلف ولا يعملوا فارق. فاعتقد اللي الجستيون تاع الشوط الثاني بالنسبه لمير كنزاري معناها طيبه الى حد الان. الزعلوني كالعاده رغم اللي اصيب كم مره اليوم في المباراه تاع اليوم، لانه فما رقابه عليه كل ما يفوت السونتر الا، وفما لاعب دائما عينه عليه لانه نقطه قوه النادي الافريقي الجهه اليمين، وزاد كيف الترجي جرجيسي بوجود السادق التوج من الاخير تو هو اللي قاعد في الدفاع، واللاعبين الكل قدموا على اساس انه واحد بلاش قادرين يعملوا لهم مفاجاه اذا كان النادي الافريقي ما اخطاش.
1: به انيس عندك كذا فخرة
0: اكيد في المقابلة اتحاد بن قردين نادي حمام الانف، وصلنا بالضبط 73 دقيقة لعب في المقابلة، دائما التعادل 0-0 مع هدف تم الغائه من حكم نضال بلطيف بعد التواصل مع غرفة الفار اللي موجود فيها هيثم جيرات بداية التسلل. هدف سجله محمد علي المجري كان في وضعية تسلل. يبقى التعادل 0-0، ونذكر انه نادي حمام الانف يبحث على اول نقطة ليه في البطولة الى حد الان.
1: به دونك طبعا مازال تقريبا ربع ساعة سميرة
3: صحيح. شفنا ان نادي الصفاقسي مسيطر وسط الميدان، والحقيقة قال الطراعي ممكن اللي كان الحلقة مفقودة في وسط ميدان نادي الصفاقسي اعطى اضافة كبيرة لهجوم نادي الصفاقسي، خاصة في التشتيت الهجومي في اللمسة الأخيرة. كان متمركز دائما وابدا في يعني في مكان الكرة، ودائما وهو وراء اللمسات الأخيرة ليلوندو الليات بالوافي اللي الحقيقة قدموا معناها مردود ممتاز جدا. شفنا علي معلول اليوم والمسلوثي الاضافة متاعهم في الاطراف كانت اضافة كبيره ياسر، خاصه على المستوى الهجومي، الشيء اللي خلى نادي الصفاقسي يخلق تفوق عددي دائما وابدا في منطقه 18 متر بتاع نادي البنزرتي. النادي الصفاقسي هاجم 7 و6 لاعبين في المنطقه 18، هيك علاش خلق برشا فرص. دونك اللي مشوا نادي الصفاقسي والحقيقه يعني مسيطر سيطره كليه على الميدان، استحواذ، فرص، جمل كرويه ممتازه جدا. نتصور انه المردود اللي نادي الصفاقسي طمن احباء نادي الصفاقسي اليوم، ويخليهم معناها عندهم كل ثقه في فريقهم باش يمشي لبعيد، خاصه في المسابقه الكاف يا جمال.
1: واضح به يا سيدي. التوقيت رضا والنتيجة التوقيت، ذكرنا بالتوقيت بالضبط.
4: 79.1 بلاش النادي الافريقي امام ترجي جوجيت.
1: وفوزي التوقيت النتيجة يا فوزي
2: 75 دقيقة لعب، يعني وتقدم لصالح النادي الافريقي هدفين لصفر.
1: به هاي نرجع بعد شوية ننهيو المقابلات، أكيد باش نرجع مع تقريبا الخمسة دقائق أو الستة دقائق الأخيرة في المقابلات.

0: Radio Sport. خمسة وستة واربعين دقيقة الخمسة وستة واربعين دقيقة تقريبا ما زالوا قديش أربعة دقائق في الملعب. خلنا نطلع على رادس مع رضا الخليفة التوقيت وانتيجه. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال. نلعب في رادس في الدقيقة 87 ودائما نتقدم للنادي الإفريقي على حساب الترجي الجريسي هدف مقابل صفر. ونذكر صاحب الهدف هو الصادق دقيقة في الدقيقة 56. في الحقيقة سجلنا زوز محاولات في الدقائق اللي مرت الدقيقة 82 مخالفة ينفذها. هذه فرصة للترجي الجرجي رقم 10 الجرجي وصل وتخرى الجانبية. كانت تصويبة قوية من رقم 35 تخلي للخصاب وسكننا فقبلها كما قلنا مخالفة ينفذها كيزوم بي. لكن دفاع الجرجي سجل كورة دقيقة 84 هجوم للترجي الجرجي عن طريق اسماعيلي يعطي كورة طويلة لكن كيباسوي يتباطى ويصوب ولكن هو مهيب الشامك يخرج من مناطقه ويرجع الكرة. حلينا في دقيقة 88 واحد بلاش كما قلنا للنادي الإفريقي أمام الترجي الجرجي.
0: باخ نشوف فوزي الخماسي في صفاقس هذا التوقيت وانتجة وش فما إلى حد الآن يا فوزي.
2: 83 دقيقة لعب في المباراة فزال تقدم صالح نادر الصفاقس هدفين لصفر. الحقيقة جمال فما تغيير آخر قام به نبيل الكوكي كان يمكن يعطي ثمار نتاعو خروج الوايت راعي ودخول محمد عبسي كان التوزيع من محمد صالح المهد اللي وقع تغييره صاحب الهدف الثاني لوجه لوجه عبسي يعني ما العبسي يعني ما أقل تركيز كان يمكن يسجل الهدف الثالث. هذا يعني باش الميساج نحب نوصل للتوفيق بالسمير دور الكوتشينج يعني لا زوز لاعبين كانوا يجموا يثلثوا المباراة يثلثوا النتيجة لكن يمكن عبسي أقل كان يمكن ناخد تركيز كان يجب يسجل هدف الثاني. بالنسبة للمباراة يعني الصفاقسي بعد الهدف الأول يعني مضى دقيقة 35 كان في تاريخ مفتوح الدفاع الصفاقسي قام دوره زاد بعد التغييرات اللي قام بها محمد عزيز ما فماش تسيم في التهديف لكن مقلق زاد شوية دفاع الصفاقسي لكن الصفاقسي كان أفضل مضى دقيقة 35 عكس البداية المباراة كان نادي البنزرتي أفضل من نادي الصفاقسي.
0: واضح به في بنقردان
3: تتغير النتيجة في اللحظات هذه لصالح الفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان بعد سونتراج من الجهة اليمنى. محمد كامارا يطلع بالرأس دانيال أوبوا رقم 30 في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنقردان ويسجل هدف التقدم من رأسية في دقيقة 84 وحاليا نلعبه في الدقيقة 85 من المقابلة دونك واحد بلاش
0: لبنقردان
3: قدام محمد نفس صحيح ثلاثة نقاط في طريق نحو ثلاثة نقاط ثمينة جدا بينما نادي حمل لم يلعب أكيد حظوظ الكل في أواخر هذا اللقاء من أجل على الأقل العودة بنقطة في انتظار ستة دقائق المتبقية في المقابلة.
0: سي سمير وكان واتحاد بنقردان عنده أجانب ممتازين
4: صحيح
0: لاحظناهم أنهم
4: صحيح جمال شو الحاجة الباهية في اتحاد بنقردان نحن حد ما شفنا المباراة طبعا شو المباراة أنه الدقيقة 85 وصابر ما كل ما سيبا أمبورتي فالأتاك والهجوم وخلى المناطق يلعب بتوازن حتى الآخر وقت أمن بحظوظه أعرف روح أنه يقدر يسجل في أي وقت من الأوقات ما سيطر على المباراة سيطر كلية يخلق برشا فرص لكن ديما متوازن ما خلاش النادي حملونف يقوم بالهجومات المرتدة جمال ولا يقلق أثر الهجومات التحول السريع دونك يعني لعب توازن صبر جاء الهدف دقيقة 85 اسر كرة رأسية يعني يجسم الرغبة الاتحاد بنقردان في الانتصار على ميدانه ثلاث نقاط جديدة يدعم بها
0: لا مازال
4: ولا محل لكن شوفنا احنا
0: في بنقردان
4: قدم مرض كبير ضد اتحاد المنستيري وكان متصدر 3-1 يعني تحس انه فريق قاعد يتبنى شيئا في رويدا تحس انه الحدوث قاعد يبني في فريق شوية صبر نصور اتحاد بنقردان مع اللاعبين الاجانب اللي قلت عليهم كانوا ممتازين جدا ينجم يحقق النتائج اللي ترضي جماهير وترضي احبائه.
0: ستوفيق تاريخ كان تقدم اتحاد بنقردان اللي جاء في الدقيقه 85 مباراه صعبه
5: جاء بصعوبه
0: لكن نقاط مهمه
5: اكيد اذا كان يواصلوا اذا كان يحافظوا ويواصلوا يكملوا فائزين اكيد ثلاثه نقاط هامين جدا على المردود اللي قدموه ضد النادي الصفاقسي يعني توقعات المباراه مش تكون اسهل ولكن لقاو انا حمام نلف وقفه كما يلزم لقاو النادي حمام نلف يهاجم في بعض الأوقات
3: سجلت زوز أهداف ملغات
5: وملغات فقلقهم برشا حمام نلف فالهدف جاء على الكرة ثابت وهنا دور كما قلنا دور التركيز في الدقائق الأخيرة للمدافعين تاع حمام نلف اللي يقبلوا مش أول مرة يقبلوا أهداف بالشكل هذا. فحذاري لأنه نادي البنزرتي سجل الحمام نلف في الدقيقة زاد كيف كيف بالرأس على الثروكنية اللي هما زاد قبل على الثروكنية. دونك أنا ذا وادي مطالب ماشي يراجع نفسه ويراجع فريقه في الأخطاء البدائية اللي قاعدة معناها تخلي حمام نلف تقبل أهداف على الكور الثابتة.
0: أنيس عندك إذا فخر قبل ما رجع نمشي نشوف رادس وفوزي التوقيت ونتيجة.
3: لا فقط كما قلت ما زال تقدم البنجردين واحد بلاش وبالنتائج الآنية نادي حمام نلف لحد الآن في صورة أنه تقعد النتيجة هذه هو الفريق الوحيد اللي ما عنده حتى نقطة إلى حد اللحظة هذه.
0: وضعية صعبة لنادي حمام نلف. خلينا نشوف رضا وين وصلنا التوقيت يا رضا.
1: الوقت القانوني انتهى والحكم حمزة سعيد أضاف 8 دقائق ما زلنا في الدقيقة الثانية والنتيجة لازال صلاحالة تقدم من الفريق على الترجي الجريسي هدف مقابل صفر. والملاحظة البارزة أن الترجي الجريسي أصبح يلعب الكل في الكل وأصبح يتحول بسرعة من الدفاع للهجوم وكاد يعدل النتيجة في مناسبات الأولى عن طريق جاسر الكيلاني ثانية منذ لحظات عن طريق الهادي جرتيلا لكن رأسيته استبدلها الدفاع. نلعب في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل.
0: أي سيدنا عملوا الترتيحة مع الغناء قصيرة ثم نحكيه على نهاية المقابلات. تقعدوا معنا.

0: جدا، وكما قلت كان أكثر في من مناسبة يعدل النتيجة، خاصة منذ دخول اللاعب الهادي جرتيلة اللي عمل الفارق وصنع الحال الفارق، وكاد هو بنفسه يمرر يسجل أكثر من مرة، لعلها أخيرا كان على خط 18 متر، لكن مهيب الشامخ تعلق.
1: هو تارس جريس وكانه يعني اهتمام شوية بكأس الكأف، أما أكيد فريق ممتاز نعرفوه، عمنا قدم موسم ممتاز. رضا بكري حكيت على ريجي كامب وقلت انه انت هو حاليا في الترجي، ولكن المعلومات وقلت هو على يعني عنده عقد مع الترجي، ولكن العقد هذا يبدو زاد فيه بند، تعرف انت اللي تسريحي بند تسريحي اليوم المدربين واللاعبين وخاصه المدربين، يعني ديما يقراوا حساب النقطه هذه ويكون فيما بند تسريحي واضح، يا ترى تخلصني شهرين نمشي على روحي، خلصك ثلاثة شهور، على ما يبدو أنه باش يخرج يزمو يدفع 150,000 يورو.
0: جميل، بالفعل هو الشرط الجزائي هو حوالي 150,000 يورو، ولكن هو ما يجيش خريف من ريجيكوم، لأنه كان على ذمة الفريق السوداني الهلال السوداني، وكان عنده عقد، وكي جاء عرض الترجي جاء للترجي رغم اللي عنده مربوط بعقد، وربما كل شيء وارد في مثل هذه الأمور.
1: إذا كان يخلصوا له جمعية 150,000 يورو جمعية جديدة أكيد بشكل
0: جميل.
1: تفضل إذا
0: نهاية المباراة أنا في إرادة بانتصار النادي الإفريقي على ترجي الجريتي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو الصادق دقيقة في الدقيقة 56.
1: واضح، شكرا لك. دونك فوز النادي الإفريقي، هدف سجله شكون أنيس قال؟
2: صادق قديدة.
1: صادق قديدة به، دونك فوز النادي، فوز النادي الإفريقي. واحد بلاش تعليق على فوز النادي الإفريقي، شنو رأيك استفريق في فوز النادي الإفريقي؟
3: صعب على روح صراحة. كي تشوف الأداء الشوط الأول قلنا مرتقاش و إلى مستوى النادي الإفريقي ولا حتى الفريقين الاثنين، ما شفناش فرص كبيرة، شفنا بعض المحاولات خاصة من النادي الإفريقي، واكتفى ترجي جرجيس بالدفاع والمحافظة على مرماه بدون قبول أهداف. الشوط الثاني اللي تغير هو أنه ماهر كنزاري دخل الحارس في مكان الخضراوي على الجهة اليسار وأعطى تعليماته أكثر، مش زدام يكون على الجهة اليمين مع كيزامبي، وافتح زاوية للزعلوني مشي يمر وليدي دوبلمون، كل صاروا من الجهة اليمين. وعلى إثرة شفنا الهدف اللي سجله الصادق قديدة في الدقيقة 56. كنا ننتظروا أنه النادي الإفريقي مش يعاود كالعادة أنه يزيد قوي في النسق ويزيد،
1: لكنه تراجع.
3: لا، حتى الدقيقة 75 جمال جات زوز فرص، كاد النادي الإفريقي أنه يسجل زوز هدف ولكن أضعهم بطريقة عشوائية. وبعد شنو اللي صار في جرجيس؟ هو دخول اللاعب الوليد السماعلي ودخول جرتيلة غيروا الوجه متاع جرجيس هجوميا في الربع ساعة الأخير، ولا يلعبوا أنجو ديريكت، ولا يلعبوا أكثر على الكرة السريعة اللي فير لافون، لأنه جرتيلة ولا متمركز على الجهة اليسار، وشفنا سماعلي بتمريراته لأنه لاعب ممتاز جدا فنيا وفي وسط الميدان، ولا هو اللي يسرع في اللعب في جرجيس، ولكن زاد نفس الشيء ضيعوا زوز فرص في 18 في 6 امتار كادوا على الأقل يرجعوا بنقطة لجرجيس اللي كادت عادية جدا في المردود متاعهم في الدقائق الأخيرة. النادي الإفريقي سؤال اللي يلزم ناخذ عليه للمرة، هما 3 مباريات لعب، لعب متلوي واحد بلاش، حمسوسة واحد بلاش، الفريق

0: على تضعيف النتيجة وغير قادر على حسم المباريات بتسجيله للهدف الثاني، ولكن قاعد يأخذ في نقاط وقاعد.
1: وهذاك المهم، وهذاك المهم، نقاطي مهم به. خلينا نشوف فوزي نهاية المباراة زاد في صفاق ساكولا. فوزي
2: صحيح أنا الحكم حسام بن تاسع نهاية المباراة بانتصار نادي الرفسيخ في هدف عيد السلفل نذكر شريط الهدف الأول في 35 عن طريق اللاعب جونس سنا، والهدف الثاني عن طريق محمد صالح المادي في الدقيقة 65.
1: باهي. بينما
3: في بنجردان نهاية المقابلة بانتصار الاتحاد الرياضي ببنجردان على نادي حمام لام في هدف مقابل صفر، هدف دانيال أوبو دقيقة 85 اللي هو لاعب نيجيري، دونك انتصار جديد وثلاث نقاط جديدة. هذا ما يخلي الترتيب في انتظار المقابلات المتبقية. النادي الافريقي الأول بالعلامة الكاملة عنده 9 نقاط، الاسبيرانس 9 نقاط لعبة 4 جولات، ثم السي اس اس عنده 8 نقاط تقدم ساقط الدائر 8 نقاط، بنجردان بانتصار اليوم 8 نقاط مع المستير 8 نقاط، العمران 7 نقاط، سيابي 7 نقاط، ثم الملعب التونسي وليتوال ومستقبل المرسى عندهم 4 نقاط، ترجي جرجيس 3 نقاط مع المتلوي، ثم الأولمبي البيجي 2 نقاط، حمام سوسة نقطة واحدة، والفريق الوحيد في البطولة بصفر من النقاط هو النادي الرياضي بحمام لنف.
1: سي سميرة، اتحاد بنجردان يتمكن من الفوز، 3 نقاط مهمة.
4: صحيح.
1: والنادي السفيقسي زاد يفوز، ولكن براحة النادي السفيقسي يفوز.
4: صحيح، شفنا كما قال توفيق النادي الافريقي لعب بالنار في وقت من الأوقات في الخسارة الدقائق الأخيرة، ممكن ترجي جرجيس جمال أنه لعب مباراة في كأس إفريقيا تنقل المالي، من بعد لعب مباراة قوية في الأسبوع مع اتحاد المنستيري، واليوم تحول للرادس مع نادي إفريقي، ممكن منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس رأى أنه الشوط الأول يقبل اللعب، وبعد ممكن حسب نتيجة يعني ينجم، وهذا الشيء اللي صار فعلا. نادي إفريقي سجل هدف وضيع زوز أهداف، ترجي جرجيس بتغييرات منصف مشارك دخول السماعلي الكاسح الجويني وجرتيلة 4 تغييرات هجومية، غير كما قال توفيق وجه الفريق واصبح مسيطر على الـ على الـ على السطح الميدان وخلق برشا فرص وكاد ان يسجل التعادل. عموما يعني انتصار مستحق لنادي افريقي، هزيمه على ترجي جرجيس انه راجع حساباته خاصه من الناحيه الهجوميه كيفاش يعمل توازن بين الدفاع والهجوم. الاتحاد بنجردان اليوم اكد انه يلعب انه ميدان صعب المراس، انه في فوق ميدانه ما يستوهمش عن نتيجه فعلا، تعادل مع نادي الصفاقسي، انتصر في المباريات الاخرى، واليوم اكد شيء هذا، انتصر قدام حمام الانف اللي حمام الانف نقطه استفهام كبيره، جاي شهر راحه تو عليهم ورجعت بعض برشا امور، الجوانب الفنيه ممكن تو الميركاتو يسكر اليوم نص الليل ما عادش عنده امكانيه انه يجيب لاعبين، لكن شفنا حمام الانف ناقص في خاصه الكاليتي نتاع الكالكو جوار اللي باش يعملوا الفارق باش يوصل يسجلوا اهداف، اللي قاعد يخلق في فرص، قاعد يصنع في لعب، لكن فماش تسييم لانه ممكن ما عندوش اللاعبين اللي في نصار في الهجوم. نادي الصفاقسي اليوم انتصار منطقي، شفنا اليوم نادي الصفاقسي قدم مردود يليق بنادي الصفاقسي، يطمن احبائه كما قلت لكم بكري، حتى الافكتيف في نادي الصفاقسي ممتاز جدا، شفنا بنك خوي يدخل اللاعب المهذبي يسجل هدف منذ دخوله، محمد عبسي نفس الشيء كان ينزم يسجل هدف، لكن يعني ممكن نقل التركيز يعني الشيء هذا، دونك نادي الصفاقسي في الطريق الصحيح مع المدير الرياضي طارق سالم اللي الحق يقال قاعد يقوم عمل كبير في الانتدابات في الإحاطة باللاعبين في خاصة في حماية الإطار الفني، لأنه يعني فما شفنا حملة كبيرة على الإطار الفني، لكن طارق سالم يتحمل مسؤوليته وقال يتحمل مسؤوليتي في الانتدابات متاعي الفنية، وشوف نادي الصفاقسي قاعد يجني في الثمار هذه وإن شاء الله يواصل على النسق هذا جمال.
1: دونك نتائج عموما ستوفيق نتائج يعني منتظرة
0: منطقية ومنتظرة في البرستاسيون نتاع النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي وبنجردان، الثلاثة فرق اللي تلعب على أرضية ميدانها استقبلت وفازت كل حد بطريقته وبأسلوبه وبإمكانياته، دونك بالنسبة لجرجيس نون با دي ميريتي، الخوف على النادي البنزرتي ونادي حمل الف هما اللي ما هجوميا ما عملوش
1: ما وجعوش
0: وما عملوش اللي يشفع لهم باش يرجعوا بنتيجة إيجابية، دونك هنا الأسلاح واللي ميركاتو ما هو اليوم يوفى ولا
4: غدوة اليوم نص الليل
0: هكا دونك وحصي لما في الصدور.
1: مادام نحكي على الميركاتو النجم الساحلي انت دب كينغسليك إيدو في اخر لحظة رسميا اعلن على الانتداب هذا، انت قلت قبل النجم حاشم مهاجم النجم دونك في لحظات الاخيرة بعد ما كان لاعب سنغالي لكن طلع مضروب مصاب كينغسليك إيدو يعرف البطولة التونسية، يلعب في النادي الصفاقسي، يلعب في الفريق، يلعب

0: في الترجي. يعني شنو رايك في الانتداب هذا؟
1: لا انا مبروك على النجم الرياضي الساحلي الانتداب في اخر لحظه، وان شاء الله اللاعب هذا يعطي شنو اللي جايبينه مش يعطي الاضافه، ان شاء الله يدخل في المنظومه والمدرب يعطيه الوقت الكافي مش يسترجع امكانياته، لانه كان يلعب في الاردن وما كانش يسجل في برشا اهداف، تبقى توا عنده شهر راحه مش يخدم على روحه ومش يحضره للمباريات الجايه. ان شاء الله يوفق كيما جاء شوات وتوفق مع النجم الساحلي، يمكن يدو يتوفق زاد كيف اذا يلقى الجو المناسب ويلقى اللهوه اللازمه ويلقى زاد الملاعبيه ويلقى شكون زاد اللي مش يعطيه الكور اللي مش تسجل. ما يدو ما ينجمش وحده يرجع للدفاع ويسجل الكوره ويمشي بها، انا ماهوش كابتن ماجد دونك يلزم يلقى شكون يساعده ويلقى شكون يعاون.
2: اكيد هو الحاجه البكن للحاجه الباهيه نقطه الايجابيه في الانتداب هذا توفيق، هو انه فسخ عقده مع الفريق الاردني من اجل عيون النجم الساحلي، حب يجي النجم الساحلي، حب يرجع للبطوله التونسيه، دونك هو
1: فرصه
2: ليه انه يثبت نعرفوه احنا امكانياته لما لعب في البطوله التونسيه، لكن ممكن
0: هو يمكن الفتره الناجحه ما عندش فيها
2: برز كما يجب 30 سنه عمره تو تقريبا، يعني النجم الساحلي يستنى في الانتداب هذا في المركز هذا خاصه باش يسجل اهداف وعلى يكون هداف ان شاء الله، يعني يكون في المستوى اللي نعرفوه عليه ويقدم اضافه للنجم الساحلي ويقدم اضافه خاصه للنجم الساحلي.
1: جيباني دو مش يخلي هكا الوليدات الصغار اللي يلعبوا في الهجوم يأيسوا، بالعكس يزيدوا يخدموا على روحهم يزيدوا يحسنوا من امكانياتهم باش النجم الساحلي يلقاهم في المستقبل. راهو اذا كان جايدو والملاعبيه الصغار يقعدوا على البنك وما عادش يشاركوا وراهي خساره كبرى للنجم الساحلي، لانه يدو يجي ويعام السنه الجايه يتباع وبعد النجم الساحلي يعاود السيناريو هو دونك عارف نقول لك.
2: نحب نذكر المدرب انه قال عندي بروجي الفو باو بلي البروجي نتاعو، دونك حتى كان جاب هذا المهاجم هذا
1: يواصل يخدم مع الاخرين
2: في نطاق يندمج في المشروع هذا مع الاعتماد والمحافظه على الكليات الصغار هكم، لانه هذوك بالبروجي نتاع المستقبل النجم الساحلي. دونك شفنا معناها دي بروميتور ملاعبيه ممتازين دخلوا، خاصه المهاجم اللي دخل وسجل هدف مع ضد المتلوي في تسمو وليد صغير ممتاز جدا جمال، دونك ما يلزمهمش هذوما يتقصاو لانك جبت انت معناها محترفين، دونك لا بالعكس كونترير جيبوا هذوك باش يونكادريو للصغار ونقعد نخمم ديما في المشروع نتاعي انه نجح المشروع نتاعي بمعناها لانسي ملاعبيه النجم الساحلي، لانه النجم الساحلي عنده معناها ايكول ممتازه جدا تكوين ممتاز جدا، ان شاء الله نشوف النجم الساحلي اللاعبين هذوما يلقاو فرصتهم ويواصلوا في التالق نتاعهم.
0: حاب تضيف حاجه استفيق؟
1: لا لا سي بون،
0: انت طلبت مهاجم، انت واحد من الناس
1: طلبت، لانه شوف عندك الشعبي وعندك ايوب الفجار
2: هذا ايوب الفجار
1: هذوما لي دو معناها تنجم تقول واحد انترناسيونال والثاني برسك عن قريب مع بالضيف مع عنان، دونك كي تجيب لاعب كيما ايدو معناها عنده الخبرة الكافية ولعب في عدة فرق
0: ويعرف
1: بطولة التونسية اي دونك عنده لا سون بوا، دونك الاخرين على الاقل ما قلناش معناها ما يتعلموا، اما مش تهبطهم اسبوار وتنساهم، يعني من رأيي انه مش حل. انا بودي لو يقعدوا ويتلاعبوا زيادة ويزيدوا يخدموا اكثر ويزيدوا المدرب يزيد يتلاعب بهم هما يمكن اكثر من برشا اخرين، لانه توا العملة النادرة هي المهاجمين
0: صحيح
1: اللي سجلوا في الأهداف، ما عادش فما لا في تونس ولا في السوق مش تلقى مهاجم هداف، وين هاك شوف في رافينا ماهوش مهاجم ولكن هداف، ولكن منظومة أخرى هذيك في برشلونة منظومة أخرى، لازم تلقى الباسور وتلقى الهداف اللي يعرف يتمركز ويعرف وعنده سرعة وعنده لو سونس دو بوت وعنده زاد الفلير في 18 متر، هذوما ما يجيوش في يوم وليلة راهو.
0: باهي خلينا نذكر بالنتائج والترتيب، طبعا ثلاثة مقابلات المتأخرة دونك النتائج نتاعها كالآتي: إذا فوز النادي الصفاقس على نادي البنزرتي 2-0، وانتصار النادي الإفريقي على ترجي ريس 1-0، وفوز اتحاد بن قردان على نجم نادي حمنانف 1-0. هذا يعطينا الترتيب التالي في طبعا بعد استكمال كل المقابلات المؤجلة: الإفريقي والترجي 9 نقاط، الافريقي افضل على مستوى التهديف، ثم نلقاو النادي الصفاقسي في المركز الثالث عنده 8 نقاط ومعه تقدم ساقط الدائر، ثم المركز معهم زاد الاتحاد المراسيلي عنده 8 نقاط.
1: الافريقي زاد نقصوا مباراه مع الملعب التونسي،
0: اي زاد نقصوا مباراه
1: تاع نهار المطر هذه،
0: اي صحيح. الفريق تنقص مقابله دونك اذا كان يفوز يولي بمفرده في الطليعه. قلت الاتحاد مال السيري اذا ما عنده 80 نقاط مع النادي الصفاقسي وتقدم سقيت الدائر المركز السادس اتحاد معهم اتحاد بن قردان يلتحق به 80 نقاط. يعني شوفوا قداش من فريق
2: تجمع فما تجمع
0: في النقطه في الهدف في النقطه الثامنه النادي الصفاقسي تقدم سقيت الدائر الاتحاد مال السيري اتحاد بن قردان عندهم 80 نقاط ثم شباب العمران والنادي البنزرتي كل واحد عنده 7 نقاط ثم نلقاو النادي الملعب التونسي عنده 4 نقاط تنقص مقابلة النجم الساحلي عنده 4 نقاط المرسى عنده 4 نقاط المركز 12 الترجي الجرجيس عنده 3 نقاط ومعها النجم المتلوي المركز 14 الأولمبي الباجي عنده 2 نقاط المركز 15 أمل الحمصوص عنده نقطة والمركز الأخير نادي حمنون في 0 من النقاط في وضعية صعبة نادي حمنون فكا ولا صفيق
1: صحيح تو صفيق معنا كاتريم جورني زيرو بوت زيرو فيكتوار
0: يعني حصيلة سيئة وسيئة جدا
1: هك علاش احنا ننتظروا عملوا انتدابات بقى الانتدابات اللي عملوهم متأخرين ومازالوا ما همش حاضرين بدني يمكن بعد الشهر هذا تو تبان لأنه هذه مباراة متأخرة جماعة
0: اي صحيح
1: دونك يمكن بعد الشهر راحة تو تبان الظروف الكل نتاع حمام نلف اسكو مش يواصلوا بالذوادي أو مش يجيبوا مدرب آخر ما تعرفش عليهم فقا الوضعية نتاعهم توا يلزمهم يستفيقوا ويحضروا روحهم لأنه اللي جاي كل مباراة مش تولي أصعب.
0: واضح حكت نعمل وقفة مع الموسيقى مازلنا توا بعد نحكيو كرة يد ونحكيو على البطولة مازلنا كذلك باش نحكيو على على البطولات الأوروبية مازلنا معكم حتى للسبعة.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال راديو سبور
4: برعايه
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
5: اريدو طور عالمك راديو سبورت

0: Radio Sport. الستة وثلاثة وعشرين دقيقة عودة في راديو سبور. نحكي كرة يد, شو رأيك نحكي كرة يد, وطبعا نحكي على التقدم الجولات, وخاصة يرجع معنا الركن هذا كل نهار أحد في متابعة للبطولة والنتائج, وخاصة الترتيب والفرق اللي تبرز, اللاعبين اللي يبرزوا, المدربين اللي يبرزوا. خليني رحب بالصديق والمدرب حبيب إبراهيم. أهلا وسهلا بك حبوب, مرحبا.
1: مرحبا جمال, مرحبا بنيس, مرحبا بالحضور, مرحبا مشاهدين ومشاهدات جوهرة FM وجوهرة TV. عودة في موسم جديد, في حلة جديدة, بعد الناس كل تسهل عجبهم البرنامج, والناس كل تسهل وقتاش ترجع وقتاش ترجع, وهنا رجعنا, وهنا إن شاء الله قدموا الإضافة كالعادة في موسم جديد.
0: وقتاش ترجع قلنا لهم نرجع مع الشبكة الشتوية, هذه هي الشبكة الشتوية, دونك نرجع احنا مع الشبكة الشتوية. مع وصولنا للجولة قداش حبيب؟
1: الثالثة. وصولنا للجولة الثالثة.
0: أنيسة ذودي, أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا من جديد جمال, تحية
3: لك, تحية سيدي الحبيب وكل اللي يتابعوا فينا على جوهرة FM TV.
0: إذا اللي أحسن حاجة نبدأ بها هي نبدأ بالنتائج, النتائج اللي صارت البارح, وبعد ناخذ رأي حبيب في النتائج, هل كانت فما مفاجآت ولا كانت نتائج منطقية. يلا.
3: بالفعل الجولة الثالثة ذهاب من بطولة النخبة في كرة اليد, المنزه الرياضي خسر قدام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 28 مقابل 32. نستر طبلبة خسر قدام البعث الرياضي بابني خيار بفارق زوز أهداف 24 مقابل 26. نادي كرة اليد بجمال مقابلة كانت حماسية, خاصة فارق هدف وانتصار سبورتينغ المكنين على مضيفه نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 27 مقابل 26. مكرم المهدية الترجي الرياضي التونسي مقابلة وفات بانتصار الترجي بنتيجة 28 مقابل 23. جامعة الحمامات كيف كيف ماتش سيري قدام ساقية اللازيت, والانتصار لساقية اللازيت بفارق هدف 27 مقابل 26, بينما فوز عريض للنادي الافريقي خارج القواعد قدام الاتحاد الرياضي بمنزل تميم بنتيجة 44 مقابل 29.
0: إذا حبيب, هل نتائج منطقية؟ أعتقد ما فماش مفاجآت ربما.
1: لا, تنجم تقول هزيمة نادي كرة اليد بجمال كانت هزيمة قاسية الحقيقة. صحيح المكنين قدم مباراة ممتازة وقاعد يقدم في مستوى باهي, ولكن جمال ثالث هزيمة على التوالي. جمال ماهوش مستانس يبدأ هكا البطولة, بداية متعثرة, ثلاثة هزايم لازمه يراجع روحه. كذلك فما هزيمة الحمامات تذكر قدام ساقية الزيت الحقيقة, في الدقيقة الأخرى عندهم ضربة جزاء ما تتسجلش, ترجع الهجوم لساقيت الزيت في الثلاثين ثانية الأخرى, ساقيت الزيت تاخو طمار يدافعوا بستة, حمامات دافع بستة, يرجع في الطمار الجمهور يعمل كالعادة شوي شغب, ترجع الدافع بخمسة لاعبين الحمامات.
0: يعني الجمهور تسبب
1: في أقصى لاعب, شفت والفريق نتاعو قبل الهدف في اخر ثواني من المباراة. على كل حال الاربع فرق الاولى اللي هما الترجي التونسي, نادي الفريق, النجم الساحلي, ساقية الزيت, اذا كانت تكمل المباراة المتأجلة نتاع ساقية الزيت, هما ثلاثة على ثلاثة عندهم الوقت الحالي, هما اللي قاعدين ماشيين في وكل عادة. فما ثلاثة فرق اللي قاعدة, هي اربع فرق تقريبا, المنزه, منزل تميم, جمال وطبلبة, ثلاثة هزاي
0: ثلاثة زي ما رقوا في صعوبات كما مستنسين ديما فما فرق.
1: جمال لا,
0: جمال لا مش مستنسة. المستوى الفني حبيب, شفناش مستوى فني ولا مازال؟
1: والله المستوى الفني
0: مازال مقابلة عادية,
1: مازال مقابلة عادية, والمرحلة الأولى باش تكون عادية جدا, لأنه هي باش الفني فرق باش تتعدل المرحلة الثانية, فهمتني؟ وبعد المرحلة
0: الثانية
1: مازال ولكن هي شنو صار في البطولة هذه؟ عدة لاعبين تنقلوا من عدة نوادي لعدة لاعبين أخرين. جا لاعبين النجم الرياضي الساحلي في ساقية الزيت, ولاعبين من الإفريقي ولا في النجم الرياضي الساحلي, ولاعبين من النجم الساحلي في الافريقي, ولاعبين من الترجي مطيع ليمان
0: مثلا من الافريقي للترجي,
1: وعمار الشعباني من الترجي للافريقي, وهكذا دواليك برشا. عندنا قائمه مطوله موسعه من اللاعبين
0: مع حبيب, مع خروج هذا لاعبين كبار اللي كانوا مؤثرين خارجوا خارج البطوله التونسيه, شاول الخليج اللي باش يكون الامر واضح, فما برشا اسماء
1: كيما رسلان الكتل كان في النادي الافريقي, بالقايد مثلا كان جاي للنادي الافريقي, ومن بعد مشى
0: على مصطفى زاده,
1: على مصطفى, برشا لاعبين اخرين, برشا برشا برشا لاعبين خرجوا ومشاو للخليج, والبطوله قاعدة ديما المستوى معناتها نتاعها متوسط
0: لغير. الحقيقة ذيك هو الحاجة اللي متقلقتنا, انه مستوى البطولة نتاعها متوسط, وهذاك علاش يعني يلزم يرتقي مستوى البطولة باش نجمو نوليو في على مستوى المنتخب, نبقى نجمو نفسه من مصر, اما كي نقعدوا هكا راهو بطولتنا ضعيفة, راهو متخرب ما تنجمش.
1: انت ماذا كنا في وقت ما من البطولة نتاعنا نخرجوا لاعبين بروفيسيونيل للأوروب,
0: ما عادش
1: ما عادش تاخذ فما حتى مشى الشارتر فما كان حمام رامي حمام اللاعب فهمت ما فماش قليل معناتها شكون لاعب من البطوله التونسيه مشى للستار ليغ ولا البرو ليغ في فرنسا
0: في فرنسا به. اذا الترتيب ريس كيفاش يكون بعد النتائج هذيا؟
3: الترتيب والله كما كان يحكي سي الحبيب يظهر لي الثلاثي خاصه التقليدي في المركز الاول
0: اللي هما احمد كريم كان ترى تعطينا ترتيب
3: الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي 3-3 بالنسبه للانديه هذم مع الديفيرونس عند الاسبيرونس زائد 37 زائد 32 للنادي الافريقي زائد 10 بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي ثم نقاو سبورتينغ المكنين اللي عنده 7 نقاط بعد سقيط الزيت اللي عنده 6 نقاط في انتظار المقابله الروتار نتاعو نادي كره اليد بجمال عنده 5 نقاط معاه كل من بعث بني خيار وايضا مكارم المهديه جمعيه الحمامات ثم نسره بلبه في المركز العاشر بثلاثة نقاط مع اتحاد منزل تميم والمركز الأخير للمنزه الرياضي اللي عنده زوز نقاط في انتظار مباراته الروتار اللي بيشتكون ضد ساقية الزيت.
0: دونك ننتظر حبيبة ننتظر الجولة القادمة أكيد الترتيب مش بشي قد هكي
1: دول صحيح صحيح مع الإشارة وأنه جمال انتصرت في مباراة سمحني قلت ثلاثة خطرة زي ما زوز ما زوز هزاي منتصار شوية
0: فاز فارق هدف الأسبوع الفارط
1: صحيح صحيح صحيح على كل حال شوف البطولة باش تمشي وتتقدم والفرق الأوبجيكتيف نتاع الفرق الأغلبية وأنه تكون بالثمانية الأولانيين اللي يحاولوا باش ما يكونوش من الأربعة الأخرين لأنه سناء الأربعة الأخرين باش يقعدوا في الأخر يلعبوا بلاي أوت وحدة باركونت الثمانية الأولانيين باش يلعبوا أون دو في جوز مجموعات على سوبر بلاي أوف وفما فرق ديجا كي توصل للثمانية الأولانيين وفي الموسم
0: بالنسبة لهي وفي الموسم ضمن تبعدت على التياح
1: هو السيستم هذايا الريجلمون سبورتيف هذايا اللي عملوا فيه هو مزوز ولا ثلاثة مواسم قبل لعبنا به ومن بعد كي نحيناه ورجعناه
3: أما فقط بنقاط الحوافز ولا لا ربما
1: أي بنقاط الحوافز هيك
0: به نثبتوا فيه حكاية نقاط الحوافز
1: أي أما الريجلمون سبورتيف مش عندي الحقيقة أما لا المفروض تكون خاطر تلعب موسم كامل 22 مباراة ما غير من بعد ما تاخذ حتى شيء علاش
0: به نحكيوا على مقابله متاخره مازلت هذول يا الحبيب
1: اي مازلت مقابله متاخره هذا سقيت الزيت في المنزه وسقيت الزيت تكتمل المباراه تولي سقيت الزيت تقريبا الفريق الرابع اللي عم ثلاث انتصارات على ثلاثه
0: اي عندك حاجه اخرى
1: لا لا
0: نمشيوا لاحصائيات المدربين انيسه
3: بالفعل
0: يعني الحقيقه الموسم هذا فما برشا اسماء عندها وزنها كمدربين اجانب موجودين إلى جانب المدربين التوانسة
3: بالفعل نشوفوا تقريبا 10 مدربين محليين مع زوز أجانب فقط هذا سويفون الشروق الرياضي والصور نتاعهم
0: تحيل زملائنا من الشروق اللي هبطوا التحقيق هذا
3: وثنائي فقط يجدوا دونك نشوفوا المدربين غوران جوكوفيتش مدرب الترجي الرياضي التونسي دراغان ماركوفيتش مدرب النادي الافريقي مرشد مرابط مدرب النجم الرياضي الساحلي ابراهيم لاغا مدرب سقيط الزيت وجدي العجيلي مدرب سبورتينغ المكنين هيكل البوجي مدرب نادي كرة اليد بجمال صبحي سعيد بعث بني خيار عدنان بالحارث مدرب لي مكارم المهدية وليد بن رمضان جامعة الحمامات سليم سيدية مدرب نصرة بلبة زياد بحرية مدرب اتحاد منزل تميم وكريم الزغواني مدرب المنزه الرياضي دونك زوز أجانب فقط مع 10 محليين
0: زوز أجانب حبيب نحب ناخذ رأيك فيهم دراغان مدرب النادي الافريقي اللي هو بوسني الماني
1: اي هو الالماني هو جنسيته المانيه ولكن من اصول بوسنيه معناتها ما نازح في المانيا ولكن درب في بطوله المانيا وهو كان درب عده منتخبات منهم المنتخب البوسني ودربه من 2011 ل 2016 وصل به لكاس العالم 2016 اول مره في تاريخ المنتخب البوسني درب في في بطوله صربيا درب في المانيا درب في مقدونيا درب في عده فئات وكان في اخر موسم كان في السد القطري والمفروض طول المدرب هذا عنده خبره كبيره والفريق هيك شفت عده لاعبين خرجت وعده لاعبين جدد عليه
0: بتكوين استشارته هو
1: اليوم برك يظهر لي تم فسخ عقد امين بن سالم قاعد معناتها بعده لاعبين جابوهم له في اول الميركاتو هو الميركاتو يوفى ديس اكتوبر استغنى عليهم معناتها قاعد السيد يعطي في
0: وجاب لاعب من مصر
1: جاب لاعب مصري وخذ الخوذي كنت اتذكر الخوذي اللاعب
0: الدائر
1: كرما دي اخذناه من اللاعبين الممتازين وقلنا العليل باش تكون عليه خذا الخوذي معناتها باش يخدا كان نجم يكون سنترال في الديفونس وبيفو القدو لاعب ممتاز جدا قاعد يغير بالرغم الفريق غيرت في الانتر سيزون زيد هو قاعد يغير التو بعينه قاعد يشوف قاعد يتابع وقاعد يدرب وقاعد داخل في البطولة وقاعد يغير في برشا لاعبين ويختار في لاعبين اللي حاجته بهم هو.
0: وهو الحقيقة في منافسة بين الفريق والترجي متواصل، لأنه حتى الترجي سنة مع تغيير جذري في الفريق، طبعا هيكل مقنم هو رئيس فرع مكان قيس عطية، زاد جاب مدرب أجنبي سربي جوران
1: جوكوفيتش، مدرب التحيل القطري الموسم اللي فات، مدرب عنده خبرة كبيرة في الخليج، هز بطولة آسيا لاندا بالتحيل.
0: عندنا الصور بتاعها مانيس المدربين
3: موجودين
1: ودرب حتى في إسبانيا في بطولة إسبانيا في النادي كان نقص صحيح كونسيا ولا حاجة هكا.
0: هذا مدرب النادي الأفريقي الصورة هذه
1: دراغان.
0: كنا نحكيه عليه طبعا، نحكيه على المدرب الترجي وعلى صورة وزير.
1: وعدة منتخبات أبرزها منتخب قطر هز بيه كأس آسيا، معناتها عنده ألقاب ما شاء الله، معناتها وين مشى هز الألقاب، منتخب مدرب منتخب
0: قدام مدرب ترجي.
1: الملاحظ وأنه زوز مدربين باش نقولوها، الملاحظ وأنه زوز دوز اترونجي اللي في بطولة تونسية جايين من البطولة القطرية العام اللي فات، وكان ترى سي جمال كان تحب نعمل عليها تحقيق المراجعية، 9 مدربين توانسة في البطولة القطرية على 10،
0: شفت رقم كبير
1: بخلاف اللي بنغالي في السعودية اليوم
3: المرغلي مشى له لطرابلس،
1: لا جوار نحكي عن المدربين محمد علي صغير في البحرين، عدة مدربين في البطولات الكل، معناتها في البطولات الخليجية في ليبيا
0: ولا برافو ولا تمسح،
1: 9 مدربين توانسة في قطر على 10 أندية، ولو أنه التحيل اللي عنده مدرب أجنبي لجوان بتاعه تونسي بن عزيز.
0: وشفنا زادة مدربين بتاعنا، زادة شفنا في الكأس الأفريقي للأوسط مدرب المنتخب الليبي جيجا اللي قدم مستوى كبير، مدرب
1: قديم برشا
0: مسماته كانت
1: واضحة. وعلى موضوع المدربين، على 12 مدرب اللي موجود في زوز يعودوا اللي هما الزغواني و يعود الموسم نتاعو، فما مدرب آخر غاب عليا تلقاه، وعندك
0: حتى نحط لك التصويره
1: تلقى، وعندك وجدي العجيلي مدرب سبورتينغ المكنين، اعجبني الباركور نتاعو، انسان ولد صغير درب في الشبان المكنين في شبان بولبا، كانت جوا مع بيت، كانت جوا مع يسر غالي، توا في ثقه في المكنين باش ياخذ النادي نتاعو باش يخدم المكنين، تعرف المكنين انه بعطيه الصحه ويعطيهم الصحه المسؤولين،
0: يعطيه الصحه سي وجدي الغربي،
1: ان شاء الله سي وجدي العجيلي يقدم الاضافه للنادي نتاعو ويكون
0: كش تحكي على مدرب جمال بوجي اللي هو
1: هيكل ولد شفته قاعدين صاحبه
0: زوج مدربين اللي عاودوا اللي هما هيكل بوجي
1: وكريم الزغواني، هذوما الباقي كل 10 مدربين جدد، 10 مدربين جدد.
0: طبعا السؤال المطروح كيفاش تكون المنافسه مع المدربين الاجانب والمدربين التوانسه مع الرقم اللي عطيته انت في البطوله القطريه، 9 مدربين توانسه، برافو شيء يعمل كيفه به. نكمل وظلي عندك حاجه اخرى حبيبه.
1: لا ايش نقول لك، عده انتقال نتاع لاعبين تحب نذكره، مثلا بعض اللاعبين المرغلي كما قال خرج من الترجي التونسي، بنور خرج كيف توفيق بكار، عمار الشعباني هذوما خرجوا من الترجي التونسي بخلاف برشا لاعبين اخرين، فما الحارس مطيع الامام دخل الترجي التونسي الافريقي، مثلا خروج مطيع الامام، جيلاني معرف وانتداب جهاد الخوذي وعصام رزيق وبن حموده، ومنهم حمزه الزواوي لاعب النقل ديما نختاره، كان في النجم الساحلي قيل في عده انديه، النجم الساحلي عنده 3 انديه تبات لاعبين مخضرمين، عبد السلام ديما، سليم البريني، في الافريقي سامحني نسيت يوسف زيان، الحارس يوسف زيان، زاد الحارس يوسف زيان مهم جدا، هو عمار الشعباني باش يكونوا في مهيب القلال في النجم الساحلي، 3 لاعبين هذوما اللي قاعدين يلعبوا هما في هما بن سوسية في البازارير نتاع النجم الساحلي، ساقيت الزيت نوري موا وسام الغشام رفيق باشا، 3 لاعبين كانوا في النجم الساحلي، مكارم مهدية، احمد عبيد، بنور المكنين، ذي السايح كان تذكر اخترناه، وقصور سيف تو في المكنين يعوض في رسال الكتر، رسال الكتر مشى للخليج، زاد كيف معناتها رامي حمام كما قلنا في شهر، عده لاعبين وعده انتقالات بخلاف اللاعبين اللي ما ذكرناهمش، راهو معناتها فما
0: فماش لاعبين اجانب، فما كان لاعب المصري،
1: كان لاعب المصري، لا لاعبين اجانب يتكلفوا على
0: لا وما يجيوش البطوله
1: يتكلفوا
0: برشا على البطوله التونسيه. دونك الاسبوع القادم فما جوله جديده، الجوله الرابعه. معك والحبيب.
1: الجولة الرابعة الأسبوع الجاي إن شاء الله المفروض تكون
0: سبتو يوم السبت.
1: اللي هي الجولة الرابعة جمال كنت تذكرها حطينا إحنا في تطوير كرة اليد. لازم تكون عندك مش فنية برك، أمور فنية، هي أمور فنية إعلامية. تو قلنا الورقة التحكيم باش تكون إلكترونية. تو حسب البلاغ نتاع الجامعة واني قالت وانه في الجولة الرابعة باش تكون معهم
0: مع الاندية الكل،
1: ولكن فما برشا صعوبات اللي سمعناها في الثلاثة جولات هذوما، فما مباريات فيهم مباريات لا، وفما برشا صعوبات. وكان الرابطة الوطنية شوف هذيك الورقة التحريم الإلكترونية في فرنسا، حتى في اللي زم مانيش نحكي على البروفيسور لي زاماتور
0: يبدو ديريكتي تابت في السيديو
1: وفي أستات متاع ملاعبيتك. أنت تو باش تعمل منتخب وتقدم بالكورة اليد التونسية، ما تعرف عندك حتى ستاتيستيك على حتى اللاعب يقدم باس ديسيسيف، قدم الهدف،
0: تدخل تو تدخل موقع متاع فرنسا تلقى
1: ماتش أماتور ديفيزيون 7 تلقى ستاتيستيك متاع ملاعبية فيتيران 40 سنة تلقى ستاتيستيك. احنا ما زلنا إذا كان أنت ما عندكش ستاتيستيك باش تعرف الفرق شنو قدمك، شنو الدفاعات اللي تخدم فيهم، شنو التنظيمات اللي تعملوا فيهم الفرق نتاعك. شوف قلنا احنا عندنا 10 مدربين يخدموا، زيد عندنا مدربين لجان فما والبي والسي جي 100 مدرب تونسي، وعندنا 100 مدرب في الخارج. نقول لك حاجه، عندنا 200-300 مدرب بطال. انت كان تعمل شو يقولوا
0: بلاتفورم
1: وتبعث لكل مباراه، يجيوك والله يجيوك المدربين متطوعين، تبعث زوز مو ثلاثه مدربين يعملوا لك ستاتستيك ويحضروا لك وتشرك الناس كل، والناس كله تكون مع بعضها ويزينها من الاقصائيات وما يهمكش فيه، فما الفيزيوناج وفما ناس مختصه في حكايات كيما هكا يشركهم اخويا، خلي يعطيوك تلقى اون باس
0: سيونتيفيك تخدم عليها. فكره صحيح.
1: مع حاجه اخرى، الرابطه الوطنيه اتحفتنا البريمير جورني، كان عندك هكا بعثت لك الصوره في احصاء الهدافين في الجولة الأولى، في الجولة الأولى عديتها، ومن بعد في الجولة الثانية والثالثة فما شيء شنو ما نجموش نزيدو نكملوا مو احصائيات اللاعبين قداش سجلوا من هدف، خلينا نعرفوا شكون هدف البطولة.
3: معناها هذيك خاصة بالجولة الأولى كهو،
1: خاصة بالجولة الأولى
0: هي قدامنا
1: الجولة الأولى، ومن بعد كمل الرابطة الوطنية كمل عملت حاجة بيا كمل خلينا نحسنوا
3: حتى التحفيز ينجم يحطوا ديك دول الأحسن
1: صحيح. هذوما هما معناتها الملاحظات اللي إذا كان نحبوا نطور البطولة راهي ما تجيش كيكو برا، راهو نستناو في جينيراسيون باهية، نستناو نخدموا في نوطي، فما برشا حاجات لي زاكوتي اللي هي تكون زادة فعلا باش البطولة تتحسن والمستوى يتحسن.
0: شكرا لك حبوب، يعطيك الصحة، الأسبوع القادم نرجعوا.
3: فقط فما نقطة أخيرة تخص التطوير يظهر لي،
1: لا الحارس الحارس الحارس المرمى نتاع الحارس مرمى محمد عصام الطيار تصدي ولا أروع، كان في
0: فيديو ممتاز
1: آخر هجوم، آخر هجوم للنادي فلشن في البطولة الألمانية بنزليغا، انتصر شتوتغارت نقطة فارق، الكرة هكترا الكرة عند زملائه ويضيعها واحد منهم، يعمل التصدي الأول على الستة أمتار راس ويعاود التصدي الثاني ويربح فريقه بنقطة تصديات معناتها في وقت في الثواني الأخيرة معناتها، وربح شتوتغارت نقطة فارق وكان مهم جدا. وشوف القوة متاع الحارس المصري، شوف القوة متاع الحارس المصري، وشوفك التصدي على الستة أمتار وزيد يعاود ياخذ الكرة مرة أخرى، معناتها كي تبدأ حاجة حاجة خارقة العادة
0: نقولوا عليها
1: نقول عليها كس أي مكان
0: نقول عليها. يعطيك الصحة حبيب، شكرا. وقفة مع الموسيقى وبعد ننهيه بالنتائج على المستوى الأوروبي. شكرا. راديو سبورت.

0: 46 دقيقة طبعا في الجزء الأخير من راديو سبور نحكيه على البطولة الأوروبية ونعمل جولة في مختلف النتائج، خاصة أن اليوم الأنظار اتجهت لأكثر من مباراة وأكثر من بطولة. طبعا الأنظار كده اتجهت بالدرجة الأولى إلى مدريد وإلى الليغا الإسبانية. طبعا قمة الجولة هذه كانت في مدريد، وفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 2-1. الفوز هذا طبعا يخلي ريال يتأخر بفارق 6 نقاط. الأهداف طبعا شوية ناخذهم، كذلك خيتافي ربحت ملقا 1-0، ديبورتيفو حاليا خاسر قدام ريال بيتيس 1-0، وفيا ريال بيتيس ربحة ديبورتيفو 1-0 وهي الثانية، فيا ريال متقدمة على ليفانتي 2-1، وفالنسيا ريال سوسيداد بعد شوية. فما إذا فات في البطولة هذه أنيس؟
1: لا لا، أكيد أنه الدربي هو اللي جلب الأنظار وهو توا العين في كل صحف العالمية.
0: مورينو خرج ديريكت مشى ضرب الأربيتراج،
1: مورينو غضب على التحكيم في
0: زوز بيلانتيات، ما تعرفونيش
1: في المقابلة
0: هذه من زوز بيلانتيات وينهم؟ ريتهم أنت زوز بيلانتيات زوز بيلانتيات
1: وربما حط على الورقة الحمراء.
0: يحكي على زوز بطاقة حمراء، سمحت زوز بطاقة حمراء صحيح.
1: وكما قلت أصحاب الأهداف المقابلة هذه، غريمالدو هو صاحب الهدف الأول من ضربة جزاء بعد ما خذها يوسن الورقة الحمراء في الدقيقة 50، الهدف الأول سجل دقيقة 53، ودافيد جوناتان لاعب الكندي أضاف الهدف الثاني للأتليتيكو في الدقيقة 59 قبل ما يذلل الفارق روديغير اللي كان خذاه بلاستو كبديل في الشوط الثاني في الدقيقة 89. نذكر بالنتائج متاع البارح، برشلونة كان فاز بنتيجة 3-0، خاصة الامتياز لرافينيا اللي كان سجل ثلاثية كاملة في المقابلة هذه قدام سيفيا خارج القواعد الانتصار. سلتا فيغو تضرب بقوة قدام راسينغ سانتاندير 5-0، أتلتيك بيلباو ديبورتيفو لافيز 0-0، أوساسونا رايو فاليكانو هدف مقابل هدف مقابلة هذه كانت وفات. مع الترتيب الآني 21 نقطة للبرسا في الصدارة، المركز الثاني ريال بيتيس بالتقدم الآني 1-0 عنده 18 نقطة، أتلتيكو مدريد الثالث 16 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.
0: نمشي إلى إنجلترا زاد الأنظار اليوم، كانت في مقابلة كبيرة، مانشستر سيتي 5 وساندرلاند 3، فوز مانشستر سيتي 5-3 على ساندرلاند. حاليا في الشوط الأول في الهام متعادل مع المان يونايتد 1-1، وفات المقابلة وفات بالتعادل 1-1 بين فولهام ومان يونايتد. ليدز وكريستال بالاس تعادلوا 0-0، وليفربول عاد بانتصار مهم من خارج القواعد قدام بورتموث 1-0. دونك زاد في مدريد او في انجلترا يظل الوضعيه اللي مش عاديه هي فريق توتنهام. نيس
1: بالفعل توتنهام اللي قاعد يعاني مركز اخير في الدوري الانجليزي،
0: 1400 مليون اورو تقريبا، هكا الرقم شفته اي ولا ما نعرفش حاسيلو استرف
1: استرلين. دونك توتنهام خسر قدام استون فيلا 3-2 البارح. البارح زاد المفاجاه الكبيره هي هزيمه ارسنال البطل خارج القواعد قدام برايتون
0: 3-0. روح كي
1: استفض انه يكمل
0: انه يعلق انت هذه، روح الرجال بكري.
1: ايفرتون فازت على ابسويتش 0-0، نيوكاسل سيتي 2-1 لنيوكاسل، ونوتينغهام خسرت قدام كوفنتري 0-0. ترتيب السيتي في الصدارة 15 نقطة، أرسنال الثانية 12 نقطة، وبرايتون الثالثة عنده 10 نقاط، ثم برينتفورد وليدز عندهم 9 نقاط، مع خاصة بعد خروج محمد صلاح من ليفربول مسجل 7 أهداف كاملين مع ترابزون سبور، بينما ليفربول الكل إلى حد الآن خاصة على مستوى التهديف مسجل 7 أهداف.
0: والبارح كانت عنده ثلاثية
1: بالهاتريك متاع البارح.
0: في إيطاليا حاليا نعطيكم التوقيت بين دقيقة 89 جوفانتز منتصر 2-0 على تالانتا قمة الجولة هذية، قبلها بارما فاز على جينوفا 2-1، فروزوني فاز على كومو 2-0، تعتبر نتيجة غير متوقعة خاصة مع المستوى الكبير اللي قدم فيه فريق كومو بقيادة فابريغاس. دونك خسر كومو 2-0 قدام فريزوني، وفيرونتينا تعادلت مع نابولي 1-1، والتسعة أو الثمانية غير 4 ميلان ليتشي.
1: مع نتائج البارح والقمة أيس روما كانت عادلت مع الانتر 2-2، خاصة المقابلة هذه كان روما متقدم زوز بلاش قبل ما يرجع الانتر في النتيجة ويعدل ويحقق تعادل مثير. بولونيا تورين 1-1، أودينيزي كاليوري 1-1 لكاليوري، وفينيس كانت خسرت قدام لازيو 2-0. روما لولا عندها 13 نقطة معها الانتر، ثم لازيو كيف كيف عندها 13 نقطة معهم، بعد كاليوري عندها 12 نقطة في المركز الرابع.
0: نتعدوا بوندسليغا في ألمانيا، ليفركوزن يتفوق على لايبزيغ 2-1، شالكا والفيرزبيرغ يتعادوا 0-0، وبدربون حاليا متعادل مع أوفنهايم 0-0.
1: بينما البارح بوروسيا مينشنغلادباخ كان خسر قدام ماينز 4-3، إنتراخت فرانكفورت 2-2 مع فرايبورغ، هامبورغ فازت على اف سي كولن 2-1، فقط ثبتوا ليس الصغير نذكره كان اعتزل اللعب دوليا، اسك شارك في المقابله والا لا؟ بالفعل شارك وخذ ورقه صفراء في المقابله هذه. كيف كيف فيردر بريمن فازت على اوكسبورغ 2-1، شتوتغارت خسرت مع دورتموند 2-0، ثلاثي الصدارة دورتموند الأولى عندها 12 نقطة، البايرن الثاني عندها 10 نقاط مع فريبورغ اللي عندها 10 نقاط.
0: ونختم ببطولة الفرنسية، أوستير فاز على بريست 2-1، نيس تفوق على ليل 2-1، وبعد شوية كيد لندرت تجاهل ملعب مارسيليا، مارسيليا تستقبل باريس سان جيرمان. ديما فمك كل التنافس كبير بيناتهم، ولو انه مستوى
1: كبيره
0: اي من مستوى كبير، من مستوى مارسيليا السنه ضعيف برشا، دونك اعتقد انه باريس سان جيرمان متضرر انها متلقى صعوبه للفوز بالمقابله هذه.
1: بينما علي العابدي فريقه ربح 2-1، علي العابدي المتغيب على قائمه المنتخب الوطني التونسي بعد تصريحاته الاخرى في صفحه رسميه لفريق نيس، كان نزل كبديل في المقابله هذه. نذكر بنتائج البارح في الدوري الفرنسي، باري اف سي فاز على ستراسبور 2-1، أنجي فازت على تروى 2-0، لومون كانت فازت على لوريون فريق منتصر الطالبي اللي شارك في المقابلة هذه 2-1، ليون فازت على رين 4-0، وتولوز ربحت لهافر 3-2. على مستوى الكلاسمون ذكر فقط الصدارة عند موناكو اللي عندها 13 نقطة، ثم ليون في المركز الثاني عندها 11 نقطة، باري اف سي في المركز الثالث عندها 11 نقطة، ليل الرابع عندها 10 نقاط، في الحقيقة قاعدة فركس على البي اس جي في المركز العاشر إلى حد الآن، بالنسبة للبي اس جي عندها 5 نقاط في انتظار مقابلتها المتأخرة.
0: شكرا يعطيك الصحة نيس، تحية كامل الفريق اللي منلكم الأربع ساعات هذوما. طبعا موعدنا الجاي باش يكون في بلان سبور نهار 3، لكن بقية المواعيد موجودة جورة سبور كالعادة في كل مواعيد 7:30، لانفو سبور نص النهار، جورة سبور ماضي ساعتين، جورة سبور 6، وجورة سبور 10. تحية كامل الفريق التقني اللي منلكم الحصة، شكرا لكل الضيوف، نتقابل إن شاء الله نهار 3، إلى اللقاء. راديو سبور.

0: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبلها.
2: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي. لجنة المالية بالبرلمان تنظر غدا في التوجهات الكبرى لميزانية 27 و2000. وارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة. وفي تفاصيل أخبارنا، البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تجدد التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية، مشددة البعثة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رمزي الويتية. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب من المنتظر أن تعقد غدا جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000

0: فرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 من سبتمبر الحالي يسجل ارتفاعا بنسبة فاقت 11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الأحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه الرسمي، مشيرا إلى أنه منذ بداية السنة الحالية تم تسجيل 3384 حادثا، خلف 980 قتيلا و 4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، خلف 882 قتيلا و 5299 جريحا. هذا وبين المرصد الوطني لسلامة المرور أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1021 حادثا، تليهما السرعة ب 740 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادثا، فقطع الطريق ب 258 حادثا. كما أورد المرصد أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حوادث، خلفت 76 قتيلا و 496 جريحا، تليها ولاية المهدية ب 284 حادث مرور، خلف 47 قتيلا و 349 جريحا، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 43 حادثا، خلف 13 قتيلا و 65 جريحا. دوليا، وسط التوتر المتصاعد بين الجانبين الأمريكي والإيراني والتهديدات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم قائلا إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، كما اعتبر أن الخيارات الحالية المطروحة على الطاولة أمامه هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة واتفاق وفق قولها. هذا وكانت قالت إيران في وقت سابق اليوم إن لديها معلومات عن إعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن هجوم كبير جدا أو جديد عليها، محذرة من الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد القلق في منطقة تشهد بالفعل توترا شديدا عقب هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية. والقيادة المركزية العسكرية الإيرانية تؤكد عبر وسائل الإعلام الرسمية أن أي هجوم جديد سيدفعه إلى استهداف القواعد والمصالح الأمريكية على نحو متواصل. من جانبها، كشفت قطر اليوم أن فريقها يبحث استئناف محادثات واشنطن وطهران، مشيرة إلى أنه يجري منذ أسبوعين تبادل أفكار مختلفة بشأن استئناف تلك المحادثات. وجاء ذلك بحسب ما ذكره اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الذي تقود بلاده وساطة رفقة باكستان بين واشنطن وطهران. جماعة الحوثي تهدد بأن مرحلة التصعيد قد تصل إلى أغلاق المطارات السعودية، ويأتي ذلك غدا أعلن جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد ما اعتبرته أهدافا حساسة في العاصمة السعودية الرياض وشركة أرامكو في أنبع، بالتزامن مع أنباء عن مشاهدة أعمدة دخان كثيف تتصاعد قرب مطار الرياض. وختم هذا الموعد الإخباري بنشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي حول الطقس هذه الليلة، حيث تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب فمتموجا، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي.
1: للمزيد من الأخبار،

0: تشكر ولا تنقد. عندك
1: ميكروجوهرة
0: مع ميكروجوهرة وعبر على رأيك كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيطين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: توا تسمو دندنة مع سفيان الخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
0: دندنة. دندنة.
3: رجعنا لكم على الدنيا وما فيها ومازلنا مواصلين معاكم مشوار الفن والطرب على جوهر اف ام. سهريه الاحد كما تعودتوا بها على مدى سنين واحنا نسمعوا في الطرب في سهريه الاحد ونستمتعوا مع بعضنا بالاعمال الفنيه والموسيقيه الطربيه الجميله اللي نتقابلوا فيها مع كبار الملحنين والشعراء والمطربين مع الاعمال الجميله الموسيقيه اللي تطرب لها الاذن وتستمتع بها. نستمتع بكلماتها الجميله ولحنها الشجي والطرب اللي نسمعوه بأصوات فنانين كبار. تحية تصلكم من كافة فريق البرنامج كالعادة. أمن لكم الحصة منير إسماعيل ديما موجود معنا على الكونسولات سوفيان الخشين كالعادة من قدام الميكرو ونواصل معكم رحلتنا وبدايتنا اليوم مش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم عودتعيني على رؤياك رائعة من روائع كوكب الشرق. نرجع بالزمن لعام 1957 من ألحان رياض الصنباطي تأليف أحمد رامي رائعة من أجمل ما قدم رياض الصنباطي لكوكب الشرق أم كلثوم. عودت عيني على رؤياك وقلبي سلم لك أمري أشوف هنا عنيا في نظرتك ليا والأنعيم قلبي يوم ملتقيك جنبي وينمر يوم من غير رؤياك ما ينحرمشي ما ينحسبشي من عمري.

مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. هكا سمعنا كوكب الشرق أم كلثوم رائعة جدا، وسهرية الأحد الحقيقة متعة مع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ونسلطنوا بهالروائع الخالدة. كنا نسمع في لحن لرياض الصنباتي وكلمات أحمد رامي، مش نسمع أغنية أخرى توا من كلمات أحمد رامي طبعا لكوكب الشرق أم كلثوم. ونعرفوا اللي أحمد رامي كتب برشا كلمات سبيسيالمون لأم كلثوم، لأنه كان يحب أم كلثوم، وكان كلماته الكل موجهة لأم كلثوم شخصيا، وهذاك علاش القصص متاع الأغاني تحسها نابعة من واقع، من أحاسيس واقعية. الغنية اللي باش نسمعوها هي من تلحين المرة هذه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغنيتها أم كلثوم عام 1965 بعد ما تلقى عبد الوهاب مع أم كلثوم بدأت ما بيناتهم. ذكروا ناس كل غنية أنت عمري عام 64 وسميت بلقاء السحاب، ثم تتالت الأعمال وجات الأعمال الأخرى كما قلنا. باش نسمعوا الغنية اللي تلحنت هذه عام 65، يعني بعد بعام من انطلاق التعاون ما بين محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم. وفي نفس الوقت راهو ما ننساوش اللي عام 1960 زاد أحمد رامي بدأ التعاون مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، دونك تلقاو مع بعضهم معناها فوالا هالثلاثي فينالمون تلقاو مع بعضهم عام 65 وقدموا هالأغنية الرائعة هذه. وكل عادة موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب لازم يضفي كل البصمة متاعه ويدخلك الحاجات الإضافات، كما أضاف سولو الجيتار في أغنية أنت عمري، كيف في نفس نفس التوجه أضاف زادة آلة الجيتار ديما بشكل محدود باش ما يأثرش برشا على الأغنية العربية ولا الموسيقى العربية، ولكن ديما فما التجديد. على كل حال خليكم باش تستمتعوا باللحن هذايا اللي الحقيقة باش نسمحوا لكم ممكن يكون نسمعوا في أم كلثوم تو، باش نسمعوه بصوت جميل جدا، ونعرفكم تحبوها الفنانة هذه، هي الفنانة أمل ماهر، صوت رقيق ورائع جدا، باش نسمعها هي تغني في أغنية أنت الحب.

الله الله الله الله، كوكتيل جميل جدا من عند الفنانة آية دغنوج. رائع الاختيارات الموسيقية والأداء اللي بكله رقة بكله أحساس، والأغاني اللي بتبعتها أغاني جميلة كما قال منير، وأغاني لحنوها الكبار أكيد. يودي تحكي على رياض الصنباطي ما أدراك، وتحكي على عبد الوهاب، وتحكي على مدارس كبيرة في عالم التلحين وفي عالم يعني الأغاني. باش نواصلوا معكم، خلينا في نفس الجو منير، نواصلوا مع الروبريز. يظهر لي مسلطن احنا الحقيقة في استوديو، عملنا بون كيف مسلطنين مع الجو هذايا العام. أغاني كوكب الشرق أم كلثوم بأصوات مختلفة، سمعنا أم كلثوم، سمعنا آية دغنوش في كوكتيل، سمعنا أمل ماهر، ومش اسمه توف مي فاروق، واخترنا لكم أنا منير غناية من روائع بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم، الحب كله حبيته فيك.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اهالي منطقة جعفر في معتمدية رواد من ولاية اريانا يطالبون بتسريع اشغال تصريف مياه الامطار بالمنطقة للتوقي من الفيضانات وبالتدخل العاجل لمعالجة وضع الطرقات. وتأتي هذه الدعوة لمعالجة وضعية الطرقات وشبكة تصريف مياه الامطار اثر هطول الامطار ليلة السبت والاحد بجهة اريانا، مما أدى إلى تدفق السيول من جبل جعفر لتغمر المياه عددا من المنازل والطرقات بالمنطقة. تمكنت فرق الشرطة العدلية بقفصة والمتلوي خلال اليومين الأخيرين من إيقاف عنصرين إجراميين خطيرين، أحدهما محل حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، والآخر متحصن بالفرار في قضية محاولة قتل عمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها. دوليا، أعلنت وحدة حكومية في اليمن اليوم نزوح 158,000 شخص جراء التصعيد العسكري في البلاد منذ بداية سبتمبر الجاري. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها إنها رصدت نزوح 23,550 أسرة تضم 158,109 أشخاص إلى محافظات الحديدة وتعز ولحج وعدن وغيرها من المحافظات منذ بداية سبتمبر الجارية. إيران والولايات المتحدة تتبادلان التهديدات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مصير إيران إما الفشل الاقتصادي أو القضاء على قياداتها، إذ لم تتوصل الاتفاق في حين توعد الجيش الإيراني بالرد بقوة على أي هجوم جديد. سمعوا دوي انفجار اليوم قرب مطار أربيل، حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق، ليتضح لاحقا أنه ناجم عن تدريبات عسكرية وفق ما أعلنت السلطات. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربية. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة في معتدلة ببقية

0: الجهات، أما البحر فيكون قليل الاضطراب فمتموج وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من جوهر اف ام 73 24 3000. بيستو بيستو بالله، وين شرطة البلدية بتاع حمام سوسة؟ جماعة شوف، ثبت ناس مخلين التروت وارتر ونسمين بالكيس والمواطن بالكيس والكرافيوس كيس، بالله كيفاش مش يتعدوا؟ بالله يقوم بالواجب بتاعكم، يرحم والديكم.
3: عسلامة جوهرة، ميساج لوزارة النقل، احنا اولياء التلامذة والتلامذة ترجع نهار 15 سبتمبر، هوكا قسينا اشتراكات في كامل الجمهورية، الاولياء كل قس تعملوا مزية ما تعملوناش اعمال عمناول، وفروا وسائل النقل للتلام، يرحم والديكم، تعملوا مزية تاخذوا فلوس الناس، وفروا وسائل النقل وبارك الله فيكم.
4: الحملة الحكومة رجعوا الرافل، رجعوا الرافل، الشباب يبات في الليل هيت فشيت كتباتك يسقوا ريقلي نص النهار، نص النهار يقوموا حضروا رويحهم، يفطوا حضروا رويحهم لليل، حط الرافل، رجالنا كنتوا وشبابنا يحطوه في الرافل، مو ولادي الله يرحمه ينعمه، كان يخافوا الخنفوسة، مش يعد جيش متير، وهذا الخوف ما عادش يعرفه يعمل كلبي، خرجوا شباب في جيش حطوه طويل يرجع لكم راجل ما وش لم تعدوا ولا شيء، يخرجوا النجارة والحديدة والسيغية طو يخرجوا على زين غالي يا ولدي.
5: يا وزارة التجارة يا مراقب، الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والبطيشوري، خمين جهات هذه وين المراقبة؟ موجودة كان عندهم أم الواطن يدور من حانوت حوت ما يلقاش حتى كيلو، فرينة المعامل يخدموا كلم هما كهو، لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: أنا يعني مدرسة فيهم الأبواب تابع ولاد زهوية مهتمدية الفحص، لا فيها لا صور، لا فيها أقسام، أقسام مكسرة فيها ما عاملين فيها اللي صلحوا فيها، اللي عندها عام طوية هكا، معناتها ما تقدرش تلاقي المنطقة، معناتها المكتب المدير عملوا قاع متاع قرافي.

دندنة على عيني يا حبة عيني وردة الجزائرية، موصلين معكم رحلتنا الفنية الموسيقية حتى للعشرة متاع الليل. مازلنا نستمتع بالروائع الخالدة باش نسمعوا ربريز أخرى جميلة جدا لوردة الجزائرية، شعوري ناحيتك. الغنية هذه من ألحان سيد مكاوي ومن روائع سيد مكاوي. أصالة نصري هي اللي بشغني روبريز دي، جميلة جدا زادة روبريز، مزيانة تعمل كيف بصوت أصالة. خليكم تستمتعوا بها، ومازالت رحلتنا متواصلة حتى للعشرة ومع زخات المطر والأمطار اللي قاعدة تهطل علينا بغزارة. ربي يرحمنا الناس الكل، وإن شاء الله أمطار الخير والرحمة. خليكم معنا في هالأجواء الممطرة الجميلة الرائعة مع الفن ومع الطرب.

0: جوهرة اف ام.
1: دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه دندن هذا المقطع اللي جاي.
0: جوهرة اف ام.

الله الله ملحم بركات، جيت بوقتك ومازلنا مواصلين معاكم رحلتنا حتى للعشرة متاع الليل ونستمتع بالروائع الخالدة. باش تسمعوا فضل شاكر في روبريز مزيانة برشا، الغنية مزيانة برشا، الغنية دي تعاودت برشا مرات وغنوها برشا فنانين، غناها غنيت برشا برشا فنانين. شكون منير دي تتذكر غناها له؟ جورج وسوف طبعا أكيد، وأبدع فيها بالحق. أنا حتى في الوسط المحلي قال الراجل والفنانين التوانسة نعرف برشا يحبوها الغنية ذي ويغنيوها حتى في حفلاتهم حتى في المهرجانات. أتذكر أسماء بن أحمد غنيتها، نوال غشام غنيتها، برشا فنانين الأغنية هذه بالذات عندها طابع خاص وتتغنى في عديد المناسبات في الاحتفالات وفي المهرجانات وكل شيء. الأغنية من ألحان سيد مكاوي ولقات نجاح كبير برشا. حلوين من يومنا والله لوبنا كويسة، ها شقول فيها الأغنية روعة هكا ولا نسمعها بصوت فضل شاكر، نعمل معها بون كيف ومازلنا مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية.

لكم أغنية مزيانة برشا هكا ولا، وعندهم حق الفنانين أنهم يختاروا الأغنية هذه ويغنيوها ويأديوها، لأنه من الألحان الجميلة اللي قدمها سيد مكاوي أولا، وهو بارع في طريقة اللحن التلحين متاعه. أغانيه ديما نلقاو فيها الجانب الطربي والجانب الشجني في نفس الوقت، الجملة إيقاعية ومتحركة، وعنده برشا أغاني في السياق هذا، وقدم مجموعة كبيرة من الروائع كسوسوا بصوته وإلا بصوت فنانين أخرين. يظهر لي هكا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية، لأنه مش نقترح عليكم تسلطينا في آخر الحلقة مع فنان كبير ومطرب كبير، عميد الموال، عميد الارتجالات، عميد القدود الحلبية والروائع الطربية الكبيرة. يظهر لي كنقول الحلبية، عرفتوني نحكي على الفنان الكبير صباح فخري. منير شكرا لك على المرافقة اليوم، وإن شاء الله استمتعت، وعملنا كيف الحقيقة، سواء على اللولانية أغاني أم كلثوم ودير بريز كذا، وشوية الساعة الثانية كانت منوعة وريتمي شوية، دونك عملنا بون كيف في سهرية، وإن شاء الله نكون ونسنا زادة مستعملي الطريق اللي في اللوتوروت ولا في ثنية مروحين وشدين الطريق، ربي معهم ربي وصلهم سالمين واحدة واحدة، سيسر واحكم الدنيا فيها مطر، دونك ما تتسرعوش وما تجريوش وربي وصلكم على خير. موعدنا إن شاء الله الجمعة الجاية كالعادة، نستمتعوا بالطرب والفن في سهرية الأحد على الدنيا وما فيها. إلى اللقاء.

0: 76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أكدت القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإسبانيا حرص تونس على توظيف رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000 لمزيد تعزيز التضامن العربي ودفع العمل العربي المشترك. وأوضحت سفارة تونس بإسبانيا في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن هذا التأكيد جاء خلال استقبال القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأسبوع المنقضي القائمة بأعمال بعثت جامعة الدول العربية لدى مملكة إسبانيا في إطار زيارة مجاملة بمناسبة تسلمها مهامها على رأس البعثة. وجددت القائمة بالأعمال بالنيابة بهذه المناسبة حرص تونس على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المصالح العربية ويدعم قضاياها العادلة في المحافل الدولية، معربة عن استعداد السفارة لمزيد توطيد علاقات التعاون بين البعثتين. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر 26 و2000 في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتأتي هذه المهمة في سياق تكليف المبادلات الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما على مستوى القطاع الخاص، وذلك إثر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين كونكت والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في تونس في مايو 26 و2000 بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين المؤسسات في البلدين. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد هو آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، داعية المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإداعة التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. دولياً أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيتوقف خلال رحلته في قطر، وذلك في إطار تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. والرئيس الأوكراني يقول أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها الخامس. وسيكون الزعيمان في نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: سبور سور جوهر اف ام
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور.

0: بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. نجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده الرسمي مع المهاجم الكاميروني كينغسلي إيدو من مواليد 96، عمره 30 سنة، متر 80، ويعرف جيدا البطولة التونسية بما أنه سبق له تقمص أزياء كل من الترجي الرياضي التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، النادي الإفريقي، وحاليا هو اللاعب الجديد بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. نذكر اللاعب التونسي الوحيد للعب للأربعة فرق هذم هو كريم العواضي، وكما قلت رسميا كينغسلي إيدو هو اللاعب الأجنبي الوحيد اللي تقمص أزياء الأربعة فرق الكبرى بين قوسين اللي هما الترجي، سي اس اس، الإفريقية، وليتوال. وسط مع النجم الرياضي الساحلي، إدارة الفريق أصدرت بلاغ تقول إنه إثر صدور حركات غير أخلاقية ومستفزة عن أحد لاعبي الفريق تجاه الجماهير في ماتش مستقبل رياضي بالمرسى في الجولة الرابعة، وبعد انعقاد مجلس التأديب تقرر بالإجماع إدانة اللاعب لثبوت ارتكابه لخطأ جسيم يمس من هيئة الفريق وقيمتها، وتسليط عقوبة تأديبية تتمثل في الحط من الرتب الشهري متاعه بنسبة 30%، وتطبيق القرار بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإعلام به، وجدد لتوال التأكيد على عدم تسهلها مطلقا مع أي تجاوز يمس من صورة الفريق أو يسيء لجماهيرها الوفية، وتأكد على فرض أقصى درجات الانضباط والالتزام بقوانين النادي. نحكيو على البطولة، اليوم تلعبوا ثلاثة مقابلات مؤجلين في ملعب حمادي العقربي براتس. النادي الإفريقي فاز على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر، هدف صدقة جديدة في دقيقة 57، صدقة جديدة اللي قاعد يقدم في عروض قوية مع فريقه باب جديد. ماهر كانزاري مدرب الإفريقي يقول عملنا أحسن شوط ونص من اللي بدأت البطولة، بقيت تفاصيل نسمعها من عنده في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي. بدينا كما
1: يلزم حقيقة عربي سو لو بلون لعب عم اوكازيون دو بوت جميع المستويات، يظهر لي عملنا أحسن ساعة وربع من اللي بدأت الشامبيون، يعني عملنا ميتان ونصف ميتان بتات بطري ونيفو اللي فيهم 6-7 أوكازيونات دو بوت، ثم بون إتا ديسبري، ثم أن تري بون ترافاي أوفونسيف وديفونسيف في الأخر زرزيس معناتها بيان سور خرجوا من مناطقهم حطونا في ديفيكولتي في وضعية أو وضعيتين. وازيام فيكتوار ذبي على بعضها ما نقبلوش تموتوات، وإن شاء الله يكون مبروك علينا الفيكتوار. الحمد لله الريزولتا أدي مانتريك معناتها أنا فيس كيل فاليو.
0: في المقابل المدرب المساعد لترجي جرجيس أيمن منافق يقول ما كناش نستاهلوا الخسارة.
2: على مجمع المقابلة ما كناش نستاهلوا الخسارة، خاصة في الشوط الثاني معناها في نص ساعة الأخر بتاع المقابلة كنا نستحقوا على الأقل نقطة تعادل. تعرف بعد الماراثون الكبير بتاع المقابلات اللي عملناه، عملنا برسك 6-7 ماتشوات خارج جرجيس في يوم ديبلاسمون السنغال. مبروك نادي إفريقي الانتصار، وبالنسبة لنا معناها جيد نتراك إن شاء الله نرتاحوا فيها كما يلزم ونسترجع الملاعبيه البلاسي، وشامبيونا مازال طويله معنا 4 جورنيات، مازال برشا كوره دونك بالنسبه لنا ان شاء الله ديسي المقابله تاعها نصوصا ان شاء الله نكونوا حاضرين ومعنا ونبدو في الشامبيونا تاعنا بالرسم ان شاء الله نرجعوا للانتصار تاعنا.
0: المقابلة الثانية اتلعبت في استاد طيب المهيري بصفاقس، سي اس اس فاز على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 2-0، اهداف جوسنا لولوندو دقيقة 35 سجل هدف الاول، هو ثاني اهدافه بعد ما سجل في مرمى بنجردان، ومحمد صالح المهذبي اضاف الهدف الثاني لسي اس اس في دقيقة 66، وزوز اهداف كان وراهم الظهير علي معلولي قاعد يقدم كيف في مستوى كبير في البطولة. عبد الكريم النفطي مدرب مساعد سي اس اس يقول كنا مستحقين للانتصار صار هذا قبل التراب، فقيت تفاصيل في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسية.
3: الحمد لله يعني الانتصار هذايا اولا مستحقين قبل التراب هذايا، اثنين المباراه هذايا نقولوا احنا رابع مباراه في البطوله وسادس مباراه على مستوى المباريات الرسميه، لقينا شويه الفريشور الفيزيك نتاعنا المباراه هذه الحقيقه، لقينا شويه حتى على مستوى التوازن الهجومي، لقينا خلقنا اكثر من فرصه، تحسن موجود لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام.
0: محمد عزيز مدرب السيابي يقول انتصار السي اس اس كان مستحق.
4: ساعة قبل كل شيء نحب نهني نادي الرياضي الصفاقسي بالانتصار نتاعو، سي ميريتي سور لونسومبل دو ماتش، ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا، بار مومون كنا باهين بار مومون ما كناش باهين، احنا الاهداف مغايره لاهداف النادي الرياضي الصفاقسي، اوني دون اون فاز دو ريكونستركسيون نتاع فريق اللي قادر ينافس، اما مش على كور تيرم توا دون ان موا ولا معناها واحد وكاو الكرة فيها معناها الربح وفيها الخسارة، يلزمنا معناها يلزمنا معناها نكملوا نخدموا على رواحنا ما نخجلوش من الهزيمه هذه. فهمتوا كاو؟
0: الماتش الثالث اللي تلعب اليوم كان مؤجل لحساب الجولة الأولى من البطولة على عكس مقابلات كل من نادي الفريق الترجي الجرجيس وسي اس اس سيابي اللي كانوا مؤجلين من الجولة الرابعة. دونك اتحاد بن قردان ربح نادي حمام لانف هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجله دانييل أوبا في دقيقة 83 من المباراة. نحكيو على الترتيب في البطولة في انتظار المقابلات المؤجلة. دونك الصدارة للنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي اللي عندهم 9 نقاط، النادي الافريقي منقوص من مقابلة، ثم المرتبة الثالثة لتقدم ساقيت الدائر 8 نقاط مع الاتحاد المونستيري، النادي الرياضي الصفاقسي واتحاد بن قردان. المرتبة السابعة للسي ا بي اللي عنده 7 نقاط مع العمران، ثم المرتبة التاسعة للملعب التونسي اللي عنده 4 نقاط منقوص من مقابلة اللي هي الدربي ضد النادي الافريقي. المركز العاشر كيف كيف مستقبل مرسى عنده 4 نقاط، لتوال عنده 4 نقاط. المرتبة 12 ترجي الجرجيس عنده 3 نقاط معها نجم المتلوي، ثم الأولمبي البيجي مرتبة 14 عنده 2 نقاط. الأمل الرياضي بحمام سوسة مركز قبل الأخير عنده نقطة وحيدة، والفريق الوحيد اللي عنده 0 من النقاط إلى حد الآن في البطولة هو النادي الرياضي بحمام لانف. نحكيوا على بطولة إفريقيا الأمم اللي تدور في تونس. منتخبنا الوطني التونسي غدوة يلعب مقابلة الدور الربع النهائي انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه، مقابلة باش تكون ضد المنتخب الرواندي. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في بطولة إفريقيا الأمم اللي نذكر الفريق المتوج بلقب بطولة إفريقيا الأمم يمشي ديريكتومون لأولمبياد 2028 باش تكون في لوس أنجلوس. وأيضا ذكر الثلاثي اللي باش يكون في صدارة الترتيب يلعب بطولة العالم 2027. أهم النتائج في مختلف البطولات الأوروبية: في البوندسليغا باير ليفركوزن فاز على لايبسيتش 2-0، في البريمير ليج مانشستر سيتي فاز على ساندرلاند 5-3، فولهام تعادل مع مانشستر يونايتد 1-1، بورنموث خسر قدام ليفربول 1-0. في الليغا المقابلة الكبيرة اليوم الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وفاز بانتصار الأتلتيكو 2-1. في ريال ربح ليفانتي 3-0. في الدوري الفرنسي أوسير فاز على بريست 2-1، نيس فاز على ليل 2-1، علي العبدي كان على البنك ثم دخل في المقابلة. وأيضا بين النتائج في الكالشيو: فيرنتينا نابولي مقابلة فات 1-1، واليوفي فازت على أتلانتا بنتيجة 2-0. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر فام. لكم زين الناس الكل في لمن.

كل طاقت عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: العشرة و15 دقيقة في استوديو جوهرة فم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء النور والسرور. نبدأ معكم موعد جديد من أكسجين، من توا حتى النص الليل أكسجين، كما عودناكم المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية، وهدفنا الإنارة وليس الإثارة. موعد أكسجين ما تنساوش باش يكون كل أحد من 10 حتى ماضي ساعة، تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. اليوم باش نحكيو على موضوع من المواضيع المهمة والمثيرة للجدل، اللي نجم يكون محرج، نجم يكون صعيب، من المواضيع المسكوت عنها لكن أهميته في العائلة والمجتمعات. خلينا نطرحه. نحكيه الليلة على أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية، باش نحكيه على أهمية التواصل والحوار بين الزوجين، نفسر المفاهيم، فهم زاد الاحتياجات العاطفية والجسدية، بعض النقاط المتعلقة بالصحة الجنسية، هذا الكل وأكثر مع أهل الاختصاص. وهذه نقطة القوة والاختلاف في طرح المواضيع هذه. سعيد جدا باستقبالهم الدكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، مختصة في التنويم الإيحائي، ومؤطرة زادة ماتخ براتيسيان بسيكولوج بسيكوتيرابوت وبسيكاناليست. أنا ديما نقول النمبر وان دكتورة هدى صغير في الاختصاص بتاعها أكيد. أهلا وسهلا دكتورة هدى، سعيد جدا باش ترجع معنا زادا في أكسجين.
2: مرحبا يا غازي، ومرحبا بمستمعين جوهرة اف ام الكل، وسعيدة ياسر بوجودي وحضوري معاكم.
1: يعيشك، فرحان برشا زادا باش يكون بعدنا ولد الدهر توا، ولا نجم نقول دكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي والصحة الجنسية والعلاج السلوكي المعرفي، نجم نقول من الطاقات الشابة بالحق، ونجم نراهنوا على الدكتور أسامة العجمي في برنامج أكسجين في الشبكة الشتوية زادة. فرحان زادة باش يكون بحضرنا دكتور أسامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا بمستمعين جوهرة اف ام، يعطيك الصحة اليوم على الانفيتاسيون على السوجي، وإن شاء الله تتعدى حصة به. كما قلت فهمتعنا هو الإنارة وليس الإثارة، الهدف فهمتعنا اللي احنا نسمع من أهل الذكر، من العبيد اللي تنجم تعاونك واللي تنجم تطرح المواضيع بصفة موضوعية أكثر، من غير ما ندخل في لبس ولا في سوء فهم.
1: بالضبط، يعطيك صحة أسامة زادة، شكرا لك. كما قلنا الموضوع هو أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. رحبوا بكم الاكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، اهلا وسهلا سي منير مرحبا. نبداو مع الموسيقى ونرجعكم.

0: برونو مارس 24K ماجيك ان ذا اير. ونرجعوا معكم احنا من جديد في اكسجين العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. رحبوا بكم الناس الكل, وزلنا معكم حتى النص الليل. باهي نقولوا الحصة راي حتى النص الليل نصلحوا, كان غلطنا بالك قلنا ماضي ساعة. مال هكا نبداو بموضوعنا الليلة. كما قلنا باش نحكيو على أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. نبدا معك دكتور أسامة العجمي, تفضل.
1: دونك يعطيك الصحة غازي على السوجي. كما قلت لك قبل ما نبداو في نحكيو على الثقافة الجنسية, ماذا بيا نحكي على كونسيبت مهم على الآخر اللي هي التربية الجنسية, ليدوكاسيون سيكسويل. اللي نحب نوضح حاجة مهمة, كي نقولوا تربية جنسية ما نقصدش اللي نحكيه مع الأطفال ولا مع المراهقين على العلاقات الجنسية بالطريقة اللي تصورها برشا ناس. بالعكس التربية الجنسية أوسع من هكا برشا, اللي هي اللي بار اكزومبل لونفون يعرف جسمه, يعرف اللي جسمه ملكه, يتعلم الخصوصية, يتعلم يحترم حدوده حدود غيره, يفهم المشاعر والعلاقات, يعرف يقول لي ويعرف زيادة وقتاش يطلب المساعدة. ومع المراهق كيف الموضوع يكبر معاه, دونك شو اللي نحكيه على التغيرات اللي تصير في فترة المراهقة, على المشاعر, على العلاقات, على المسؤولية, على الاحترام, على الموافقة, وعلى المعلومات اللي يلقاها اليوم في الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي. خد حقيقة اللي ما نجموش نهربوا منها اللي هي المعلومة ديما موجودة. دونك المراهق اليوم كي تكون عنده أسئلة ما يستنيش بضرورة بوه ولا أمه ولا طبيبه ولا المعلم نتاعهم شي يجيبه. المراهق اليوم كي يبدأ عنده سؤال دونك ينجم في ثواني يلقى ألف الإجابات, سواء باليوتيوب على الانستغرام تيك توك جوجل. أما السؤال مش اسكو مش يعرف ولا لي, السؤال اللي شنو باش يعرف ومنين باش يعرف, وهل المعلومه اللي باش توصله صحيحه وامنه ومناسبه للعمر ولا لا. وهنا يجي دور التربيه الجنسيه اللي هي كيما نقولوا هي ديبي نتاع الثقافه الجنسيه.
0: اكتشاف نوعا ما,
1: ماهوش اكتشاف, هو كانت ديما موجوده التربيه الجنسيه, وفما برشا حاجات معناها برشا عوامل تخلي
0: بالنسبه للمراهق اكتشاف للحياه الجنسيه.
1: بالنسبة للمراهق ولا الطفل اللي كريو دو ساناتور, يحب يعرف يحب يسأل. وانت ترى غازي عندك صغار وتعرف كيفيه, يسألك على برشا حاجات. وبارفوا لي بارون يتحطوا في دي سيتوياسيون ما ينجموش يجاوبوا, يتخوفوا وما تكونش عندهم نوع من المعرفة, دونك ما يعرفوش يجاوبوا. دونك احنا لهنا المشكلة مش ما يعرفوش يجاوبوا ولا لا, خاطر المعلومة ينجم يسأل عليها ويعرفها وكل شيء. المشكلة لازم نبنيو علاقة ثقة مع المراهق نتاعنا ولا مع الطفل باش نكونوا احنا سند ونجم نعاونوه ونجاوبوه. واضح. دونك ابار ابار ابار فما برشا حاجات يخلونا نحكيو على التربية الجنسية, اللي هي مثلا لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي قالت اللي بريسك 18% من الفتيات صار لها استغلال جنسي ولا صار لها مشاكل جنسية. وهذا يعود زيادة لنقص من المعرفة الجنسية ومن الثقافة الجنسية اللي عندنا. فما برشا حاجة زيادة. في 2019 الواميس قالت اللي بريسك فما 21 مليون دادوليسونت انسانت انتر 15 و 18 ans, alors que ما عندهمش ثقافة كبيرة, ما عندهمش حتى فكرة على وسائل الحمل, على الأمراض المنقولة جنسيا وكل شيء. وكما تعرفوا دونك هذوما حاجات الارمونت يخليونا نخمو اللي وقتاش لازمنا نحكيو على الثقافه الجنسيه والتربيه الجنسيه. واضح.
2: ودايوغ سي دو بلوز اون بلوتو, معناتها على خاطر كما قلت اسامه نون سولمون معناتها عندهم اكسي للانفورماسيون في البقايا الكل, لكن معناتها الاكسي للانفورماسيون هذاك باش يبدا اون فونكسيون ماك تعرف, معناتها كي نحط على جوجل ولا على اي بقعه les informations اللي حاجتي بهم, اي بان باش تعطيني شنو اللوج عليه, معناتها مش باش تعطيني الحاجه اللي هي صحيحه واللي هي باش تنجم تكون افاده للصغير. دونك الثقافه الجنسيه تبدا حسب رايي من الصغير وقت اللي يدخل في البيريود بتاع البوبرتي ديريكتومون, معناتها من البلوغ, معناتها ما تقعدش تستنى ياسر حتى صغيرك يجي يسهلك. اسبق انت الاحداث واسبق الاشياء وفسر له معناتها بالضبط كيفاش بدنه اي فونكسيون, كيفاش معناتها الطفله اللي هي ملي تبلغ تنجم معناتها ال بوتومبي انسانت, ما تحكي احكي معاه ما غير حتى تابو, على خاطر قد ما باش تخبي عليه ولا قد ما باش تعطيه معلومه ولا نص معلومه قد ما هو باش يمشي يلوج حاجات اللي هي باش تنجم تكون غالطه وسورتو معناتها يلزم تعسوا على الصغار شنو يتلوج في جوجل شنو لي زيستوريك بتاعهم ترجع لهم على خاطر ساعات معناتها ينجموا يدخلوا في حاجات اللي هي تنجم تكون كوارث كبيره ياسر ونحن نعرفوا فما كل فينومين تاع الميميتيزم وان لوكورونس معناتها حكيت على البنات اللي هما التومبونسانت على خاطر معناتها يشوفوا حاجه في فيلم يشوفوا حاجه في سيكونس ومن بعد يمشوا يقول لك معناتها عاودوها ما غير ما يتصوروا معناتها من بعد الاثار بتاعو لي كونسيكونس الكل دونك ان طون كو بارون وقت اللي تجيب صغير لازم كيما باش تخمم في ربايتو في قرايتو اي بان تخمم زادا في الحاجه هذه على خاطر مالوغوزمون المجتمع بتاعنا معناتها حاليا اللي تري تري سيكسواليزي معناتها كي تدخل على اي ريشيرش نجم تلقى معناتها حاجات سيل حاجات هذم وبالانترنت وبكل شيء معناتها يفو فير تري اتونسيون.
0: باهي خلينا نقعد معك دكتوره هدى ومن بعد نمشي في سما زاد دكتور اسامه. بالنسبه للصغيرات بتاعنا احنا خلينا نبداو بالتربيه الجنسيه هنا نوسيون جينيرال كي نقولوا ثقافه جنسيه لكن خلينا نحددها على التربيه الجنسيه وعلى صغيراتنا. شنو تبدا تفسر ومن ان عمر مثلا هنا فماش دي ترونج داج فماش مثلا اختلاف بين الطفله والطفل يعني بين
2: فما حتى اختلاف
0: الولد والبنيه
2: لا ما فما حتى اختلاف
0: من ان عمر
2: ملي هو صغير ملي هو باش يبدا ملي عمره 3 سنين هو باش يبدا اون كوميونيتي وباش يمشي معناتها في الكارد ولا باش يبدا معناتها مع صغار اخرين اكسيتيرا تفسر له اللي بدن بتاعه هو كما قال كوسام معناتها البدن بتاعنا حتى حد ما عنده الحق يمسلك اي بارتي بتاع بدنك هذه بتاعك انت ودايوغ انا زاد جو سوي بور من العمر الصغير تعلمه كيفاش يدوش وحده ويمش سي بارتي انتيم وحده حتى انت ان طونك بارون معناتها علموا الاوتونومي بتاع بدنه يستملك بدنه وهذاك بتاعك انت وما فماش شكون ينجم يجي يمسك في بقايا حساسه معناتها دونك هذا معناتها ملي هو صغير تعلموا معناتها كيفاش يحافظ على الانتيغريتي بتاع بدنه
0: استقلاليه بدنه
2: بالضبط
0: نوعا ما.
1: يعطيك الصحه هودي نحب نكمل زيد في نفس الفكره ونقول لكم اللي التربيه الجنسيه لازمها تكون تدريجيه ومناسبه للعمر ما فماش عمر معين معناها مش نقول وقتاش نبداو ليدوكاسيون سيكسويل خاطر تختلف مثلا بالنسبه للطفل سنوات الاولى تنجم التربيه الجنسيه تكون بسيطه برشا معناها اول حاجه تسميه اجزاء الجسم بطريقه سليمه يعرف لي زون انتيم نتاعو يتعلم الخصوصيه يحترم الجسم لازم زاد يعرف دي كونسيبت مهمين اللي هما الحدود والموافقه ولا ويعرف الفرق ما بين السر المقبول والحاجات اللي لازم نحكي معها مع شخص بالغ وقتاش هو يحكي مع لي بارون تاعو وقتاش معناها لازمنا اهم حاجه اللي هي علاقه الثقه مش الجور اللي هو كي يستحق معلومه ينجم يلقى المعلومه لاكسي لانفورماسيون يسهل على الاخر اما لازم يمشي للشخص اللي ينجم يعاونه
0: بالنسبه للشخص اللي نجم يعاونه هنا جينيرالمون
1: اللي هما يكون الاولياء المعلمين نتاعو الاطباء نتاعو معناها عباد اللي تنجم تخمم في المصلحه نتاعو. فما حاجه اخرى زاده في المراهقه مثلا احنا كنا على الطفوله في المراهقه مثلا مش نحكيو على التغيرات الجسديه اللي مش يعيشها
0: بالضبط
1: مش نحكيو على حاجات اعمق اكثر اللي هما على العلاقات على العاطفه على الاحترام معناها التربيه الجنسيه حاجه متواصله كل عمر عنده أهداف نتاعه وكل عمر ينجم يكون معناها ينجم يكون فرصة مش يتعلم منها الطفل ولا المراهق حاجة تنفع وكل شيء كما دونك نفس الفكرة اللي هي راي هي تدريجية متواصلة ولازم تكون أدابتي للعمر
2: بالضبط.
0: دكتورة هدى خلينا نرجع معك في نقطة تاع الاختلاف بين أنه هو في نقطة الثقة مهمة برشا خاطر جينيرالمون فما نقولوا احنا صغير يميل باش يحكي مثلا الام وابوه ما يحبش يحكي خارج اسوار العائله يعني هنا وحتى في عمر متقدمه تو خاطر مع الانترنت مع السوشيال ميديا مع يعني هنا يولي ماذا بيه كان المواضيع هذه ولا احنا حتى كاولياء ماذا بينا صغيرنا يحكي لنا لينا احنا ما تحكيش لبرا عندك اي حاجه اجاني مثلا واحكي لي لي
2: كيفاش باش تنجم توصل للدرجه هذه وين صغيرك معناتها يتواجه لك ليك انت وقت اللي انت من اللي هو صغير تقعد تسمع الحكايات بتاعه التافه وقت اللي متعاقبوش وقت اللي حاجه ما تعجبكش وقت اللي تفسر له وقت اللي تتفاهمه الوقت هذاك صغير معناتها تتبني علاقه بتاع ثقه وسورتو من اصغر العمر تبدا تقول له راو مهما يصير لك مهما الوضعيه اللي تلقى روحك فيها اعرف اللي انا وقت اللي باش تتوجه لي باش نعاونك باش نصلحوا هالوضعيه هذه ومش باش نعاركك ومعناتها مش كان اقوال افعال زاد معناتها تتصرف بالطريقه هذه معاه والوقت هذاك صغيرك معناتها بشوي بشوي خاطر ساعات معناتها فما دي فامي وين فما كان الام فما دي فامي وين فما كان البو دونك معناتها يلزم معناتها العبد اللي هو المربي والفيغور دو كونفيونس معناتها العبد هذاك اللي نجم يعطي فيها الثقه يلزم عبد اللي هو يبدا متفهم ويسمع ومش يسمع باش يحكم ولا باش يحدد يسمع باش يفهم وينصح وهذه فما معناتها مهمه ومفيده برشا
0: باهي يعطيك الصحه دكتوره
1: دونك يعطيك الصحه ودي مش كمل معلومه بسيطه اللي راهو المراهق ما يحتاجش دي بارون يعرفوا كل شيء
2: بالطبيعه
1: معناها دونك معناها ينجم لي بارون ما يكونوش عندهم دي ريبونس مي او موا لازم يبدا عنده دي بارون ولا دي بيرسون اللي ينجم يحكي لهم كي يحتاج كي تتعدى بموقف ما فهموش كي صارت له حاجه في الليسي كي تصير له حاجه مع اصحابه كي تصير له حاجه مع دي زادولت اخرين ما يعرفهمش دونك لازم يسي ريفوج لي بارون تاعو ويعرف شنو يحكي معاهم لان كيما قالت هدي الدور الهام هو الثقه معناها لا تبدا علاقه تاع ثقه كيفاه بون صحيح لي بارون ديما يحبوا هكا ال سوبرفيز ويراو كل مي نحاولوا بذكي من غير ما نقولوا ما نبداو هكا اوسي بوليسي ونتبعوا في كل شيء نبداو متفطنين اللي قاعد يعيش فيه المراهق في الطفوله نتاعو وندخلوا كان كي نلقاو فما حاجات كي ديراب ولا فما حاجات اللي لازمنا بذكي زيد نوصلوا للمعلومه اللي يقولوا له راهو لازم مثلا ما يدخلش المحتوى الجنسي في الانترنت لازم ما يكلمش عبيد راجدين حتى بار دي سيتوياسيون نفسروا له نعطيه مثلا حتى دي زانالوجي نقولوا مثلا تعطيه دي زيكزومبل توصل له المعلومه بطريقه كيكا ما غير ما نخسروا لي ليان دو كونفيونس ما غير ما يقول بارون تاعي يعس عليا ويراقب فيا وما عندوش ثقه فيا
0: بالضبط شيء
1: واضح دونك هذيك هي لي بارون ما عندهمش المعلومات الكل ما ينجموا يسمعوا صغارهم وينجموا يبحثوا على المعلومات سواء خاطر تعرف انت شنو الفرق ما بين لي بارون ولي زونفون لي بارون يعرفوا يفرقوا ما بين القيمه العلميه للمعلومه يعرفوا ينقدوا المعلومه هيك مش كيما طفل صغير ولا انا ادوليسون كيحل مش يكتب على جوجل مش يلقاها مش يلقى حاجات ماهوش باش يعرف انا هو صحيح وانا هو الغلط انا الحاجات مثبته علميا ولا لا وهذا يخليه يقع في الخطا دونك الهدف نتاعنا راهي المعلومه موجوده مي المعلومه كيفاش توصل للعبيد وكيفاش نستعملوها
0: احنا بدينا بالتربيه الجنسيه ودكتور اسامه تقري التربيه الجنسيه
1: اي تو هوزمون سورتو في لي زيكول بريفي ولاو برشا يعملوا دي سيسيون دي ديوكاسيون سيكسويل وان شاء الله نراوها معناها تبدا بشوي بشوي
0: شنو نقريو تو في التربيه الجنسيه
1: الهدف نتاعنا قلت لك سي ادابتي للعمر ترانش داز انتر 8 ans و 12 ans قريوهم توسكي اعضاء الجسم نحكيو لهم شويه على الخصوصيه على الانتيميتي على النظافه نفسر لهم دي كونسيبت جينيرال كيما مثلا كيفاش يجي صغير كيفاش فما بعد الزواج فما اطفال وكل شيء بعد 12 ans باش نحكيو اللي هما ديجا اللي يقراوه في البروغرام دو سيونس ناتوريل اللي هما تكاثر البرودكسيون وكل شيء نحكي لهم على العاده الشهريه عند المراه مش نحكي لهم على حاجه شنو هما لي شونجمون اللي يصيروا لك في الادوليسونس اون رابور افيك البولوغ معناها حاجه دي ميساج سامبل وكلي يسمعوها سواء من بسيكياتر بسيكولوج حتى لي جينيكولوج ولي زيرولوج زاد يعاونونا فيها الحكايه هذه مش نجموا نوصلوا لهم المعلومه هذه فما برشا اسئله وياسر وشاك فوا نمشي ونقري ونلقاو لي زونفون ils sont très intelligents ويسالوك
2: وفاهمين دو بلوز ان بلوتو فاهمين بكري 8 سنين 10 سنين يبداو معناتها هما بيدهم
0: حاجه باهيه ولا حاجه خايبه حاجه تفرح ولا حاجه تخوف
2: هذيك هو الواقع
1: حاجه تفرح اللي هي كان نعرفوا نستغلوا الذكيه هذيك والنشاط هذيك ونعرفوا نوظفوه معناها تبدا عنده لي كونيسونس صحاح مش يبدا فيهم دونك ان شاء الله دو بلوز اون بلوس هكا تولي بارمي البروغرام سكولير في المدارس الكل مش ليميتي كان على البريفي
2: تاع وقتنا اون فيت توا معناتها بالانترنت اكسيتيرا ما عادش معناتها صغير يجيب تجيبوا حمامه ولا حكايه هذه الكل معناتها ما عادش يصدقها حتى صغير دونك كي قلت حاجه باهيه ولا خايبه هذيك هو الواقع بتاعنا معناتها دونك كيما قلت صادات
0: من منظور اختصاصكم انتم معناها حاجه باهيه ولا حاجه خايبه تفرحوا كي تلقاو الصغار فاهمين كل شيء ولا لا شنو فاهمين بالضبط ساعات
2: كي نبداو في لي جينيراليتي
0: يفهم اكثر من لازم تخوف وما يفهمش مره واحده تخوف
2: كي كيبدا بالطبيعه معناتها لينيورونس تخوف لكن كيما قلت اسامه معناتها كي تقعد معناتها في لي جينيراليتي وكل شيء حاجه ايجابيه بالطبيعه بعد معناتها اوغوزمون نحن الحمد لله معناتها عايشين في بلاد اللي هي تقعد في لي جينيراليتي اكسيتيرا والصغير زادا معناتها ما يلزمش كيما قلنا يكتشف التصاور اللي هي من بعد تنجم تقعد في الذاكره معناتها في العقل الباطن نتاعو وتنجم تكون معناتها من بعد ما تعرفش كيفاش معناتها لانكونسيون تاع الصغير باش سجلها وبش يفسرها وكل شيء.
1: ورو سامحني هودي ورو زيد أثبتت الدراسات العلمية اللي هي التربية الجنسية عندها أبور كبير. أول حاجة فما شيء يقول لك التربية الجنسية تنزم تزيد في النشاط الجنسي لي العكس التربية الجنسية ما تزيدش في النشاط الجنسي بتاعك بلوتو تعطيك أكسي للسيكسواليتي وتفهم برشا دي كونسيبت وتخليك تبعد على توسكي لي ريسك نتاع لي غروسيس على ادوليسونس لي مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل وتخليك واعي وتبعد خاصه
0: فيها جانب وقائي
1: فيها جانب وقائي وتبعد على اللي قلت لكم كما قلت لك بكري فما بريسك 18% اللي هو ان سانكيم معناها طفله على خمسه تعرضت للاستغلال ولا سوء معاوله جنسيه وهذه تخليك تبدا واعي
2: بالطفله وطفل توا وسامه ما عادش نفارقوا معناتها حتى الاولاد يتعرفوا
1: دونك اي لو دو سيكس معناها فهمتني دونك فما جانب وقائي مهم اللي هي تخليك تبدا فهم دو كوا يلساجي وراي ما تزيدش في النشاط الجنسي معناها مش كي احنا نشدوا صغيرات ونعلموهم دي كونسيبت نعلموهم حاجات علميه بحته مع من عبد مختص ينجم يوصل لك راهو مش معناها احنا مش سامحني في كلمه مش حلولهم عينيهم ومش نفسدوهم وكل شيء دونك احنا مش نعاونوا الانرجي نتاعهم ولا كريوزيتي اللي عندهم الكل نوظفوها
2: سي بريفونتيف
0: سي وقائي
1: سي بريفونتيف دونك ما فماش حتى معناها فماش برشا دي زانكونفينيون اللي انت تعلمهم وكل شيء
0: باهي نمشيو مع الموسيقى وباش نرجع بعد شويه باش نحكيو على الحوار والتواصل بين الزوجين يعني كانت يعني المقدمه هنا على التربيه الجنسيه وعلى مفهوم الثقافه الجنسيه تفضل سيمونير والداني تفضل شكرا

0: نرجو من جديد ديما في أكسجين. نجدد لكم تحية الناس اللي معنا الكل. كما قلنا موضوعنا أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. طيب باش نحكيو على التواصل بين الزوجين والحوار في العلاقة الزوجية في الموضوع اللي اخترناه الليلة. نبدأ معك دكتورة هدى.
1: أوكي. دونك وقت لي العبد يبدأ عنده الثقافة الجنسية من اللي هو صغير كما قلنا, بطبيعة الحال معناتها الجيل الجديد اللي هو معناتها باش يكون واعي أكثر من الجيل بتاعنا باغ اكزومبل, وين ما نحكيوش على الحاجات هذه, وين عيب ما يتقالش ما يتجبدش, وين الأم قليل معناتها وين تفسر لبنتها إن عندي حكايات, وين وقت اللي طفلة جاتها العادة الشهرية عطتها كف أمها وقلت لها برا برا بعد عليا, معناتها على خاطر معناتها برشا عبيد معناتها عندهم عيب عندهم تابو معناتها في إنيبوك معينة. اليوم توا معناتها حاجة أخرى لكوبل معناتها عليش مهمة ياسر, يزم نفرقوا ساعة قبل كل شيء كما قلت قبيلة معناتها اللي هي الثقافة الجنسية ما هيش باش تخلي صغير يمارس وكل شيء. إبا العبد اللي هو مستانس بريغولاريتي بتاع رابور سيكسويل وكل شيء ما هوش فورسيمون مثقف جنسيا.
0: باسم يقول لك بي تي اس دي سندروم ولا ليه؟ يعني اضطرابات ما بعد الصدمة ولا الكف هذا؟
2: انت والحالة كما بي تي اس دي ولا اضطرابات ما بعد الصدمة, انت وشخصي كل عبد كيفاش ينجم, فما عبد تنجم تجيه الحادث هذايا اللي ولد له مخالفات نفسية, فما عبيد معناها ما يكونش عندها تأثير.
1: بيان سور
2: دونك تو ديبون شنو من بعد لي سامبتوم والفيكو كيفاش عاشتها وكل شيء.
1: اي انا لو كاي اللي نحكي عليه اللي هي بيان سور معناتها كانت متأثرة ياسر وأثرت عليها معناتها في الحياة بتاعها من بعد الجنسية. فما دايوغ انت معناتها وسيما تو تريت معناتها اللي كان بتاع الفاجينيزم اكسيتيرا برشا يقول لك معناتها رد بالك في اتونسيون معناتها الصغير يبدا متربي معناتها بالثقافه هذيك, رد بالك ما تعملش ما يصيرش هكا معناتها في العوض معناتها يثقفوهم باش تحفظ على روحك اللي هي ما هيش يرد بالك
2: سير تخويف اكثر منه
1: سيسا. اي دونك من بعد معناتها برشا معناتها دي كا دو فاجينيزم وقل لي معناتها كان صحيح معناتها المعلومه اللي هي معناتها مربوطه بالحاجات هذه. دونك الثقافة الجنسية هي اللي أنت تعرف بدنك, تعرف الاناتومي بتاعك, اللي هي ما تتفهم كيفاش توصل النوع بتاع المتعة الجنسية, اللي هي تفهم ما عندها اللي فما دي فارياسيون ما بين الرغبة والفريكونس, اللي هي الرغبة ما هيش مربوطة بالمحبة, نجم تحب عبد وتبدأ الرغبة معتها تقل شوية بالوقت وكل شيء, اللي فما معتها الكونسنتمون وفما الحدود زيادة معتها هذا ما يدخلوا معتها في الثقافة الجنسية, اللي هو معتها فما كل شخص راو ان كوبل ياسين سيستمي. عبد معتها يجيب الثقافة الجنسية بتاعه, عبد يعرس مع عبد آخر اللي هو عنده النظرة بتاعه ربايته معتها سيسون دو موند عالم وعالم اللي هما باش يقعدوا يتعاملوا مع بعضهم. دونك الكوميونيكاسيون مهمه جدا, اللي نحكيو اللي نفهموا معناتها الاخر كيفاش معناتها شنو هي النظره بتاعو على السيكسواليتي كيفاش باش يعيشوها مع بعضهم. وفما اوتون دو مانيير اللي تعيش الحياه الجنسيه كو دو كوبل, كل كوبل عنده الكوزين انترن بتاعو, وهذاك علاش مهم ياسر. ومن بعد نعطيك الكلمه وسام عليك علاش مهم برشا اللي ما نقارنوش حياتنا الجنسيه مع حياه جنسيه كوبل اخر مع عبيد اخرى, راو كل عبد عنده الكوزين انترن بتاعو وعنده العالم بتاعو الجنسي.
0: نقاط مهمة وش نرجعولهم بالنقطة خاطر الحديث قبل الزواج موضوع مهم, كان نحكيه على بعد الزواج موضوع مهم زادة الرغبة في حد ذاته والليبيدو في حد ذاته زادة. يعني خلنا نرجع معك ساعة دكتور أسامة.
2: يعطيك الصحة هدي, ويني مش نحب نلخص اللي قالته هدي مش معناها مش نفهمه, فما نقاط مش نرجعولهم بالوحدة بالوحدة. دونك كيف كما قلنا الثقافة الجنسية داخل الكوبل مانيش نحكيه على الجانب الجسدي كهو, نحكيو كيفاش كل شريك معناها يفهم الجنس, نحكيو على الرغبة, نحكيو على الحميمية, على الحدود, على التواصل, على الموافقة والاختلاف وكل شيء. دونك خاطر كل واحد يدخل العلاقة ومعه تصورات. كل واحد شنو يتوقع وشنو يعتبر طبيعي وكيفاش يعبر عن الرغبه نتاعو وشنو تعلم من العائله ومن المجتمع وحتى من الانترنت والاصدقاء وكل شيء. هنا الثقافه الجنسيه تولي مهمه، خاطر المعلومه الغالطه والتوقعات الغير واقعيه تنجم تعمل مشاكل حتى في علاقه فيها حب وتفاهم. وهدي حكيت على برشا نقاط اللي احنا مش نرجعوا كل مره نحكيوا معناها اون فا ديسكوتي شاك بوين، اللي كما مثلا الرغبه الجنسيه، مثلا النقاط المهمه اللي هي مثلا الرغبه الجنسيه ما هيش متساويه، مش ديما متساويه عند الطرفين نتاع العلاقه، اللي كما مثلا الثقافه الجنسيه راهي لازمها معرفه بالجسد والتغيرات الهرمونيه والتغيرات اللي عندها علاقه بالعمر والتغيرات الفيزيولوجيه. زيد نحيو فكره اللي لازمنا نكونوا بارفي في الرولاسيون سيكسويل وفي كل شيء. حاجه مهمه زاده ذكرتها هدي اللي هي الموافقه والحدود لي كونسونتمون، وقتاش نعرف لي ليميت نتاعي وقتاش نعرف نحترم الاخر وكل شيء واضح. ووقتاش زاده اهم اللي هي لا كونكلوزيون باش نخرج بها من الحصه هذه ان شاء الله، اللي هي وقتاش نلتجئ المختص مش يعاوننا تبدا عندنا مشاكل. دونك احنا تو فاليدي تاي
0: على كل خلنا جست نجاوب على تساؤلات فيسا فيسا ومن بعد باش نمشيو لموجز اخبار الحديث ونخليو هذا كل الساعه الثانيه باش ناخذوه يعني في دفعه واحده المواضيع هذوما بالنقطه بالنقطه. باهي السؤال هو روشام اللي تقولنا كيفاش نتصرف بحكمه وقت اللي نكتشف انه صغيري شاهد بالخطا ولا بالفضول محتوى جنسي محتوى غير لائق على الانترنت.
2: باهي دونك نحب نقولوا لها اللي كما قلنا بكري في البارتي الاولى نحاولوا نوصلوا المعلومه للطفل نتاعك من غير ما تحسوا اللي انت تشوفي لو بوليسي وتعس عليه وكل شيء، وتقول له راهو فما فرق ما بين توسكي معناها اللي عاديوها المحتوى الجنسي اللي هو ما فماهوش واقعي وما هوش كل شيء وفيه مغالطه وفيه برشا افكار مغلوطه، ونحاولوا نفسروا له كيفاش اسكو صار هو مش يشوفها هيك، اسكو سيتي اكسيدونتيل دخل السيت ولا هو كان بين من جانب الفضول، ونحاولوا نكونوا بعلاقه صديقه اكثر منها. مش ما يخافش مش المره الجايه يعرف باش يجاوبك، مش تصير سيتياسيون اخرى ينجم يسالك هو. دونك هي هو شنو نقولوا، تحاول تحكي مع الطفل نتاعها وتبني علاقه ثقه باش تعرف كيفاش تجاوب.
0: واضح. يعطيك الصحة دكتور أسامة، يعطيك الصحة دكتورة هدى، خليكم معنا باش نمشيو لموجز أخبار الحداش ونرجع لكم ديما في أكسجين في موضوع الليلة أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية.

oxygène.

0: الأوروبية والدولية لمقاطعة هيسن الألمانية اقتراح تنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال، وذلك في إطار استكشاف فرص وافق التعاون بين تونس والمقاطعة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شملت المقترحات التي تم تداولها خلال اللقاء استكشاف فرص التكوين والعمل لفائدة الشباب التونسي، إلى جانب تعزيز التعاون اللامركزي والهجرة المنظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. هذا وتشارك البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الوزارة في هذه اللقاءات مع سفارة تونس ببرلين. تحتضن تونس يومي 22 و23 من سبتمبر 2020 بجمارة الضاحية الشمالية للعاصمة مؤتمر أيام الموانئ الذي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وفق بلاغ لها مسؤولون وممثلون عن عدد من المؤسسات التونسية المعنية بقطاع النقل البحري والموانئ، لا سيما الإدارة العامة للنقل البحري بوزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ميناء أنفيضة والشركة التونسية للملاحة وأيضا الشركة التونسية للشحن والترصيف. أسفر هجوم أوكراني واسع على موسكو ومحيطها اليوم عن مقتل شخصين وألحق أضرار بمصفاة نفط مهمة بعدما استهدفت المنطقة أكثر من 1600 مسيرة وفق السلطات الروسية. ومن أخبار العالم كذلك، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا وصول مساعدات إنسانية مقدمة من دولة الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في 10 من أوت 2020 و2000. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا نهار الأحد من 10 نص الليل أكسجين مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

احساس فظيع ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع. احساس فظيع

0: نرجو من جديد في أكسجين. أحساس فظيع هذه أغنية لطفي بوشناق. وإحنا اليوم في سهريتنا موضوعنا أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. كيف كنا نحكي قبل الأخبار، نحكي على الرغبة الجنسية زادة، واللي هي كما قلنا زادة ماهيش ديما متساوية بين الزوجين. دكتورة
1: أكيد ماهيش ديما متساوية، على خاطر معناتها يلزم نفهمه إلي فما دي سيكل

0: نرجع معك دكتورة هدى، كما قلنا الرغبة الجنسية مش متساوية عند الزوجين.
1: أكيد معناتها كما نحكي ومعناتها فما فرق ما بين البداية بتاع الكوبل والبداية بتاع الحياة الجنسية بتاع الكوبل، اللي هما من الأول معناتها تنجم تكون ساعات رغبة جنسية كبيرة وكثيرة معناتها، لكن من بعد وفيغ يا مزيغ فما المسؤوليات، فما الرغبة الجنسية مربوطة ياسر بالأمور النفسية وبالراحة الجسدية زيت. دونك عبد معناتها يبدا بالسيرشارج مونتال بالتعب زيد الروتين معناتها اللي هي تصير وقت اللي الكوبل يجيبوا صغار معناتها ما عادش ينجموا يبداو سبونتاني كيما من الاول وكل شيء. دونك او فيغ يا مزيغ العبد يعمل اللي عليه باش يجدد اك الرهبه هذيك وسيرتو ما يربطهاش بالمحبه. والكوبل معناتها وقت اللي يبدا مبني كان على العلاقة الجنسية تولي مشكلة، على خاطر يلزم نخدمه زادة على الحاجات الأخرى اللي هي ما هيش جنسية، لكن معناتها نحكيه على تندغيس، نحكيه على معاملة طيبة، نحكيه على سمع، على كوميونيكاسيون، على الحاجات اللي هي باش تخلي وقت اللي يصيروا الفترة هذا نجموا نحكيه فيهم. ساعات معناتها فما دي كرويونس اللي يقولك معناتها تحبني دونك يلزم ديما تبدأ حاجتك بيا جنسيا، لكن معناتها الحب والرغبة ما همش نفس حاجة. يقولك زيدا الراجل يزم ديما يكون حاضر، لكن معناتها الضغط زيدا ينجم معناتها يقلق الحاجات هذه. يقولك مرأة يزمش معناتها تحكي ياسر على الحاجات هذه ولا تبدأ تلوج ياسر على الغابور، لكن معناتها الحشمة والتقزيم معناتها الديزير تقزيم الرغبة ينجم زادة يحط الحدود معناتها في العلاقة السليمة ما بين زوز.
0: يعطيك صحة هدى، تحية ليك دكتور أسامة. نرجع معك.
2: يعطيك صحة هدى، أنا مش معك في نفس الفكرة اللي هو الاختلاف وحده مش معناها ان العلاقه فيها مشكله. وقت تولي مشكله تنجم تبدا وقت اللي يولي الاختلاف هذا في الرغبه الجنسيه يولي يتحول الى ضغط ولا لوم ولا رفض متكرر ولا صمت. لذلك التواصل اهم من محاوله اجبار الطرفين شكون معناها يكونوا كيف كيف. دونك اون دو اكسبتي هذا الاختلاف هذايا ونقوموا على التواصل كوسيله باش نفهموا البارتنير نتاعنا وشنو هما لي بيزوان نتاعو وشنو هو رايه. وخاطر كما قالت هدي سا دوبون دو بليزيور فاكتور بدنيه وجسديه ومعناها جسديه ونفسيه وكل شيء. دونك الاختلاف في الرغبه ماهوش مشكله، مي كي تولي فما ضغط وفما تكرار وفما معناها فما معناها مشكله في الحوار وقتها نجمو نعتبرو كمشكله في الحياه الزوجيه.
0: باهي باش نكملوا في النقاط هذه، كيفاش يكون الطرح هنا، كيفاش يكون الحديث على الحياة الجنسية بين الزوجين ولا حتى ما قبل الزواج، خاطر مهم زادة أنه يكون فما حوار أنه
1: قبل كل شيء من نمشي وش نحكي ونمشي نستشير أصحابنا ولا أحبابنا، نحكي مع الشخص اللي هو معناتها ماني بالامر
0: بارتنير شريك
1: بالضبط. معناتها الكوميونيكاسيون يلزم تصير مع الشخص اللي نحن معناتها معارسين بيه وان كوبل معاه قبل كل شيء. الحاجه الاخرى يلزم الوقت هذاك نفهموا اللي الكوميونيكاسيون والحديث معناتها ما غير لي كرويونس بتاعنا ليميتونت. وقت اللي نمشي نحكي على السوجي هذا اللي هو ينجم يكون حساس معناتها في الكوبل وقت اللي باش تطرح من الاول لي بروميير فوا، اي با ما نمشيش و جو لاكوز نقولو انت هكا ولا انت ما تحبنيش ولا انت ما حاجتكش بيا وشبيك تبدلت عليا. هذا الكل باش يزيد يكبر الحكايه وباش يكبر المشكله وباش يكبر معناتها باش يزيد يبعد العباد على بعضها. ليه نمشي وتفسر له سامبلومون احكي لي معناتها عنا اختلاف، فما حاجه اللي هي ماهيش ماشيه بطبيعتها كيما كانت، دونك اجا نحكيو عليها وقل لي انت تسمع قبل ما تسبق الحديث وقبل ما تلاكوز.
0: سهلة النقطة هذه في مجتمعنا باش تحكي يعني بالنقاط هذه وتطرحها وتتكلم فيها مع شريك حياتك. مثلا المرأة مش تتكلم في موضوع كيف ما هذا، الراجل مش يتكلم في موضوع كيف ما هذا.
2: دونك كما قالت هدي اللي راهو الحوار مهم برشا، خاطر ما فهميش مود دومبلوا واحد ينطبق على الناس الكل في العلاقات الجنسيه نتاعهم. كل شخص عنده حاجات مختلفه، شنو هو الحاجات اللي تريحه، شنو هو الحاجات اللي يقلقه، شنو هو يحب وشنو ما يحبش، وطرف الاخر ما ينجمش يعرف هذا كل واحد. دونك لازم فما حوار، لازم تحكي مع شريكك، مش معناها ان العلاقه
0: يعني كيفاش تحكي من غير ما تفهم بالغلط. هذا السؤال راه
2: مش فسر لك اللي راهو كي تحكي مع شريك مش معناها ان العلاقه ناقصه راهو، بالعكس الحوار ينجم يزيد الفهم والثقة والراحة ما بينتكم الزوز. والحوار هذا راهو يكون قبل العلاقة الجنسية ولا أثناءها ولا بعدها. قبل ينجم يكون حول الرغبة، حول الحدود والراحة. أثناء العلاقة تنجم توصل مساج بسيط، اسكو أنت مرتاح يا اخي، تحب كان بقى قلقت تحب نقل، معناها نوقفه، معناها ما نكملوش العلاقة. وبعد تنجم نحكيو على التجربة اللي عشناها بطريقة هادئة من غير نقد ولا إحراج. دونك الأهم هو إنه الحوار يكون مغير ضغط ومغير خوف من ردة فعل الآخر، خاطر العلاقة الجنسية الصحية ما تعتمدش فقط على الرغبة، وإنما زيد على التواصل والاحترام والثقة والموافقة المتبادلة. وأحيانا جملة بسيطة كيف أحكي لي شنو يريحك وشنو ما يريحكش نجم تكون أهم من برشا افتراضات وحدنا نجم ما يعطي هنا. والقاعدة الأساسية اللي اللي هي لازمنا نعرف شنو يحب الشريك ونسمعوه ونلقاو ترامى بين التنزوف. دونك عمره ما كان للحوار حاجه سلبيه معناها ولا هي فيها نقص من العلاقه، ما هو مش يكون تكميلي للعلاقه الجنسيه، مش تدور بطريقه سليمه.
1: وما نعملوش من الموضوع الجنس حاجه ممنوعه ولا انتردي ولا تابو. يلزم الزوز يبدأوا معناتها ليبر معناتها في الحديث هذا. وكيفاش تتكون الليبرتي؟ وقت أي شخص كل واحد يحكي على أحساسه، ما يحكيش على تفسيره بتاع التصرف غيره. ما تقعدش معناتها تلخص تصرف البارتنير بتاعك بالحاجات اللي أنت فهمتها ولا حسيتها وكل شيء، تاخذ المعلومة وتقعد وتاخذ وقتك باش تسمعه. للي معناتها فما دي رابروشمون اللي هما الرابور ينجم يكون زادا معناتها مش كامل، والعبد يرجع ويستنس ويعمل يصنع عادات جدد باش يجدد العلاقة هذيك.
0: باش نعطيك الكلمة مرة أخرى. يعطيك صحة دكتورة هدي. دكتور أسامة، هنا حكينا على الطرح، لكن كنا نحكيه شوية على التعامل مع المشاكل في العلاقة الجنسية ولا العلاقة الزوجية. يعني راهي المشكلة مش معناها وقفت العلاقة، راهو إذا صارت فما مثلا كريز دو بانيك عند الرجل ولا عند المرأة نحكيو فيها، وقت اللي يلزمنا نمشيو للمختص زادة. معلش ليه معناها إذا باش يمشي الرجل وحده باش تمشي المرأة وحدها.
2: بيه دونك احنا كما قلنا الحوار حاجة مهمة، كي نتحاوروا في بعضنا وما نلقاوش فما حاجة للطرفين معناها الزوجين ولا الشريكين يلحسوا فما مشكلة اللي ما لقاو لهش حل بالحوار. تنجم تكون مشكلة في مشكلة تافهم، تنجم تكون فما مشاكل بدنية اللي ما مشيتش كيما حبوا. دونك وقتها ينجموا يطلبوا يستعينوا باخصائي في العلوم الجنسيه اللي هما يمشيوا سون كونسلتاسيون دو دو، يمشيوا مع بعضهم.
0: فما طبيب مختص في الصحه الجنسيه،
2: فما لي سيكسولوج اللي هما ينجم يكونوا دي بسيكياتر دي بسيكولوج دي زيرولوج ولا دي جينيكو اللي هما يعاونوا في كي تبدا فما مشاكل في العلاقات الجنسيه ولا مشاكل في الصحه الجنسيه عامه، واللي هما يعطيوك الوسائل وينجم حتى في بعض الحالات يعطيو دي تريتمون كي تبدا معناها فما مشكله هرمونيه ولا فما مشاكل بدنيه، ويعاونوا اللي مش الفون في كو لا ريلاسيون ولا لا سونتي سيكسويل تبدا سين ومحميه. دونك لازمنا نعرفوا وقتاش اون كونسولت،
1: وقت اللي نوصلوا معناتها للدرجه بتاع الكونسلتاسيون، الوقت هذاك ما تكونوش ما يلزمش الزوز يبداو مزروبين بالنتيجه. يلزم ياخذوا وقتهم، ومعناتها وقت اللي يلقوا المختص اللي عندهم فيهم معناتها تبني العلاقه بتاع الثقه، يلزم معناتها ياخذوا الوقت اللازم باش يعالجوا الحاله اللي هما فيها باش من بعد ما تتعودش، باش يخليوها وراهم ويقدموا معناتها في حاله في علاقه جنسيه ناجحه.
0: يعني هنا تبادل الاتهامات مشكلة في الراجل، مشكلة في المرأة، يظهر من أكبر الأخطاء الشائعة معناها في المشاكل في العلاقات الزوجية والجنسية بين الزوجين.
1: عايشين في مجتمع ذكوري، الراجل مطلوب منه برشا من ناحية هذه بالحق، معناتها كيما مطلوب منه اللي هو معناتها يقوم بالواجب ماديا اكسيتيرا، مطلوب منه زاد الحاجه هذه معناتها فما ضغط كبير ياسر على برشا معناتها ويحكيوها حتى اون كونسلتاسيون، معناتها يقول لك معناتها بيان سور على خاطر في المجتمع بتاعنا العلاقه الجنسيه مربوطه بالرجوليه الوغ كو ما عندها حتى دخل، معناتها البدن بتاعك مش بالضروره باش يجاوب للحاجه اللي تحكم عليه سورتو في النيفو هذا.
0: فما عوامل
1: وبرشا رجال الحاجه هذيك والكاباسيتي بتاعهم جنسيه مربوطه بالاشغال بتاعهم في النفس، في معناتها في نفسيتهم. دونك تنجم تكون راجل بمعنى الكلمة وتبدأ عندك معنتها في وقت من الأوقات شوية ضعف الرغبة بتاعك ما هيش مربوطة بشخصيتك ان تانك راجل، وهذه لازم نقولوها على خاطر برشا عبيد تغلط فيها وبرشا رجال معنتها تبدأ حاشمة ما تحبش تمشي للكونسلتاسيون على خاطر يقولك ليه أنا معنتها لابس عليا ما عندي حد شيء. تنجم تكون لابس عليك سامبلومون في وقت من الأوقات فما كما عبد معنتها يستبر كيما عبد عنده معناتها في وقت من الاوقات يمشي يشوف المختص اللي هو باش يعاونه في الحاله اللي هو فيها.
0: دكتور اسامه
2: دونك يعطيك الصحه. هو راهو ديما هي في العلاقات الجنسيه كي تظهر مشكله اول رده فعل تنجم تكون احنا نحاول نلوجوا على المسؤول. معناها ديما المراه تقول انت تبدلت، الراجل يقولها انت ما عادش تحبني، المشكله منك انت السبب. اما الطريقه هذه تنجم تزيد الضغط وتحول المشكله الجنسيه الى صراع بين شريكين. ولهنا مش نقولوا شكون السبب، مش لازمنا نبدلوا لا فورمولاسيون ونقولوا شنو هو اللي قاعد يصير ما بيناتنا وشنو هو العوامل اللي تنجم تكون داخله في المشكله هذه. خاطر الوظيفه الجنسيه ما تعتمدش على شخص واحد وراءه، تنجم تتأثر بالستريس، بالتعب، بالقلق، بالحالة النفسية، بالمشاكل في العلاقة حتى كان فما دي كونجوباتي ولا مشاكل في العلاقة، بعض الأمراض، بعض الأدوية، وزيدة فما زيدة حاجة أخرى حكينا عليهم بكري اللي هما اختلاف الرغبة بين الشريكين، يعنيش بالضرورة أني معناها اللي فما مشكلة. دونك اليوم نقولوا فما مشكلة ولا أنت سبب ولا لوجو على شكون سبب، لازمنا نحاولوا نشوفوا شنو صار ما بيننا
1: وشنو الحل.
0: يعني فما درجة من الوعي هنا تقول لنا زادة غالية اللي كتبت لنا قالت يخليهم أكثر لين في التعامل مع الموضوع وفتح مجال للنقاش باش نجم توصل للحلول.
2: هو فما كما درجة من الوعي ما زادة يخمموا أنديري هما سي لا ميم أنتيتي، أنديري نفس العبد ما نفرقوش ما بيناتهم.
1: اللي هو هذاك هو الكوب راهو سي نونتيتي ابار اونتيير، معناتها فما العبد، معناتها فما المراه الراجل ولا ثوازيام اونتيتي اللي هي الكوب تاعهم هما زوز مع بعضهم. كي فما اون بارتي معناتها ولا المراه ولا الراجل يبداو متقلقين الكوب فورسيمون باش يبدا متقلق. كوب ناجح اللي زوز يبداو مرتاحين نفسيا جسديا وجنسيا اللي هو باش يخليهم معناتها ينجحوا الكوب تاعهم. و راو المواضيع هذه ما تتطرحش في لي سيركل دامي، ما يحكيوش عبد عنده مشكله معناتها جنسيه ومعناتها انتم الاولاد تعرفوا خير مني، معناتها يبدا بالعكس معناتها ينجم حتى يتفخر بها الحكايه ويقول معناتها انا هكا وانا لابس عليا ويبدا معناتها يبين لي بتي كومبا دو كور هذيك
0: يعني
1: حتى
0: يعني
1: الاولاد يبداو يحكيوا مع بعضهم في القهوه يقول لك انا هكا وهكا، للي العبد معناتها عبد اخر يبدا قاعد معاهم يقول لك بون انا عندي مشكله. الوغ كو ما تنساوش اللي كيف انت صارت لك ما عندها ضعف الرغبه ولا قلق من الناحيه هذيك، اعرف اللي صاحبك زادة كيف تنجم تصير، ومي كيما انت ما تحكيش هو ما يحكي لكش. وبرشا معناتها فما اكلي فينومين هذوكم دو جروب اللي تلموع حتى حد ما يحكي على الموضوع اللي ماشي في بالهم اللي الناس الكل متفرهده من الناحيه هذيك، الوغ كو سي اون دي بروميير
2: هما لي بريجوجي
1: من سبب الاول بتاع الطلاق معناتها اللي هو معناتها زوز ما يلقاوش راحتهم جنسيا وهذه معناتها نحكي مع صاحبتي افوكات المره اللي فاتت قالت لي كيف كيف عندها هي زاده معناتها نسبه كبيره من المشاكل هذه دونك معناتها كان فما autant de personnes اللي هي متقلقه ما تحطش في بالك اللي انت كايزولي ومعناتها فما صارت لك اللي كنت معناتها
0: خلينا نرجع لنقطه انه الراجل يتحرج باش يحكي مشاكله الجنسيه الموضوع مش مطروح عند النساء معناتها نجم تحكي لمراه عادي على ما مشاكلها الجنسيه مع مراه صديقتها مع مختصه
1: المشكله اللي
0: يعني عندها قابليه اكثر باش تمشي للجينيكولوج ما تهمش كيما الراجل باش يمشي للسكسولوج ولا يورولوج
1: كما قلت لك معناتها
0: في المجتمع
1: في المجتمع الذكوري اللي نحن عايشين فيه الرجولية مربوطة بالكاباسيتي معناتها بالرغبة الجنسية اكسيتيرا alors que المرأة الأنوثة بتاعها ماهيش مربوطة معناتها بالكاباسيتي بتاعها سيكسوال اكسيتيرا دونك ودايور معناتها سي با معناتها راجل وقت لي يبدا عنده قلق نفسي اي با فما ان فينومين اللي هو معناتها ليريكسيون ما تصيرش دونك فورسيمون معناتها المرأة مش كيف كيف حتى تبدا متقلقة تنجم معناتها بار دوتر تكنيك اللي هي معناتها يصير الرابور alors que الراجل ما ينجمش
2: والسؤال هدي متاع غازي قال اسكو الرجال الكونسلت اكثر من النساء ولا لا هكا حسب
0: لا اسكو يعني النساء قابلين باش يكونسلتيو عادي وقت اللي الراجل يتحرج والا نفس الحرج موجود نفس القلق اللي قبل ما نمشي نقابلوا المختص ونقولوا المشكله بتاعنا شنو ونطرحوا مثلا شنو عندنا بالضبط يعني المراه دي دول لي ممكن تلقاها بسهوله اكثر كما قلت هدى سادة انه مربوطه بالفحوله نوعا ما برجوليه الراجل معناه
2: هو مربوطه
0: قادر ولا راجل عنده عجز جنسي ولا حاجه
1: سي سورتو ميكانيكمون معناتها الراجل وقت اللي يبدا متقلق ما ينجمش يصير لو رابور انتيرمون ان توكا انا باش نقول لك الفينومين اللي نشوفه في الكابيني معناتها وقت اللي فما
0: الكابيني
1: وقت اللي فما وضعيه خاطر ما نقولش مشكله وضعيه من نوع هذا المراه باش تحكي بسهوله وباش تقول لك راهو عندنا مشكله من الناحيه هذه وقت اللي تدخل في لونتروتيان انديفيديوال دونك انا جو سوي با سيكسولوج مي معناتها سبيسياليست في لي ثيرابي دو كوبل دونك تقول لك عندنا ان بروبليم سيكسويل alors que الراجل باش يحكي لك على المشاكل الاخرى الكلها امي مش بسهوله باش يدخل في الموضوع هذا وباش يعطي معناتها باش يقبل اللي هو باش يعترف بالضعف الجنسي ولا بالقله الرغبه الجنسيه معناتها مش بسهوله
2: ولهنا يجي دور الاخصائي اللي هو كي يجي هكا ان باسيون ولا اون باسيون بور كونسلتي وحدنا نسألوا على الجانب الصحة الجنسية وحدنا خاطر كما قلت ودي تدبون برشا من الوعي والكلتور متاع العبيد مش العبيد الكل ينجموا البوز الوضعيات اللي يعيشوها مثلا قولك عندي مشكلة ولا اللي هي وضعية مش ناس كل جي قول هيلك كارتر تابل لازمنا احنا وحدنا عارفوا كيفاش نسألوا السجية ذي ونبسطوا الحكاية دو تل سورت هو يلقى راحته ومش يجاوبنا ومش نعاونوه
1: لطفوها
2: مش تلطيف برشا مي بلتو تاع دون لو سونس نشجعوه مش يحكينا على الحاجات هذوما اللي هي في الطب النفسي وهدي تشاطرني الراي احنا وحدنا نسالوا على الصحه الجنسيه
1: ويديما.
2: اللي هي سافي بارتي من الكونسلتاسيون معناك تدخل انت ان باسيون لو باسيونت باش تجي تحكي لنا ابار الصحه الجسديه والصحه كل شيء والنفسيه كل مش نحكي وزيد على الصحه الجنسيه اللي هي توا في الاو ام اس الصحه النفسيه الجسد الجنسيه ولات برمي لي معناها كي نقولوا عبد اون بونيتا معناها بما فيها الصحه الجسديه والنفسيه والجنسيه وكل شيء دونك حتى كان فما ان ديفيكولتي ديكسبريمي ولا ما يلقاش كلمات ولا ما عندوش لي مو تكنيك احنا نحاولوا نسهلوا له ونبسطوا له الحكايه
1: اي ديما نسهلوا
0: باش نمشي لسؤال اخر على الديفيكولتي ديكسبريمي زاد النقطه اللي قلت انه وقت اللي مش تمشي للمختص تو العكس مش انك باش تمشي للمختص الكوب في حد ذاته كي يجي يحكي يظهر لي ديفيكولتي ديكسبريمي يعني نطرح سؤال عند المراه أكثر باش تحكي على مشكلة في صحتها الجنسية تلقى صعوبة، وإلا الراجل هو اللي يلقى صعوبة أكثر باش يحكي على مشكلة في صحته الجنسية. يعني المرأة هي اللي تتحرج وما تنجمش تحكي بالضبط، فما وجع، فما مثلا نزيف، فما إفرازات، فما الحقيقة بصراحة فما فاجينيزم، تشنج مهبلي. نجم نقول الراجل مثلا عنده ضعف في الانتصاب، مثلا الراجل عنده مثلا سرعة القذف كذا. يعني شكون اللي يحكي ويقول مشكلته براحة، وشكون اللي يحاول يلطف ولا يخبي ولا هكا، يعني ممكن ما يعطيش يعني المشكلة مباشرة.
1: عندي أنا المرأة تحكي بسهولة أكثر من الرجل
0: حتى في الكوب،
2: حتى جو كونفيرم، حتى لي ستاتستيك يقول لك كونسلت. معناها لي فام عندهم اون كاباسيتي ديكسبريمي اسهل، خاطر ديما لا فام الي دون معناها لا ريشيرش دي سوليسيون تحب. الراجل بالنسبه لي هذه ما مازالوا حاجات نقص شوية وعي، مش ينجم إل سيكسبريم كل شيء. فما برشا عبيد زيدا في الكونسلتاسيون جونا بعد بريود كبيرة، معناها بعد عام، بعد ستة أشهر من اللي بدلوا الوضعية والمشكلة اللي قاعد يعيش فيها. alors que c'est généralement les débuts تاع القلق ولا début il consulte rapidement. Donc femmes elles sont aussi courageuses اكثر pour poser la situation مش تحكي على شنو مقلقها.
0: الشجاعه هذه خاطر المراه هي اللي تلوج على الحل هنا زعما الانجاب، والا مثلا نقولوا احنا هنا خاطر المراه تحب تتهنى مع راجلها تحب
1: هو زيد
0: مثلا
1: هو زيد يحب مذهبيه يلقى حل، مي مذهبيه يلقى حل من غير ما يقعد يحكي ويعترف بنوعا ما ضعف في الرغبة بتاعه ولا ضعف في الإريكسيون بتاعه ولا حاجة كيما هكا. نزيد نعاود راو في المجتمع اللي نحنا معناتها التونسي اللي نحنا نعرفوه وعايشين فيه، لكن معناتها بار اكزومبل انا جي براتيكي في فرنسا ما عندهم حتى مشاكل الرجال، يجيو يحكيو عادي معناتها وكل الصراحة ويعترفوا كل شيء. معناتها هذه في المجتمع الذكوري اللي نحنا عايشين فيه، وين في الانكونسيون كوليكتيف بتاعنا رجولية مربوطة بالجسد وبالإريكسيون وبالكاباسيتي وبالفيريليتي بتاعه. دونك فوالا معناتها انت راجل من اللي هو صغير
2: هذوكم لي بريجوجي كما قالت ودي اللي يخليو لاكسي او سوا اصعب بالنسبه للراجل. معناها ديما هما معناها السكس ماسكولان مربوطه لي بيرفورمانس نتاعو بلي كاباسيتي البدنيه نتاعو
1: البدنيه نتاعو ليماج
2: نتاعو. دونك الغلطات هذوما تخليه اللي ان بو ريتيسون ما ماهوش الكونسلت اوسي رابيدمون. زاد المراه عندها زاد حتى فيزيولوجيا المراه ديما عندها توصل ديما تحب توصل المشاعر نتاعها، تحب ديما تحب تلقى حلول وكل شيء. افيك زاد تسال العبيد وتسال تنجم تسال دي مومبر دي لا فامي، تنجم تستشير
1: اختها صاحبتها كل شيء.
2: مي الراجل معناها انه فا با بارتاجي المشكله نتاعو اوسي رابيدمون. هذيك علاش ديما نلقاو تاخير في لي كونسلتاسيون للرجال بارابور للنساء.
1: نرجع لك سؤال غازي، اسكو ديجا معناتها انت في القهوه صاحبك جي حكى لك على موضوع من النوع هذا واحد من صحابك؟ اي فوالا معناتها قيس على معناتها بورتون تعرف برشا عبيد وكل شيء وصحاب قراب و تسا العبيد ما تحكيش على المواضيع هذه.
2: دونك الوعي حاجه مهمه. الوعي احنا كي نفهموا العبيد الثقافه الجنسيه والتربيه الجنسيه يولي ينجموا هكا يفهموا اللي هو كو لي بان اللي يصيروا هذوما سي اوسي فريكون، اللي هو راه ما عنده حتى علاقه بالفيريليتي وبال راجل وكل شيء.
1: بالضبط
2: تخلي لاكسي او سوان اسهل.
1: باغ كونتر اسامه بحكم خدمتك اكيد معناتها انت تصير لك معناتها راجل يجي يقول لك شقولك عندي صاحبي عنده مشكله من نوع هذا.
2: فما برشا احراج اللي هو كي يجي هكا ان باسيون يل كونسلت بور ان ديسفونكسيونمون اريكتيل ولا حاجه، كي نحبوا ناخذوا راي البارتنير نتاعو ولا البارتنير نتاعو ونحبوا نستدعاوها وتدخل في العلاج، فما هكا تخوف شويه. معناها حتى فما برشا رجال الكونسلت وميم با يقولوا على البارتنير نتاعو
1: ميحكيوش عليها.
2: لكن احنا بكري قلنا كي تبدا فما مشكله راه مش هو السبب.
3: ممكن يسال
1: الزوز.
0: ما يقولش حتى على الايدونتيتي بتاعه.
2: على عدد السر المهني حتى.
0: مش انا البارتنير يقول لك.
2: هو هذا عدد السر المهني معناها حتى الايدونتيتي ما تقلقنيش، مي هو معناها ديسكريتمون يمشي الكونسولت من غير ما
1: يمشي يشوف وحده.
2: الوغو هي قلنا المشكله هي مشكله مشتركه ما فماش سبب معين. ولو دو معناها لو دو معناها لو دو بارتي لازمهم يتعاونوا مع بعضهم ويلقاو حل ويتعاونوا.
1: اي سورتو يزم يحكيو، يزم يحكيو معناتها مراه اللي هي اللي با ساتيسفيت وماهيش ايبانوي وفرحانه بالعلاقه الجنسيه مع راجلها، يزم تحكي، يزم تحكي عليه الموضوع على خاطر ريت
0: هذا مع راجلها ولا تمشي تشوف مختص.
1: الزوز تجم معناتها دابور تحكي مع رجلهم بعد معناتها كان لازم تحكي تمشي تشوف مختص. يلزم يحكيو، يلزم يحكيو على خاطر هذا الكل من بعد باش يكون سبب برشا فرستراسيون. يا منير يلزم التشويش، يلزم يكون برشا فرستراسيون برشا قلق، ومن بعد تتكون مشاكل في الكوبل. الوغ كو من بعد كي تجي تشوف معناتها السبب الرئيسي هو معناتها مشاكل في الحياه الجنسيه.
0: باهي هذا هو باش نرجعوا بعد نجوى كرم، اشتقت لك خاطر توحشتك برشا، باش نحكيوا على تصحيح المفاهيم ونحكيوا زاد على الحلول في المشاكل. خليكم معنا في اكسجين، موضوعنا الليله اهميه الثقافه الجنسيه في الحياه الزوجيه.

0: نرجو من جديد بعد ما سمعنا نجوى كرم، تحياتنا لكم الكل. نسلموا برشا زاد على كوتشينز وخويا مراد يسمع فينا في قطر، تحية ليك. كيف كيف الدكتور مراد زاد فرحان باش يكون معنا زاد. نسلموا برشا زاد على خلود، نسلموا على بيا في فرنسا، على غالية زاد تسمع فينا لقيت هدايا، تحية ليك. كيف كيف محرزية ماهر، الناس اللي هكا ديما أوفيائنا في البرنامج بتاعنا في برامجنا الكل، صابرينا يتفاعلوا معنا، يخليوا في دي كومنتير مزيانين هكا، وحتى عندهم ما يقولوا حتى في البرنامج. فرحان باش يكونوا معنا في أكسجين في سهرة الليلة. فيروزة زادة تحية كبيرة لك انت، ونرجع معكم الدكاترة في موضوع الليلة، أهمية الثقافة الجنسية في الحياة الزوجية. يلا تصحيح المفاهيم، أنا أعطيت العنوان هكا يعني الفقرة الأخرى، وحتى يعني من بعد الحلول في المشاكل الجنسية الموجودة بين الزوجين.
1: بالحلول فما أوتان دو حلول كو دو سيتواتيون. تصحيح المفاهيم راو معناتها نفهمو اللي الرجولية ماهيش مربوطة بالكاباسيتي بتاع الراجل الأولى المرأة معناتها الجنسية، وما هيش مربوطة بالرغبة. الكوبل معناتها يلزم يبدأ الأساس بتاعه صحيح وسوليد، يبدأ مبني على العاطفة، على الحنان، على الحوار، على المعاملة الطيبة، وعلى الحياة زادة الجنسية. أمي لكن معناتها كوبلي اللي هو مربوط كان على الحاجة هذيك، بتبيعة الحال وقت الحاجة هذيك تتعب ولا وقت اللي يصير فيها وضعية تقلق، ما عادش معناتها الكوبل باش ينجم يكون ناجح. دونك نعملوا اللي علينا باش نخيروا شريك حياتنا في الحاجات الأساسية، على خطر العبد معناتها الدنيا ما هيش كان حياة جنسية اللي هي تمثل الكوبل المثالي. ودايوغ وسامة تشطرني في الرأي سيغمون اللي فما دي كوبل اللي الحياة الجنسية بتاعهم لبس عليهم، أمي ما همش كوبل ناجح فورسيمون معناتها. دونك والعكس
0: فما اللي الحياة الجنسية مش ناجحة
1: ولبس عليهم، بيان سور بيان سور بيان سور، على خاطر فما سي ان انسومبل معناتها الكوبل. اي دونك ما نخافوش وما نحشموش وقت اللي تصير ضعف في الرغبة، ضعف في القدرة الجنسية. نعملوا اللي علينا باش نحكيو دابور مع بعضنا، نلقاو الحلول بتاعنا، خاطر راهو ما فماش حل اللي هو باش ينجم يتطبق على كوبل الكل. راو معناتها كل كوبل كيفاش معناتها باش يوصل للنتيجة اللي هو يبدأ مرتاح فيها.
0: اي ما تنجم تفسر راو مثلا يعني الزوجة ولا الزوج ما عندوش يعني عنده ضعف في الرغبة، مش معناه ما عادش يحبك مثلا.
1: بالضبط،
0: مش عنده واحد اخرى.
2: هو اللي هو هذه زيدا انت
0: من مفاهيم الخاطئة
2: الحوار اللي هي برمي الحلول. يعطيك الصحة هدي، نحب نقول اللي ما فهميش راو الحلول، أو الحاجة اللي نبدأ بها في الحلول اللي هي المغالطات ولا المعلومات. لازم معلومات صحيحة. أو الحاجة راو لازمنا نقوله اللي الثقافة الجنسية ما تبينش ما تتبنيش من الحكايات المتناقلة ولا من الصور النمطية ولا من المحتوى الجنسي الموجود على الانترنت. راو يلزم معلومات علمية وصحيحة على الجسم وعلى الرغبة وعلى التغيرات النفسية والصحة الجسدية والجنسية. دونك أهم حاجة أو الحل اللي حكيت عليه هدي اللي هي المعلومات الصحيحة. ثاني حاجة اللي حكينا عليه اللي هما الحوار، هدي صحيح ولا ليه؟ الحوار ما بين الشريكين، اللي هو كل شخص عنده تجربة وتصورات، عنده حاجاته معناها يخمم فيها. ما نجموش نفترض ان الشريك يفكر كيفنا ويحس ويحب نفس الحاجات. الحوار يساعدنا باش نفهموا بعضنا، بروبوزي لي سيتوياسيون وشنو نفهموا، مش يكون فما توافق في العلاقه. الحاجه الثالثه اللي لازمنا نتخلاو على فكره الاداء المثالي. اش معناها؟ معناها العلاقه الجسديه الجنسيه مش امتحان، راهو ما فماش بيرفورمانس ولازم ننجح كل مره. الضغط باش نكونوا مثاليين ينجم بيدو يخلق القلق وزيد يؤثر على العلاقه. دونك نعرفوا اللي دي زيتر هما فما دي مومون باش يصيروا دي بان، خاطر سا دو بون برشا بالعلاقه بالحاله
1: النفسيه
2: الجسديه، او لانك يبدا عبد مريض ولا متقلق ولا ماهوش اون بون سونتي وفيزيك، وزيد بالحاله النفسيه. دونك رابع حاجة اللي هي لازمنا نحترمه الاختلاف. معناها اختلاف الرغبة، اختلاف في الريتم بين الشريكين ينجم يكون طبيعي. والمهم كيفاش نتعاملوا معه من غير ما نلومه، من غير ما نضغطه، من غير ما نعمله ابتزاز عاطفي ولا إحراج. حاجة الخامسة اللي لازمنا نفهموا العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجنسية، واللي هي هودي نجم تجاوبنا على هذه، وهي أنت تعرف شنو تأثير معناتها تاع ستريس والمشاكل والاكتئاب
1: والشارج مونتال، وزيد معناتها العبد وقت اللي يبدا كما قلنا يبدا وعندهم صغار يلزم يبرمجوا بطريقة أخرى معناتها الوقت وين باش يصير الغابور. وزيد معناتها سامحني معناتها باش جوست
2: ندخل
1: معاك سيكو ريت سورتو للعبيد اللي عندها تجربة جنسية قبل العرس، من مش على خاطر مشت قبل مع شخص وما كانش عندك مشاكل وما تحسي لي كانت العلاقة الجنسية كانت ناجحة، اللي هي ماهيش باش تنجح وتحس معناتها ما تقارنش ما بين العبد اللي انت معناتها باش تبني مع حياتك سور دو لون تيرم مع علاقات اللي هي كانت نجم تكون قبل العرس.
0: من المفاهيم الخاطئة المقارنات،
1: بالضبط
0: ممكن نطرحوها حتى في موضوع وحده، معناها
2: مقارنات
0: معناها
2: خاصة
1: على خاطر فما ليه معناتها خاطر ما هوش مي سي امبورتون
0: زميلتها ولا هو يسمع
2: ولا حتى كما قلنا كي يبدا اكسبوزي ان كونتينيو سيكسويل
0: يعني ماهيش ثقافة صحيحة يعني مفاهيمها غالطة غادي وين تصير المشكل. تفضل دكتور وسام.
2: دونك اكزاكتومون هودي اللي فما فرق فما علاقة كبيرة ما بين الصحة النفسية والصحة الجنسية. لو كي تبدا فما كما قالت هودي مشاكل، كي تبدا فما أمراض بدنية ولا أمراض نفسية راو مش يكون عندها تأثير على الحياة الجنسية نتاعنا. دونك ودونك حاجة المهمة اللي بكري سألنا عليها غازي، وقتاش نطلبوا مساعدة متاع مختص؟ إذا كان المشكلة متواصلة وتسبب معاناة وتعمل توتر كبير في العلاقة وما فما شك في سبب طبي أو نفسي، وقتها فبو في كونسلتي بسيكولوج أو أم بسيكياتر اللي هو حسب حالتنا ينجم يساعدك في تحديد السبب والعلاج، وينجم معناها en coordination avec le deux avec le couple ينجم يلقى حل. دونك لازمنا نعرفوا وقتاش نطلبوا المساعده. هذه هو المساج كلي اللي لازمنا نعديوه، اللي راو بارفوا لازم تمشي لاهل الاختصاص مش تلقى حل
1: سورتو
2: من حياتك الجنسيه،
1: وسورتو وقت اللي الحوار ما عادش يعطي نتيجه، ووقت اللي ما عادش نوصلوا للحلول بتاعنا وحدنا. وقت اللي الحوار وقت اللي جربنا معناتها نحكي وعملنا اللي علينا باش نبدلوا حاجات معناتها في العادات بتاعنا وما نوصلوش للحلول بتاعنا، ونحبوا نواصلوا ونجحوا الكوبل، الوقت هذاك الواحد لازم يمشي للاهل الاختصاص بالطبيعه.
0: هذا هو. خليكم الكلمة الأخرى.
1: راو عنا الحق اللي ما نعرفوش كل شيء، عنا الحق اللي العبد قد ما يعيش قد ما يتثقف، اللي ساعات معناتها حاجة اللي كانت ماشية ومريقلة وما فيها حتى أشكال معناتها ساعات النجم يصير فيها إشكالية، وهذيك هي معناتها كما قالوا سيما نسم دي زيت خيما اللي معناتها ما نشنا دي روبو، نعملوا اللي علينا باش نفهموا دابور معناتها بدلنا نفهموا رواحنا، و كل شخص وقت يفهم معناتها ديجا شنو صاير معناتها في السيستمي بتاعه في نفسيته في الجسد بتاعه باش ينجم بعد يتعامل مع البارتنير بتاعه بالطريقه المناسبه.
0: يعطيك صحة دكتورة هدى، شكرا ليك دكتور أسامة. كلمة الختام
2: زيد اللي راهو في النهاية الثقافة الجنسية مش معناها نعرفوا كل شيء، مي بلوتو نفهموا رواحنا، نفهموا الشريك، نعرفوا نحكيوا، نحترموا الحدود نتاعنا ونطلبوا المعلومه والمساعده وقت اللي نحتاجوها. الثقافه الجنسيه الصحيحه ما تزيدش الضغط على العلاقه، بالعكس تنجم تنقصوا التفاهم وتفتح باب للحوار وتفتح باب مش تحسين العلاقه وسان دو كوبل.
1: اكيد.
2: وان شاء الله كلنا نبداو في صحه جسديه ونفسيه وجنسيه جيده.
0: ان شاء الله.
1: امين.
2: نواصلوا التعلم
0: ان شاء الله. وان شاء الله نعود نتلاقاو معكم لحد الجاي في موضوع اخر من اكسجين. ميرسي بوكو للناس الكل،
1: تحيه
0: كبيره ليكم، شكرا ليكم دكاتره دكتوره هدى صغير،
2: شكرا،
0: تحيه كبيره ليك دكتور اسامه العجمي، شكرا ليك زادا،
2: شكرا،
0: ميرسي بوكو،
2: شكرا سي منير،
1: شكرا سي منير
2: على التدخلات
0: الرشيقه والانيقه. برافو. بعد شوية أخبار نص الليل احنا نقول لكم بداية أسبوع موافقة للجميع. ميرسي بوكو لكم الكل. الغازي خليل في الأعداد والتقديم. الله الله في عشق البنات منير هاي تنجح. يلا ردوا بكم على الله.

0: 70 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: حب روحك الفاز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها

تفاصيل أخبارنا الآن، حيث جددت البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية، مشددة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رمز الواتي. من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. شارك المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يومي 17 و18 من سبتمبر 26 و2000 بمدينة أيسن الألمانية في المنتدى الاقتصادي الألماني التونسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون التونسي الألماني في مجالات الاستثمار والتشغيل وتنمية المهارات. وجمع المنتدى مؤسسات عمومية واقتصادية وجامعين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، وتناول عددا من القطاعات الاستراتيجية من بينها الانتقال الإيكولوجي والصحة والرقمنة والابتكار وتنمية المهارات، وفق ما جاء في بلاغ نشرته أمس الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. ووفق نص البلاغ، وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع الجالية التونسية بالخارج كشريك في الاستثمار، أبرز حاتم دحمان الإمكانات التي توفرها الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى إمكانيات مساهمتها في خلق القيمة من خلال الاستثمار المباشر في تونس وتيسير النفاذ إلى الأسواق الألمانية والأوروبية ونقل الكفاءات والتكنولوجيات وأساليب التصرف، فضلا عن مرافقة أصحاب المشاريع الشبان والكفاءات التونسية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر 26 و2000، تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة وتحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. كما سيترأس وزير الخارجية الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعات الانتماء، كما سيجري على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل التداول في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الدولية. نفذت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي توجه يوم أمس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقع

0: يتوقف عرقجي خلال رحلته في قطر، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. فرنسا تندد بقرار إيران إغلاق مركزها الثقافي في طهران، التي تقول أن المركز يقوم بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومية. وأقلت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. ومن أخبار العالم أيضا، قال مصدر حكومي سوداني أمس أن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في انهيار منجم للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان بالقرب من الحدود المصرية. وتأتي هذه الكارثة بعد أيام من انهيار منجم ذهب في منطقة كردفان، ما أدى إلى مقتل حوالي 80 شخصا وإصابة العشرات. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: جوهرة FM TV على نايلسات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV واسمعنا بعينيك.